عليكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى:

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: حياة FM.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله عز وجل خلقا يذنبون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. عن عمر بن الخطاب أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ابن ذكوان عن ابن عامر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ابن ذكوان عن ابن عامر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون يغفر لهم. عن أنس رضي الله عنه قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا عندك رأينا في أنفسنا ما نحب، وإذا رجعنا إلى أهلينا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عندي في الخلاء لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها عيانا، ولكن ساعة وساعة. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السابعة بعد المئة.
1: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل الهبة. الحديث 1160. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الحديث 1161. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. باب القليل من الهبة. الحديث 1162. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب قبول هدية الصيد. الحديث 1163. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأدركتها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. باب قبول الهدية. الحديث 1164. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضبة تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1165. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. الحديث 1166. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: تصدق به على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. الحديث 1167. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرى يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين، النظر والانتظار. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون؟ لا طبعا، لا طبعا. المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا. لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا. هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أنه الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا إيه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل، كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لـ 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل. طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا. إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون عملكم المنحرف الذي أنتم عليه سبب دخولكم الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وحينما يتفضل الله على إنسان فيسمعه الحق، هذه نعمة لا تقدر بثمن، بل هي بشارة، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. أيها الإخوة، هذه مقدمة، لكن صلب الموضوع أن هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين، وهو في تقديري والله أخطر من غزو آخر، هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين هو أخطر من الغزو العسكري، ذلك لأنهم كانوا فيما مضى يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن بخبث ما بعده خبث يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون، على أن نريد ما يريدون. فهذا الغزو الثقافي الذي جاءنا من الشرق والغرب، بحيث تحولت كثير من بيوت المسلمين إلى مرتع مفتوح لدعاة الكفر والإلحاد ودعاة الشر والفساد، وزاد تعلق الناس بهذه الثقافة المرئية المصورة التي أتتنا من بلاد بعيدة، حتى أنها دخلت في تنظيم أوقاتنا وتنظيم حياتنا وتربية أفكارنا وتغيير معتقداتنا وتوجيه صغارنا. وقد يطول زمن الجلوس في بعض البيوت أمام هذا الغزو الثقافي الذي أتانا من بلاد بعيدة شرقاً وغرباً إلى ساعات طويلة، لو جمعت في عمر الإنسان لكانت عقوداً من السنين. وهكذا يفقد الناس ما هو أغلى من الذهب والفضة، ما هو أكثر فائدة وأعظم أثراً من أي شيء، إنه الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. المال أيها الإخوة يعوض، والمال يستثمر، والمال ينمى، ولكن الوقت لا يعوض ولا يستثمر ولا ينمى. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. المشكلة في انحرافات خطيرة جداً سببها المسلسلات. كيف؟ لا أكتمكم أن وضع المسلمين قبل 50 عام يختلف اختلافاً كلياً عن وضعهم الحالي. فالمرأة في المسلسلات لا يعرض دفئها إلا في الحرام، الزوجة مملة، ليس هناك متعة مع الزوج إطلاقاً إلا أن تكون بالحرام. هذا مع متابعة المسلسلات أصبح في العقل الباطن للإنسان، لا يمكن أن يتصور أنه يستمتع بزوجته إلا بامرأة لا تحل له. لذلك ارتفعت نسبة الخيانات الزوجية إلى عدد وبائي، وأنا أعني ما أقول، وبحكم عملي في الدعوة تصل إلي معلومات دقيقة جداً، نسبة الخيانة الزوجية، لأن الذي يتابع هذه المسلسلات يصل إلى عقله الباطن أن المرأة لا يمكن أن تكون ممتعة إلا إذا كانت بالحرام. أيها الإخوة الكرام، هذه الأعمال الفنية أحياناً تستطيع أن تخترق خطوط دفاع الإنسان. الإنسان بحسب تربيته الدينية وتلاوته للقرآن في عنده خطوط دفاع، هذه
الأعمال الفنية يمكن أن تخترق خطوط دفاعه ويمكن أن تزين له المعصية. كلمة قالها بعض الأدباء: من حق الأديب أو أي عمل أدبي أن يصور الرذيلة. هذا مسموح في الأدب، ولكن على نحو نكرهها، على نحو نشمئز منها، على نحو نحتقرها. أما إذا صورت الرذيلة على نحو ممتع متعة فائقة، وعلى نحو يعد الذي يفعلها بطلا، فإن مجتمعا بأكمله يمكن أن يسقط من خلال هذا الفن. أيها الإخوة الكرام، هناك بدائل لا تعد ولا تحصى. يكفي أن تهتم بعمل دعوي، يكفي أن تضع لك هدفا كبيرا يستغرق كل وقتك. أنت في شباب دائم، المؤمن لا يشيق أبدا، لأن هدفه هو الله. ومهما أمضى من الأوقات، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، قبل الزواج وبعد الزواج، في الصحة والمرض، إنه يشعر أنه شاب، لأنه بينه وبين هدفه بون شاسع. أيها الإخوة الكرام، أن تهتم بهوايات الأبناء. قد يتفوق ابنك بالخط أو بالخطابة أو بالمطالعة أو بهواية مشروعة صحيحة. أن تنمي هذه الموهبة وأن تجعله متفوقا فيها، هذا من البدائل. أن تعد بحثا علميا، تقرأ المراجع والمصادر. والله طالب ألف كتابا في التاريخ، العقل لا يصدق أن هذا الطالب بهذه السن يؤلف هذا الكتاب، وقد رجع الكتاب ورجعت مصادره وهو في قمة النجاح، وقد تعهد أخ كريم بطباعته على نفقته، هو في الصف الثامن. هناك هوايات عند الأبناء لو نمت وتعهدت وصقلت لكانوا أعلاماً في الأمة. وتقول أين البديل؟ لكن ما في وقت. هذه الشاشة سرقت منكم كل الوقت، ولم تبق وقتاً لأي شيء إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يتلقى. وهذا الذي يقول أنا لابد من أن أتابع أخبار الكون، فإن هناك مصادر أخرى لا تعد ولا تحصى، يمكن أن تأخذ منها أدق الأخبار وأدق التفاصيل دون أن تسمح لأسرتك أن تنهار من أجل الأخبار. أيها الإخوة الكرام، صدقوا ولا أبالغ، يمكن أن تختار من بين الساقطين بعض الأشخاص الذين يعتقدون الإلحاد وبعض الأشخاص الإباحيين أن تجعلهم موجهين لأولادك. هل تقبل بهذا؟ هذا الذي يقع حينما تكون الشاشة مصدراً ثقافياً واحداً لأبنائك. كأنك تفعل هكذا، كأنك تختار أناساً بلا عقيدة، لا يؤمنون بالآخرة ولا بهذا الدين ولا بأي حرام أو حلال. تدعوهم وترجوهم أن يربوا أولادك، وتختار فئة أخرى إباحية ترجوها أيضاً أن تربي أولادك. دقق، هل تستطيع أن تبقي في بيتك خمس أشخاص ذكور وإناث على مستوى من الوسام عالي جدا ومن الخبث والمكر، أن تبقيهم في بيتك وأن تقول لا تكلم أحدا من أفراد البيت حتى أعود؟ هل تكون مطمئنا على ذلك؟ هذا الذي يحصل. أيها الإخوة الكرام، لو أن واحدا أقنعك أن هناك مرض خطير يصيب عين طفلك من متابعة الشاشة، ترفض أشد الرفض وتذهب بهذا الجهاز، تهتم بعينه ولا تهتم بقلبه، ولا تهتم بعقيدته، ولا تهتم بسلوكه. مرة ثانية أيها الإخوة، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، هذا غيض من فيض من مضار الشاشة التي كانت حجاباً بين المسلمين وبين ربهم. يا أيها الإخوة الكرام، تدبروا أمركم، لازلنا أحياء، لا زال القلب ينبض، لا زال في العمر بقية، يمكن أن نصحح.
يمكن أن نغير، يمكن أن نستخدم البديل، وهناك ألف بديل وبديل. أيها الإخوة الكرام، رجل يقول، رب أسرة يقول: لقد اكتشفت فجأة أن هذا الوحش الذي يقيم بيننا طوال تلك السنين دون أن ندري، لقد كان دائم التجمل أمامنا ليخدعنا. لقد دخل بيتنا ضيفا عزيزا أكرمناه وأحللناه في صدر البيت، راح يتكلم ونحن نصغي إليه بانتباه شديد، يعرض علينا ما يشاء من المناظر النافعة والخبيثة، نتلقاها كلها باحترام، نحافظ أمامه على الهدوء والسكينة، لا ينطق أحد بكلمة ولا ينبس ببنت شفة، فلا نقاطعه ولا ننتقده، بل نصغي إليه باستسلام كامل ولساعات طويلة كل يوم، حارمين أنفسنا من التفاعل فيما بيننا وبين الآخرين. ومضت السنون ونحن على أدبنا الجم في حسن الاستماع إليه وحده، حتى تنبهنا ذات يوم إلى حقيقة مرعبة. فخلال هذه السنين الطويلة قام هذا الضيف الذكي ببناء علاقة ودية وفكرية وعاطفية ومزاجية مع كل أفراد الأسرة، تأصلت ونمت على حساب علاقاتنا الأسرية والاجتماعية التي ضعفت، حتى أصبحنا نعيش في بيت واحد كالغرباء، وأصبح كل منا منسجما مع هذا الضيف، ويبني علاقاته بالآخرين لا من خلال المبادئ الدينية الأصيلة، ولا من خلال القيم الأخلاقية الخالدة، ولكن من خلال ما يوحيه إليه هذا الضيف من خلال حديثه وعروضه. ولم يترك لنا هذا الضيف وقتا لنبحث فيه عن الحقيقة وعما يسعدنا في دنيانا وأخرانا، فالوقت وهو أثمن شيء في حياتنا ليس ملكنا بل ملك هذا الضيف، حتى أصبح المصدر الوحيد لثقافتنا، ولا يسمح لنا بتنويع مصادر هذه الثقافة، ولم يعد متاحا لنا كوالدين القيام بمسؤولياتنا التربوية تجاه أولادنا، بل انحصر همنا في تأمين الطعام لأولادنا، وانحصر هم الأولاد بتناول الطعام بصحبة هذا الضيف. ولكثرة ما عرض عليهم هذا الضيف من مشاهد العنف والإثارة التي راحت تتزاحم في ذاكرة الأولاد وتملأ صورها مخيلتهم وتجعل فكرهم في انشغال دائم بين مختلف المؤثرات الصوتية والصور المثيرة، فلم يعد أحدهم قادراً على استيعاب دروسه، وغلب العنف على تصرفاته والأنانية على طباعه، وسيحتاج كل منهم إلى سنوات طويلة إلى إعادة تأهيله ليتخلص من هذه الأنانية وهذا العنف، ليصبح عضواً صالحاً في الأسرة وفي المجتمع. وهؤلاء الأولاد هم أعز ما نملك، ولم يبقى لي منهم إلا أجسامهم، أما أفكارهم وعواطفهم وأخلاقهم فقد أصبحت لشخصيات غريبة عن مجتمعنا وعن قيمنا وعن مبادئنا، ولا يجمعني بهم جامع. وأمام هول هذه الكارثة قررت أن أقوم بمبادرة أخيرة أحاول بها استرجاع أسرتي، وبقرار حازم أخرجت هذا الوحش من حياتنا، مستغنياً عن أناقته وجميل طلته وبدائع أكاذيبه، حتى إني استغنيت عن تقاريره العلمية والإخبارية التي يمكن أن آخذها من ألف مصدر ومصدر. أيها الإخوة، عقد مؤتمر حول الشاشة، فكان من توصيات هذا المؤتمر: يسهم هذا الضيف بشكل أو بآخر
عن قصد أو عن غير قصد في تدمير القيم الاجتماعية ونشر وتكريس التفاهة وسلب الحساسية وقتل الإبداع وتشكيل عقبة كؤود أمام التربية والتعليم ونسف ومسح المكتسبات والمنجزات الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تم الحصول عليها وإنجازها بصعوبة بالغة. كذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن هذه الأشكال الثقافية التي يصدرها الغرب إلى البلاد النامية تشجع على السلبية والإنعزال وتعطي الأولوية لثقافة الهروب القائمة على الخمول والانفصال عن الواقع والفردية المناهضة لروح الجماعة والعمل الجماعي وبخاصة على أغلى شريحة في حياتنا إنها الأطفال. الطفل أيها الإخوة لا يتعامل بالفكرة أبداً، يتعامل بالصورة. يكفي أن تريه صورة إنسان متدين ثقيل الظل وبين أن تريه صورة إنسان متفلت ولكنه خفيف الظل يكره الدين كله. هذا التأثير السلبي الخطير على أغلى شريحة في حياتنا، على أطفالنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الضيف يؤثر على شريحة في مجتمعنا كبيرة جدا يسهل التأثير عليها، إنها شريحة الأطفال. والحقيقة يوجد إحصاء دقيق إن نسب الأطفال في العالم العربي 45%، أي نصف المجتمع من مجموع السكان. فهذا الضيف يفعل كل هذه الأفعال في هذا الجيل، فإن أردنا أن ننتصر على أعدائنا وهم يهددوننا كل يوم ويتوعدون بمقاطعة اقتصادية تفقرنا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. إن أردنا أن ننتصر على أعدائنا وأن نقف على أقدامنا وأن نثق بوعد الله لنا، فلا بد من محاسبة هذا الضيف. أنا أراه عقبة كؤود أمام الصلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي
2: من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
1: من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. كنا مع قول ربنا تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقلت إن من العلماء من قال إنها منسوخة، وبينت أن لا نسخ في الحقيقة والآية محكمة. وقلت إن من الناس من استدل بهذه الآية الكريمة على جواز الصلح بيننا وبين اليهود، وهؤلاء فاتهم أشياء كثيرة. فاتهم أن الآية الكريمة لا تتحدث عن مثل ما بيننا وبين اليهود، فلقد قال كثير من العلماء إن الآية نزلت في شأن أناس لم يحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله له: هؤلاء الذين لم يحاربوك وجنحوا للسلم فاجنح لها أنت. وقال قوم إنها نزلت في شأن قريش. وأيا كان الأمر، وسواء كان هذا أم ذاك، فإن الآية الكريمة لا يمكن أبدا أن نأخذها دليلا أو نطبقها تطبيقا عمليا على ما بيننا وبين يهود. إن هذه الآية الكريمة تبين للمسلمين أن العدو الذي هو في أرضه إن جنح للسلم ولم يرد قتال المسلمين ورأى المسلمون خيرا في هذا فليجنحوا لهذه كذلك، أي للسلم. والسلم يا أخوة يمكن أن تكون مذكرة ومؤنثة، والقرآن الكريم استعملها كذلك. أما حينما يكون العدو قد اغتصب أرض المسلمين وبخاصة مقدساته، أفيمكن أن يقال اجنحوا للسلم معه؟ وكيف؟ أليس الجنوح للسلم معناه أنك تقول له إن المقدسات التي اغتصبتها هي حقك؟ وهنا يا أخوة لا بد أن نتبين أمره، وهو أنهم ليسوا هم الذين جنحوا للسلم، وإنما نحن الذين قدمنا المبادرات ودعونا إلى تنفيذها، وكأن الأمر انتصار وأن يرجعوا عن هذه المبادرات التي سيكون حسابها عند الله تبارك وتعالى عسيرة. يا أخوة، إن السلم إنما يكون حينما تكون أرض المسلمين ليست مغتصبة ولا محتلة. أما إذا اغتصبت مقدساتهم فأي سلم هذا؟ ثم إن عدونا عدو معروف معلوم، العداوة بيننا وبينه عداوة قديمة قديمة لا يأتي إلا بالشدة، ولا يعرف إلا الحزم، ولا يعلم إلا الله كيف يمكن أن يتعامل الناس معه. إن الله تبارك وتعالى حذرنا كثيرا من هذا العدو، ولكننا مع ذلك لا نسمع هذا التحذير. وأين هو السلام؟ وها هي دولة اليهود في كل صباح وفي كل مساء تجتاح الأرض وتأخذ الناس وتقتلهم في الطائرات والصواريخ، ومع ذلك نحن ساكتون، والعالم كله ليس العالم الغربي فحسب بل العالم العربي كذلك، كأنما هذا شيء لا يعنيه. يا أخوة، إن السلم الذي نريده لا يمكن أن نستدل له بهذه الآية الكريمة، فلنتق الله في المقدسات ولنتق الله في مصالح المسلمين. وإن الله تبارك وتعالى سائل كل أحد عما قلده من أمور وعما تسنم من مسؤوليات، فليتق الله أولئك وليحذروا عذاب الله وليحذروا ماذا سيقول التاريخ. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم، إن التوكل على الله أساس لا بد منه من أجل أن ننال حقوقنا المغتصبة. إنه هو السميع العليم، السميع لكل ما يقال، العليم بكل ما يريد الناس أن يفعلوه ويعملوه. ثم يطمئن الله تبارك وتعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فيقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذا أراد أولئك أن يخدعوك، ونحن لا نشك بأن العدو يريد أن يخدعنا، هو ومن وراءه ومن يعينه ومن يساعده، فإن حسبك الله، الله هو الذي يكفيك، والله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم: لقد دامت العداوة بين الأوس والخزرج عشرات السنين، ومع ذلك لم يأتلفوا ولم يتفقوا ولم تجتمع قلوبهم إلا حينما أكرمهم الله بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا الدين الإسلام، فآخى بينهم عليه وآله الصلاة والسلام وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إن الله هو الذي يؤلف بين القلوب يا أخوة. وحينما يريد المسلمون أن تكون كلمتهم واحدة، فلا بد أن يتقوا الله تبارك وتعالى حتى تجتمع كلمتهم. والتفرق الذي نجده اليوم إنما هو ناشئ عن بعدنا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. هل من هذه معطوفة على لفظ الجلالة يعني يكفيك الله، حسبك الله، وحسبك من اتبعك من المؤمنين؟ لا يا أخوة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله وحده حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسبنا جميعا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معنى الآية الكريمة إذن: يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله كذلك. إذن حسبك الله أيها النبي، وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله تبارك وتعالى حسبك وحسب المؤمنين معك. إذن يا أيها النبي حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله تبارك وتعالى كذلك. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية الكريمة يا أخوة تبين لنا أن المؤمنين لا بد أن يكون لهم المحرض والمشجع، وأن تكون لهم القدرة الذاتية على أن يقاتلوا عدوهم الذي اغتصب مقدساتهم. يا أخوة، الجهاد في الإسلام ليس اعتداء، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن القعود عن الجهاد لمن يستحق هذا الجهاد، وبخاصة إذا كان صلفا جلفا، هو أمر واجب. ولذلك مر معنا في سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان المسلم ينبغي أن يثبت إذا كان هناك 10 من الأعداء، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. 20 بعشرة 200 في 10، ومئة في 10,000. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعلمون علما دقيقا أن الحق أحق أن يتبع، وإنما يظنون أن القوة هي كل شيء، كما هو شأن عدونا اليوم يا أخوة، ومن معه ومن يؤيده ومن يقف وراءه وأمامه. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. خفف الله عنكم وعلم أنكم تستحقون هذا التخفيف، فإن يكن 100 صابرة، إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فصار الواحد لابد أن يثبت الاثنين، يعني 10,000 يثبتون 20,000. سبحان الله، انقلبت القواعد كلها وانقلبت الحقائق، لأن المسلمين انقلبوا عن دين الله تبارك وتعالى. أعداء المسلمين اليوم لا يساوون 1% من عدد المسلمين ومن جيوشهم. سبحانك يا رب، أين هذا؟ 1 مقابل 10، 1 يقابل 2، واليوم صار 10 من المسلمين بل أكثر مقابل 1 من الأعداء. كل هذا بما كسبت أيديهم، والله وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم، من عند أنفسكم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الصبر أمر لا بد منه. بعض العلماء يرى أن هذا يسمى نسخا، يعني كان المسلم ينبغي أن يثبت 10 من الأعداء، ثم نسخ بهذا بأن يثبت المسلم 2 من الأعداء. وبعضهم يقول إنه ليس بنسخ، وهو خلاف بين الأصوليين قديما وحديثا، ولكن نظن أنه نسخ، وهذا الذي نرجحه ونرتئيه. وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
2: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

0: في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
1: حينما انتهت غزوة بدر وقتل من صناديد المشركين 70 وأسر منهم كذلك، استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الأسرى، فكان هناك رأيان للصحابة. كان رأي أبي بكر رضي الله عنه أن تؤخذ منهم الفدية، وكان رأي عمر رضي الله عنه أن يقتلوا، وحصل أن أخذت الفدية، فكان هناك ميل لما قاله أبو بكر. ونزلت الآية الكريمة، بل الآيات الكريمات، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى وأن يأخذ منهم الفداء حتى يثخن في الأرض، وحتى يكون بينه وبين أعدائه معارك ويقتل من أعدائه كثيرين يصيبهم الرعب وتلحق بهم الهزائم. هناك بعد هذا يمكن أن يؤخذ الفداء. ولذلك يا أخوة، جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القتال قول الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. إذن قضية الأسرى لا تكون في أول معركة، وعلى هذا كان ذلك عتابا لسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، أي ما كان لك أيها النبي، ما ينبغي لك أن تأخذ الفداء في أول معركة بينك وبين أعدائك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يصيب العدو مصائبه من قتل وتشريد وهزائم. يقول الله: تريدون عرض الدنيا، أي بأخذكم الفدية، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب أبدا، حكيم يشرع ما فيه الحكمة. وسنكمل ما بقي من هذه الآيات الكريمة إن شاء الله في الحلقة التالية. والله عزيز حكيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسير. إحنا الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام، مولانا هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هؤلاء المؤمنون، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، بتخيلوا أنه الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية.

0: في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا بالحياة، ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتركية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل مليون آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200 ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم من مفاهيمكم من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متعلي عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: شنطة مدرسة

0: الاحتياطات،
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.

0: اسم له تاريخ. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtax.com. 0777-34-74-24.
5: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الثالث عالميا في البطولة.

العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. طلبة التوجيه يواصلون تقديم امتحاناتهم اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا تم اغتياله. وأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة اليوم وغداً. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يواصل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة الامتحان العام للعام 2026 اليوم تقديم امتحاناتهم في عدد من المباحث، ويتقدم للجلسة الأولى من طلبة الخطة الجديدة مواليد 2008 نحو 64,169 طالبا وطالبة موزعين على 752 مركزا امتحانيا، بينما يلتحق بجلساتها الثانية 11,909 طلاب في 574 مركزا. وفيما يتعلق بطلبة الخطة القديمة مواليد 2007 فما قبل، سيتقدم للجلسة الأولى 12,257 طالبا وطالبا موازاة مع تقدم 61 طالبا وطالبة للجلسة الثانية. ووفقا للبرنامج المعلن، يتقدم طلبة الخطة الجديدة مواليد 2008 من الفروع الأكاديمية لامتحان مبحث الكيمياء خلال الجلسة الأولى. أعلن النادي الفيصلي تعاقده رسميا مع حارس مرمى المنتخب الوطني عبد الله الفخوري لتمثيل فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن تحضيرات النادي للموسم الكروي الجديد. ونشر الفيصلي عبر منصاته الرسمية إعلان التعاقد مع الفخوري مرحبا بانضمامه إلى صفوف الفريق في إطار مساعي الإدارة لتعزيز مركز حراسة المرمى ودعم تشكيلة الفريق قبل انتقال الاستحقاقات المحلية والخارجية للموسم المقبل. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي، وإن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وذكر قليباف أنه أبلغ جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات بأن طهران لا تثق بواشنطن، وأنه يرى أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن القوات الإيرانية المسلحة بكل مكان ترصد بيقظة تحركات العدو وتحافظ على أمن واستقرار إيران. كما قال التلفزيون الإيراني إن إيران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك 1000 صاروخ جاهزة وموجهة نحو إيران، وستتبعها فورا 1000 الصواريخ الأخرى إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة. وتابع: أصدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد والقدرة التامة لمدة عام واحد قابل للتمديد للقضاء على كافة مناطق إيران وتدميرها بالكامل. وفي قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف داخل مناطق سيطرته شرقية مدينة أو بمناطق متفرقة من قطاع غزة، ذلك مع استمراره في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة الدوحة غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة مناطق فيها دون أن يبلغ عن دهم أو اعتقالات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 4,321 شهيدا. نشرت وزارة الداخلية السورية مشاهد قالت إنها من سلسلة المداهمات المتزامنة الخاطفة التي نفذتها بعد متابعة استخباراتية دقيقة وأفضت إلى الإطاحة بكامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات 7 تموز الجاري بدمشق. وقالت لاحقا الوزارة في إعلان منفصل إن التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات قادت إلى الكشف عن مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4119، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 59.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كثير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نوم كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخد مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريباً كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة اشحن حالك روحيا، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولا، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائيا. وذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 34 24.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 33 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسير الآن، هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هؤلاء المؤمنون، لا طبعا لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ 10. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم من مفاهيمكم من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب، طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.

التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

بالشارع. من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: هذا الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
0: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة. نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، موجود الآن قريب من بدر، ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت. لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين خروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب، فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر، والقافلة مش مبينة، مش عارفين وين رايحة، فهم مش عارفين أن القافلة ابتعدت، قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل: أيها الناس، حدث كذا وكذا وكذا، خرجت قريش لقائنا، أشيروا علي أيها الناس. فأبو بكر تكلم وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو وأحسن. المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة: بارك الله فيكم، شكرا لكم. وفي كل مرة يقول: أشيروا علي أيها الناس. طبعا هؤلاء الثلاثة من المهاجرين. فعند ذلك فهم سعد بن معاذ أن المقصود الأنصار، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا؟ قال: نعم، أنا بعنيكم، أشيروا علي. ليه؟ لأن الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة، ولا ممكن في أي مكان. فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. لاحظتوا؟ ولو استعرضت بنا برك الغماد، احنا جاهزين، وعسى ان يقر الله عينك بصنعنا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك استبشر، قال: ابشروا فوالله لكأني انظر الى مصارع القوم. عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر، واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل أنه القافلة تصل، عندهم أمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس أنه قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل، نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود فيه بدر، فعند الآبار. فجاءه الحباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا رأيك ولا أمر الله عز وجل أن ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل رأيي، يعني بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لاحظوا أدب الصحابة، إذا كان أمر من الله نقطة ما بنناقش، إذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش، هكذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا: يا رسول الله، عند إذن فإن هذا ليس بمنزل، هذا مش مكان مناسب، امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر، ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون، باقي الآبار نغورها. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون. في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار. ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان، فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فقالوا: من أنت؟ لمن أنتما؟ قالوا: لأبي الحكم ابن هشام. فالصحابة طبعا اللي زعلوا قالوا له: إيه يعني أنتم؟ لا مش أنتم، فأنتما لأبي سفيان. فقالوا: لا، إحنا لأبي الحكم. قالوا: لو أنت بل أنتما من لأبي سفيان، وضربوهم. فقالوا: نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال: اتركوهم تعالوا. فقال: لمن أنتم؟ يعني أخبروني. قالوا: لأبي الحكم. قال: أخبروني عن قريش. فقالوا: هذا وراء الكثيب هيومي في العدوى القصوى. فقال: كم القوم؟ قالوا: كثار. كم عدتهم؟ لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم ينحرون، كم يذبحوا كل يوم؟ قالوا: يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، لأنه الجمل بطعم 100 تقريبا، من 90 إلى 100. فقال: من فيهم من أشراف قريش؟ فقالوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعين بن عدي وأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف ووالا. فالنبي وعقبة بن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ويعني هذه كل مكة، قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم. في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال، وفعلا بدأ الأمر. في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت، أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت، فعتبة قال خلاص نرجع. فأبو جهل قال: لا والله، جبنا عتبة، لا والله، بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمرة ثلاثة أيام، نعملها حفلة ثلاثة أيام فتسمع بنا العرب. فقال: لقد انتفخ سحرك، انت واحد ما اصلا سحرك محمد يا ابا الوليد. فقال له عتبة بن ربيعة، قال له: ستعلم غدا من انتفخ سحره. في اليوم التالي، عشان هذه الكلمة، عتبة بن ربيعة خرج هو واخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة الى المبارزة في البداية. فخرج لهم ثلاثة من الانصار، فقالوا: يا محمد طلع لنا اكفانا من قوم قريش. فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه، اخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه، أخرج لهم حمزة بن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة، وأخرج لهم عبيدة بن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة. وما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث، وبدأت المعركة الطاحنة. في طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها، لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم، وإن لا ندري ما يفعل بنا، ولقد خلفنا قوما خلفنا، يعني والله حريصين عليك في المدينة، فلو أذنت بنينا لك عريشا، عريش بتكون ورانا، فإذا كانت لنا الحمد لله، إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة، لأنه إحنا بنخاف على الدعوة، بنخاف على الإسلام. انظروا أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمله، لا أبدا سأقاتله حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة، فقال: بلى إن شئتم حط، ما في مشكلة. ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش، وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، يا الله ما أصعبها. فعند ذلك يهتف، وأبو بكر يقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة، ثم فتح عينيه مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على رأس 1000 من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني التراب يعني على أسنانه جاهز. فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج من العريش وأمسك حفنة من التراب وألقاها في ميدان المعركة وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في ذلك يقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحفنة من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: نزلت آية في مكة وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر، وهو بيقول: فما فهمتها، أي جمع وأي دبر، حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر. طبعا شوف، انظر هذه اللفتة، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم، تخيلوا في نفس المعركة: والله فهمت الآية. عجيب عمر رضي الله عنه. وتمخض الأمر فعليا عن هزيمة منكرة من المشركين، قتلوا جميعا، قتل 70 من صناديدهم على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثأر من كل التعذيب الذي عذبه إياه. معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل أبا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال: يعني من ينظر لنا ما فعل بأبي جهل؟ فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و وجلس على صدره أو وضع رجله على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في الإهانة يعني، هذا الرجل يعني بيحاول في الكبر في لحظات الموت. فسأل فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: لله ولرسوله. فأبو جهل أبى إلا الكبر وقال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني مش مشكلة. فضربه حتى مات. انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش. وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا، ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا. انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين، أول معركة كبرى حقيقة. أسر سبعون من صناديد قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين. هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفتديهم، ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر، ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء. وهكذا تم الأمر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا، فدخلت الأفاعي في جحورها، وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة، وهذا الأمر سيكون له الأثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2026 يواصلون اليوم تقديم امتحاناتهم في عدد من المباحث. النادي الفيصلي يعلن تعاقده رسمياً مع حارس مرمى المنتخب الوطني عبدالله الفخوري لتمثيل فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقول إن 70% من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم اليوم عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران ويجدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار بات منتهياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا تم اغتياله. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت مش فاتحة المايك يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمستمعي حياة اف ام. أهلا في هذا المساء الصيفي بجدارة، وأهلا بكل من يسمعنا على الطرقات، وكل من يرانا على تلفزيون حياة بث مباشر، ومن يرانا على الصفحة الرئيسية في حياة اف ام. أهلا وسهلا في برنامجكم الأسري التربوي الذي يخرج منكم وإليكم، برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا بحلقة جديدة وعنوان جديد. يا أهلا بالناس الطيب اللي بيسمعونا، أهلا بأهالي الطلاب التوجيهي، وأنا واحدة منكم يا جماعة. يا رب يلا ارفعوا الأيادي، يا رب نخلص من هالهم بكثر ما في أيام بينه طويلة. يعني إذا إحنا الأهالي طلعت روحنا فكان الله في عون أولادنا، فيا رب يا رب يفرحوا قلوبكم، أسأل الله عز وجل. أهلا وسهلا بالصيف وخريجين الجامعات، يا مرحبا بالزفات على باب الجامعات والأهالي بتوزع هالحلوى، ويا أرض اشتدي ما عليك يأدي، ابني تخرج من الجامعة وزغرتي يا أمه. أهلا وسهلا في برنامجنا وحلقتنا اليوم اللي بتحكي عن هل الشهادة تكفي بدون علم؟ هل إحنا أولادنا لما بيحملوا خريجين من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية هل هذا يكفي، أم أننا نحتاج بجانب هاي الشهادة العلم؟ وكالطبيعة والعادة في كل حلقة لازم نذكركم ببرنامجنا أولادنا بخير في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأبناء. الأزواج، الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وها ببصم لك يا سيدتي بالمليون، كلما زدت اهتماما وتقديرا لزوجك أخذت عيونه. والزوجة تحتاج إلى الأحب والاحتضان، وها ببصم لك بالمليون، كلما زدتها حبا واحتضانا كلما أخذت عيونها. أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وهكذا تستقيم الحياة ما بين الأزواج حتى تستقيم ما بين الأولاد. فأهلا وسهلا فيكم.

زي ما انتم عارفين لازم تكون كل مواضيعنا في الصيف تتعلق بالصيف، لذلك تحدثنا في المرة الماضية عن المغالاة في تفاصيل حفلة الزواج. وجد أنا بشكر كل اللي بيتابعونا وبيبعتونا ما بعد الحلقة. مرات في كتير ناس بيكونوا منشغلين، أو مثلا بيكونوا بيشتغلوا بشغلهم هم فاتحينه على اللابتوب، فبتلقاهم بيبعتوا لك بعد هيك آراءهم في هذا الموضوع. وكثير من مجتمعنا اليوم يرى أنه الدفعة الطبقية، الضغط المجتمعي هو اللي وصلنا لهذا الكلام. وفي توصايا يا صبايا، في توصايا من الشباب بتحكي لكم والله خفوا علينا، لو علينا بدناش حفلة، لكن البنت اللي بتدخل بهاي التفاصيل. ونحن نعلم أن أقلهن مهورا أكثرهن بركة من غير ما ندخل بالتفاصيل اليوم، ولأنه كمان له علاقة بالصيف أكيد رح نحكي عن هل الشهادة وحدها تكفي أم أننا نحتاج إلى عدة وعتاد، وهو العلم الحقيقي اللازم نحمله، وما هو جوانب العلم اللازم يحملوا أولادنا حتى يكونوا ناجحين في حياتهم العملية. فأهلا وسهلا، عشان تشاركونا كالعادة لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06-516-40-20 أكيد منحب نسمع مشاركاتكم. وقبل ما نبدأ مبروك لكل الخريجين والخريجات اللي كانوا على مقاعد الدراسة وهلأ على باب نفق العمل، يا رب يبعث لكم كلكم أعمال.

0: والله يا أهلا وسهلا. ترى من هون بسمع زغاريد الهاتف. تعرفوا إحنا اليوم كان الصيف، لابد أن تكون مواضيع أولادنا بخير متعلقة بما يمس حياتنا. فاليوم موضوعنا عن حفلات التخرج. والله يا كريم إني سامع صوت الزغاريت من هنا، فربي يفرح الجميع يا رب. دحكي لكم قبل ما نبدأ مع المتصل عمر، دحكي لكم قبل ما أطلع عشان تعرفوا الصيف. بنتي بتلعب بلاي ستيشن، بنتي بتاسع، ابني طوشت هي وياه لسبب ما، وانا بجهز حالي للحلقه، قلت بدي شدخل خليهم اخرتهم يتصالحوا. ما شفته الا مسك الابصر شو الايدين هذول، اسم كنترول ولا مش عارفه شو اسمهم، وخباهم. قال لي ماما هذول بتخبيهم لا تعطيهم اياه. طبعا انا لسه مش فاضي لهم، دجز للحصه للحلقه، طلعت وسحبت حالي والمعركه قايمه ما بينهم. فالله يلعيننا على تربيه الاولاد. اهلا وسهلا يا عمر، يا مرحبا بك.
1: الله يحييك ويمسيك بالخير دكتوره.
0: يا حي الله بالناس الطيبه.
1: يا مرحبا. في البدايه يعني بتمنى النجاح لطلبتنا التوجيهي، وبخص بنت اختي عند توجيهي السنه هاي.
0: يا رب.
1: وبنتك انت يا دكتوره كمان.
0: يا رب يا الله يفرحنا
1: فيهم جميعا ان شاء الله.
0: يا رب يفرحنا بنجاح بنتي يا رب.
1: امين يا رب.
0: عمر.
1: والله يا دكتوره شوفي،
0: قول.
1: انا بالنسبه لي جواب على سؤالك انه هل الشهادة تكفي يعني؟ والله انا بقول العلم مش بالشهادة.
0: نعم.
1: يعني انا كثير، انا بالنسبة لي شفت كثير ناس معهم شهادات لكن ما عندهم علم.
0: لا صحيح.
1: خاصة قديما زمان كانوا يشتروا الشهادات مشترى.
0: صحيح.
1: يعني ممكن واحد يكون يعني بده يتخصص تخصص معين او بده يشتغل. انا بعتبر الشهادة هي مفتاح للعمل بس.
0: صح. نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: الناس الآن بتيجي لك بدك وظيفة تقدم عشان معك شهادة، ما بيصير معك خبرة أو معك شغل.
0: مزبوط.
1: أو عندك معك شهادة، أول شيء بيصير عن الشهادة.
0: صح.
1: فالشهادة هي مفتاح للحياة، مفتاح للعمل بس.
0: صح.
1: لكن مش خطأ يكون معك شهادة ويكون معك علم.
0: يا سلام عليك، الله يجزيك الخير يا عمر. دائما لك. دائما مداخلاتك معنا مثمرة.
1: الله يكرمك دكتورة. لكن العلم قبل الشهادة. أنا
0: نعم نعم نعم
1: معي شهادة لكن ما عندي علم في
0: يعني شو بدي أستفيد.
1: واحد ثاني سؤال بالتخصص تبعي.
0: صحيح.
1: يحرجني.
0: يا سلام عليك، عن جد شكرا يا عمر على المداخلة.
1: العلم هو الأساس قبل
0: الأساس. بأي علم هلا رح نحكي فيه. الله يكرمك يا عمر.
1: والله
0: تسلم.
1: أي علم يا دكتورة، أي علم،
0: أي علم. نعم صحيح صحيح.
1: يعني أي نوع من العلوم، سواء علوم شرعية دينية أو علوم
0: كلها مهمة،
1: أكاديمية أو علوم حتى مهنية.
0: صحيح.
1: لازم يكون انا عندي خبره فيها.
0: نعم.
1: عمليه وعلم فيها، بعدين الشهاده
0: الله يجبر خاطرك.
1: صحيح. هنا هي بقولنا بتسهل امور
0: الله يكرمك. نعم صحيح يا عمر، الله يكرمك. تسلم تسلم. شكرا شكرا. محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتوره.
0: يا اهلا وسهلا بالناس الطيبه.
2: كيف حالك دكتورتنا؟
0: الحمد لله انا بخير، يا ربي لك الحمد.
2: لا بس أنا ما بدي أشارك.
0: أيوة.
2: بس بدي أقول كلمتين. الله ينجح لك بنتك
0: يا رب
2: وجميع الطلاب يا ربي.
0: يا رب يا ربي يا محمد يا رب يا الله.
2: الله يرضى عليك.
0: على كل شيء
2: قدير.
0: عن جد شكرا لمشاركتك وكلامك الطيب.
2: حياك الله. مع السلامة.
0: الله يكرمك. عبد الهادي سلام عليكم. عبد الهادي
3: سلام.
0: عبد الهادي
3: مايك.
0: يا أهلا. شرك توطي الراديو إذا كنت مشغله.
3: أمارة. إيه؟
0: توطي الراديو لو كنت أنت مشغله عندك.
3: لا لا واطي. هيك منيح؟
0: أنا سامعك هلأ.
3: بحكي لك أنا الحمد لله يعني مخلص هندسة عمارة حالياً، يعني شغال بصنعة تعلمتها يعني وأنا بدرس بحيث إني أتعلم، وكمان يعني بشد عيدك يعني على موضوع إنه أخلوهن مهوراً أكثرهن بركة.
0: والله.
3: يعني واحد يعني يدوب يطلع لقمته الأيام.
0: والله
3: بس هي
0: محمد عبد الهادي. عبد الهادي مش مهندس، انت شو المهنة اللي هلا بتشغل فيها بعيدا عن الهندسة؟
3: كيف تبريد مركزي.
0: طيب ما شاء الله عليك. والله هسا احنا عفت علينا، اسكت الشوب دخل.
3: والله
0: الله يكرمك يا مش مهندس وربي يجبر خاطرك. انت متزوج؟
3: لا لا لا.
0: يا ربي يا عبد الهادي عد يبعث لك الهنية الرضية الغنية التقية اللي تصر بالك وخاطرك.
3: آمين يا رب ويفرحك يا رب.
0: تسلم يا عبد الهادي، شكرا على اتصالك. شكرا.
3: الله يسعدك.
0: الله يرضى عنك. طيب يا أهلا بشريفة.
4: هلا حبيبتي دكتورة.
0: يسعد مساكي. أهلا يا شريفة.
4: الله يسعدك وشكرا على المواضيع الحلوه كثير اللي بتفيد جميع المجتمع والامه كلها.
0: يا رب اسال الله. حي الله بشريفه
4: حبيب.
0: ما رايك؟
4: اتفضلي.
0: ما رايك هل عن جد الشهاده الواحده تكفي ولا مهمه بالسي في بس في شيء اعمق؟
4: لا في شيء اعمق حبيبتي. العلم العلم بمشي الامور وبقدم لقدام في نجاحات كثيره، لكن العلم بالحياه العمليه والعلميه والثقافيه بين الناس مهم جدا، اللي يكون الانسان يعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف يدور اموره البيتيه، يدور اموره تعرض لاي مشكله كيف تعرض لمشكله كيف يحلها. بس اما العلم باتجاه واحد لا يكفي. والله اخ دلال،
0: والله يا شريفي انا هذا اللي جاي احكيه بالحلقه، ترى ممكن الناس تفكر اني انا قصدي علم، يعني علم اللي يدرس، هذا اللي بدي اياه، اللي هو علم الحياه، كيف اتعامل واتعايش في هذه الحياه. صحيح
4: صحيح. لازم يا دكتوره الانسان يكون منفتح بكل شيء، بشهادات علميه، بشهادات مهنيه، مع اسريه، بالحياه كمان، كيف يتعامل مع الناس، خاصه مع الناس الازواج. كيف يتعاملوا مع بعض، كيف يتعاملوا الكناين مع الحموات والعكس.
0: ايوه يا سلام عليكي.
4: نعم. هاي الامور هي اللي بتنقلك الاساس بتنقلك من نجاح لنجاح.
0: الله يرضى عنك، الله يبارك فيكي. شكرا يا شريفي على مشاركتك. شكرا شكرا. صفاء،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الورد يا صفاء. أنا منيحة الحمد لله. حي الله. والله
5: إن شاء الله أمنياتي نجاح والتوفيق لجميع طلاب التوجيه.
0: يا رب أسأل الله
5: كل طالب علم إن شاء الله.
0: والله يا رب.
5: هلأ بالنسبة للشهادة، الشهادة هي جزء من العلم. يعني كانت فتت تخصص معين فهذا بحد ذاته علم.
0: نعم.
5: العلم مش مختص بإشي معين، العلم ممكن إنه يكون بشكل عام.
0: نعم.
5: وهذا العلم بتورثه سبحان الله، يعني كل واحد في تخصصه عالم يعتبر إذا نعم. أتقنه وقدر إنه يعني يسخره بالإشي اللي برضي رب العالمين وبيفيد الآخرين.
0: صحيح.
5: وما لا أنا بس تفضل.
0: لا لا احكي لي، أنا قصدي إنه قديش في أشخاص حاملين شهادات بس بالحياة العملية ومش عارفين يتكيفوا.
5: نعم صحيح. هلا انا كان عندي ابني العام كان فارس الله يرضى عنه ويرضيه. كنت حابة انا يروح في مجال صحي بس طبعا. هو ما بحب هذا المجال مع انه ما شاء الله كان كتير متفوق. بحكي لي انا بحب مجال الشريعة، وبحكي لي كلمة جوهرية حكى لي اياها بصراحة سكتني فيها. بحكي لي يا امي انا الشهادة او العلم اللي انا بدي ادرسه ما بدي يكون شاهد علي، لازم يكون شاهد إلي مش علي. نعم. لأن نعم. إذا كان شاهد صحيح. علي أنا ما بلزمني، وإذا صحيح. ما كان بخدم الإسلام أنا ما بلزمني.
0: صحيح.
5: فالله يكرمه ويرضى عنه.
0: فابنك راح باتجاه الشريعة؟
5: نعم. هلأ تخصص الشريعة
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله يحميه.
5: وبشتغل يعني. كمان عشان يثقل شخصيته أكثر.
0: ابنك بيشتغل كمان؟
5: بشتغل.
0: يا ويلي صفاء، يا ويلي شو نفسي هاي الرسائل يا جماعة يسمعها كل الأهالي والشباب عشان يذكروا شخصيات أولادهم. الزمان اليوم اختلف، وشغلة رجوعهم للعلوم الإنسانية ودراسة الشريعة، يا الله ما أجمل هذا الشيء.
5: يعني هو من الصغير، يعني كنت أنا
0: الحمد
5: هو
0: لله. أخوانه
5: الأكبر منه الحمد لله كان من رواد مراكز تحفيظ القرآن.
0: تبارك الرحمن.
5: وجه رسالة من خلال برنامجك، بدي تكوني بس داعمة لهذا الموضوع. إذا تكرمتي إنه بس مراكز التابعة لجمعية القرآن الكريم، يا ريت انهم يعاودوا يفتحوها.
0: ما احنا تخرجنا منها يا رب. اسال الله
5: اسمعي
0: يعني صفاء، انا شيء بشيء يذكر، حضرت حفل تخرج بنتي انه حافظه اجزاء، فمدرستها عملت قناديل المدرسه، فانا رحت على اعتبار انه بنتي وكم من بنت وصلى الله بارك، فرحت تعزيه لبنتي يوم السبت. يا الله، اول إشي حفل مهيب، شغلة تاني أعداد أكتر يمكن من 12 شاب وصبية حفظت كتاب الله، كتير زي بنتي حافظين أجزاء وكذا. طول الحفل المحفل من أول لآخر وأنا عيط، وهم يحكوا لي بجنبي دكتورة مالك، أقول لهم أنا مبسوطة، أنا ما كنت أتخيل إنه في أعداد عمالها بترجع لكتاب الله. فيا رب الله يتقبل من الجميع يا رب. الله يرضى عنك يا صفاء حبيبتي. أنت شكرا لمداخلتك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-1.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعة
5: ماجيك، واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعة.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبيعة أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
9: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
10: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

هل الشهادة وحدها تكفي أم أننا نحتاج إلى العلم؟ هل يا مبروك مبروك ابنك تخرج من الشامعة هاي آخريتها يا شباب مبروك ولا ابنك تخرج من الجامعة ومعه شهادة، هل هاي وحدها تكفي؟ أنا الموضوع اليوم اللي بدي أركز فيه بأولادنا بخير، الشهادة وحدها لا تكفي. دكتورة ما احنا عارفين بدنا نودي مهارات حياة وبدنا ندخله كمان دورات بتخصصه عشان يعبي السي في لما يروح على شركة معينة يكون قدها، برضو ما هذا الذي أقصده. أنا بدي أحكي لكم إنه احنا اليوم صور جميلة بأعلى الشهادات، ولكننا من جموة في التعامل الإنساني احنا كتير ضعف. ترى في أعلى الجامعات والشهادات لكنه يسيء التعامل مع زوجته، بتشوفها في أحلى مكانة ومانيجر وإلها صوتها بالشركة واضرب واطرح، في داخل بيتها إما معلي صوتها على زوجها ومعتبر حالها نهي بفلوسها لازم تقود البيت، أو إنها ماخدي جارب وفتفترض أنا عامل لكم كل شيء سيبوني بحالي أنا تعبانة. هذا الجانب اللي إحنا ما بدنا إياه. إحنا بدنا شهادة وبدنا جامعة مميزة، بس ما بدنا ننسى إنسانيتنا. إحنا بشر بالنهاية، إعلينا وصار معنا مصاري، إعلينا وصلنا إلى أعلى الدرجات في الدكتوراه والماجستير، ولكن سنبقى بشر عند آخر اليوم. منروح منشلح الأقنعة ندخل على بيوتنا عشان نرتاح فيها. فإذا ما كنا عارفين إيش يعني إنسان ونتحلى بأخلاق الإنسان، إيش يعني دين ونتحلى بأساسيات الدين، إيش يعني مهارات حياة ونتحلى بمهارات الحياة، لأنه اللي منتعلمه في الجامعات اللي هو المهارات اللي لها علاقة بالعلم في الشغل، لكن إحنا بالمدارس وجامعات حطيه شكرا للشغل، لكن في الحياة العادية كيف تكون إنسان؟ ماذا تعلم عن أساسيات الدين؟ كيف تكون ماهر في الحياة ويكون لديك ذكاء اجتماعي؟ إذا امتلكت هاي الأشياء نيالك وأنت صاحب شهادة، بمعنى ما شاء الله في أعلى قيمة علمية لكن أخلاقه توب، ما شاء الله في مكانه عالي وعنده مدير أضرب وأطرح منظره، ولكن يا الله شو رحيم، يا الله شو رقيق، يا الله شو رفيق، وبالمقابل في بيت عارف يتعامل مع زوجته، ما شاء الله عليها في مكانها مميزة شاطرة بشغلها، لكن يا الله أولادها أدب ودين وبتحاول معهم، وبس تروح على بيتها بتشلح قناع إنها حدا عظيم برا، وبترجع الست الودود اللذيذ الحباب اللي قاعد في بيتها تنشر السكن والسكينة. هذا فعلا سعيت نياله، يحمل شهادة ويحمل ظلال العلم.

يا جماعة، كم مرة شفنا طبيب بيعامل بفظاظة وشايف حاله إنه كتير كبير، وإذا أجا عمه من ورا سأله قال له عمي وين المكان الفلاني، اطلع فيه إنه أنا دكتور كيف بتسألني؟ ولكن كم طبيب شفناه يتعامل بقمة الرقي والرحمة وهم أكتر من الجزء الأول. فنيال كل من وصل لهاي الدرجات وكان التواضع والرفق وحسن المعاملة مع هذا العلم، أخذ ظلال العلم. كم من مهندس وكم من ممرض وكم من معلم وكم أشخاص طلعنا على المهنة حبيناها بسببهم لأنهم أحسنوا التعامل معنا. أحكي لكم طلعنا ولا نزلنا سيبقى

الإيمان الإنسانية. فديروا بالكم تخلوا الشهادة بس ياي، ثم ننسى أن نتعلم الإنسانية. من أين يتعلمها أولادنا؟ من أين يأتي أولادنا بالإنسانية؟ واحد، صورة الأب والأم الحسنة اللي فيها رفق بالتعامل ما بين الطرفين عشان يطلع إنسان. اثنين، القدوة في الخلق عشان يطلع إنسان. ثلاثة، أظني أقول له شاطر اطلع الأول، خليكي مميزة، ولكن لا بنسي لا خلقه ولا بنسي دينه ولا بخليه يطغى. هذا الإشي ممتاز، برافو عليك تقدمي، ممتاز برافو عليك تقدم، ولكن ما بنسيها إنه بالنهاية هي زوجة لازم تتعلم أصول التعامل مع الزوج، وإنه هو زوج لازم يتعلم أصول التعامل مع الزوجة. هذا هو العلم الحقيقي الذي يرافق الشهادات. أما شبابنا اليوم يا حرام على الفراغ اللي هم فيه، كل واحد فيهم حامل شهادة ورقية كرتون، لكن هل هم معبئين للحياة داخليا؟ هذا سؤال احنا بنتركه لكم يا أهالي. اليوم أولادكم بين إيديكم، كل ما كنتوا صورة جيدة أمامهم كل ما كان أولادنا بخير. يا الله من التعليقات الجميلة، وحدي بتحكي لي والله يا دكتورة في ناس فخمة من غير شهادة، وأنا أشهد بالله إنه في ناس كم هي رائعة وجميلة بس من غير شهادات. يا جماعة كم مرة دخلتي مع تاكسي أو مع شوفير سيرفيس وكان يتعامل بلطافة وطلعتي وانتي مبسوطة مع انه يمكن مش حامل شهادة؟ كم من شخص اشتريتي وبعتي معه وانتي شايف انه كبير بالسن، ممكن ما يكون اساسا متعلم، لكن يا الله ما ألطفه بتخليك يرجع مرة وتنتين وتلاتة. وكم ناس في اماكن وماخدين زاوية وماخدين مكاني بتروحتي اوف بدي اتعامل معه. لذلك انا ارى ان الشهادة بلا علم، ولكن العلم المقصود فيه بالاساس في برنامج اولادنا بخير الرفق وحسن الخلق وحسن التعامل وأساسيات الدين، فلا نغفل عن هذا. وأنا وياكم نعاني مع الأولاد لأنه الهجم كتير كبيرة، ولكن نبقى في شعار أولادنا بخير الحوار والتكرار. ترفع القبعة احتراما لأطبائنا وترفع لكل الكوادر الطبية. سأحكي قصة هي تمثل نفسه ولا تمثلهم جميعا. والدي الله يغفر له ويرحمه كبير بالسن في آخر أيامه، بمر في كريدور طويل من واحدة من المستشفيات اللي يعني من عارف القسم هذا من هذا، فبده يسأل وين فلان وين القسم مثلا الباطني، فبلقى واحد بيقول له عمي هو بالله وين القسم الفلاني؟ طلع فيه هيك قال له على فكرة أنا مش أستاذ. أبوي بينادي عليه أستاذ وين القسم الفلاني؟ والله يا جماعة أستاذ وين القسم الفلاني؟ فطلع عليك بيقول على فكرة أنا مش أستاذ، على فكرة أنا طبيب. طلع عليه أبوي قال لي والله يا عمي لما حكيت لك إياها احتراما إليك، ولكن اللي خلاك الطبيب هو الأستاذ، وبالنهاية كل واحد يصنع نفسه. فأتمنى أن نكون في أماكننا نحمل الخير في أنفسنا، سواء كنا هيك أو هيك، فلكل أحد احترامه ونيال من وضع القيمة لعمله بأخلاقه، فبتناي إحنا كإنسان نعكس المكان اللي إحنا فيها. الله يجزيك الخير يا خالد أبو خجيل. إيش يا خالد؟ اسمعوا بدي أقرئكم تعليقه على الفيسبوك. يسعد مساكي بالخير. الشهادة مش شرط، الحمد لله. هي أنا وستي الكل، أم أنس رفيقة الدرب، أحلى تعامل مع بعض ومع أولادنا. يا بي الله يحيي أصلك يا أبو أنس. والله أمهاتنا لا قرأت ولا كتبت إلا يمكن أسماءها ومن 1 لـ10، ولكنها خرجتنا، وإحنا اليوم منعاني من هجمة العلم، صورة مجتمعية ونفخة كذابة، ومن جوا أولادنا مهشمين. يلا نرجع للتوازن يا رب، كلنا في مناصب عليا وفي أعلى الدرجات وأحلى الشهادات، بس ما ننسى أننا بالنهاية ندخل إلى بيوتنا، نخلع أقنعتنا ونعود بشر مع أزواجنا
وأولادنا.

كنت في حفلة وهيك، حفلة التخرج هي بنتي هاي لتحفيظ القرآن اللي حفظت كم من إشي بس الحمد لله ولا البلاش، فأنا كنت أمزح وأضحك وأشوف الناس اللي حواليا بعد طبعا الجرعة من البكاء. ففي واحد من الناس اللي بتسمعني في برنامج أولادنا بخير حكي لي دكتورة ما تخيلتك إنك أنت هيك، بقول طب شو تخيليني العاد، حكي لي ما بعرف. طبعا أنا فاهم لها يعني إني أنا يعني برستيج وجاي وهيك وأنا دعوة أساسا أجي مدعوة وأرض اشتدي معلك ليه ليه ليه ليه ليه. سيدنا الشافعي قال مقولة جميلة، كلما تعلمنا كلما تواضعنا. يا الله ما أحلى البساطة في التعامل. نيالهم اللي بيفرضوا وجودهم مش بشهاداتهم، بلباقتهم ودينهم وأخلاقهم، فغصب عنا بيغوصوا في قلوبنا من جوا جوا جوا عشان نحبهم شئنا أم أبينا.

0: لازم نضل نردد على مسامع أولادنا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن العلم الحقيقة والعلم اللي أثر الذي يؤثر على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا، دائما بحكي الله يعيني أنا كأم، لأنه عندي أولاد مش بس أنا اللي بربي، المجتمع والسوشيال ميديا وأشياء كتير بتربي. أنا أولادي مش أحسن ناس، وأنا دائما شعاري علينا السعي وعلى الله النتائج. ولكن نضل نردد عبارات، نضل نذكرهم بالعلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، نذكرهم بقيمة فرض العلم على المسلم، نذكرهم بأول آية في القرآن اقرأ، حتى تتجلى لديهم أن العلم ليس مصدر للمصاري والمناصب، إنما مصدر للأخلاق والتواضع. أتمنى النجاح، سنستنى، أتمنى النجاح لجميع أولادنا. ماشي يا أبو ينال، السلام عليكم، ولنا لقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: المحافظات،
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفذ حملة نظافة في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم. وزارة الصحة تبدأ اعتبارا من الأحد تطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في مستشفى الزرقاء الحكومي بهدف تقليص فترات الانتظار. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع. ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر للعام 2023 إلى 73,221. إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستعمرين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. وزارة الصحة الإيرانية تفيد بمقتل 17 إيرانيا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين بالهجمات الأمريكية التي وقعت في 8 و9 من يوليو الجاري. نهاية الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون عملكم المنحرف الذي أنتم عليه سبب دخولكم الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وحينما يتفضل الله على إنسان فيسمعه الحق، هذه نعمة لا تقدر بثمن، بل هي بشارة، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. أيها الإخوة، هذه مقدمة، لكن صلب الموضوع أن هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين، وهو في تقديري والله أخطر من غزو آخر، هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين هو أخطر من الغزو العسكري، ذلك لأنهم كانوا فيما مضى يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن بخبث ما بعده خبث يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون، على أن نريد ما يريدون. فهذا الغزو الثقافي الذي جاءنا من الشرق والغرب، بحيث تحولت كثير من بيوت المسلمين إلى مرتع مفتوح لدعاة الكفر والإلحاد ودعاة الشر والفساد، وزاد تعلق الناس بهذه الثقافة المرئية المصورة التي أتتنا من بلاد بعيدة، حتى أنها دخلت في تنظيم أوقاتنا وتنظيم حياتنا وتربية أفكارنا وتغيير معتقداتنا وتوجيه صغارنا. وقد يطول زمن الجلوس في بعض البيوت أمام هذا الغزو الثقافي الذي أتانا من بلاد بعيدة شرقاً وغرباً إلى ساعات طويلة، لو جمعت في عمر الإنسان لكانت عقوداً من السنين. وهكذا يفقد الناس ما هو أغلى من الذهب والفضة، ما هو أكثر فائدة وأعظم أثراً من أي شيء، إنه الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. المال أيها الإخوة يعوض، والمال يستثمر، والمال ينمى، ولكن الوقت لا يعوض ولا يستثمر ولا ينمى. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. المشكلة في انحرافات خطيرة جداً سببها المسلسلات. كيف؟ لا أكتمكم أن وضع المسلمين قبل 50 عام يختلف اختلافاً كلياً عن وضعهم الحالي. فالمرأة في المسلسلات لا يعرض دفئها إلا في الحرام، الزوجة مملة، ليس هناك متعة مع الزوج إطلاقاً إلا أن تكون بالحرام. هذا مع متابعة المسلسلات أصبح في العقل الباطن للإنسان، لا يمكن أن يتصور أنه يستمتع بزوجته إلا بامرأة لا تحل له. لذلك ارتفعت نسبة الخيانات الزوجية إلى عدد وبائي، وأنا أعني ما أقول، وبحكم عملي في الدعوة تصل إلي معلومات دقيقة جداً. نسبة الخيانة الزوجية، لأن الذي يتابع هذه المسلسلات يصل إلى عقله الباطن أن المرأة لا يمكن أن تكون ممتعة إلا إذا كانت بالحرام. أيها الإخوة الكرام، هذه الأعمال الفنية أحياناً تستطيع أن تخترق خطوط دفاع الإنسان. الإنسان بحسب تربيته الدينية وتلاوته للقرآن في عنده خطوط دفاع، هذه
الأعمال الفنية يمكن أن تخترق خطوط دفاعه ويمكن أن تزين له المعصية. كلمة قالها بعض الأدباء: من حق الأديب أو أي عمل أدبي أن يصور الرذيلة. هذا مسموح في الأدب، ولكن على نحو نكرهها، على نحو نشمئز منها، على نحو نحتقرها. أما إذا صورت الرذيلة على نحو ممتع متعة فائقة، وعلى نحو يعد الذي يفعلها بطلا، فإن مجتمعا بأكمله يمكن أن يسقط من خلال هذا الفن. أيها الإخوة الكرام، هناك بدائل لا تعد ولا تحصى. يكفي أن تهتم بعمل دعوي، يكفي أن تضع لك هدفا كبيرا يستغرق كل وقتك. أنت في شباب دائم، المؤمن لا يشيق أبدا، لأن هدفه هو الله. ومهما أمضى من الأوقات، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، قبل الزواج وبعد الزواج، في الصحة والمرض، إنه يشعر أنه شاب، لأنه بينه وبين هدفه بون شاسع. أيها الإخوة الكرام، أن تهتم بهوايات الأبناء. قد يتفوق ابنك بالخط أو بالخطابة أو بالمطالعة أو بهواية مشروعة صحيحة، أن تنمي هذه الموهبة وأن تجعله متفوقاً فيها، هذا من البدائل. أن تعد بحثاً علمياً، تقرأ المراجع والمصادر. والله طالب ألف كتاباً في التاريخ، العقل لا يصدق أن هذا الطالب بهذه السن يؤلف هذا الكتاب، وقد رجع الكتاب ورجعت مصادره وهو في قمة النجاح. وقد تعهد أخ كريم بطباعته على نفقته، هو في الصف الثامن. هناك هوايات عند الأبناء لو نمت وتعهدت وصقلت لكانوا أعلاما في الأمة، وتقول أين البديل؟ لكن ما في وقت، هذه الشاشة سرقت منكم كل الوقت، ولم تبق وقتا لأي شيء إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يتلقى. وهذا الذي يقول أنا لابد من أن أتابع أخبار الكون، فإن هناك مصادر أخرى لا تعد ولا تحصى، يمكن أن تأخذ منها أدق الأخبار وأدق التفاصيل دون أن تسمح لأسرتك أن تنهار من أجل الأخبار. أيها الإخوة الكرام، صدقوا ولا أبالغ، يمكن أن تختار من بين الساقطين بعض الأشخاص الذين يعتقدون الإلحاد وبعض الأشخاص الإباحيين أن تجعلهم موجهين لأولادك. هل تقبل بهذا؟ هذا الذي يقع حينما تكون الشاشة مصدراً ثقافياً واحداً لأبنائك. كأنك تفعل هكذا، كأنك تختار أناساً بلا عقيدة، لا يؤمنون بالآخرة ولا بهذا الدين ولا بأي حرام أو حلال، تدعوهم وترجوهم أن يربوا أولادك، وتختار فئة أخرى إباحية ترجوها أيضاً أن تربي أولادك. دقق، هل تستطيع أن تبقي في بيتك خمس أشخاص ذكور وإناث على مستوى من الوسام عالي جداً ومن الخبث والمكر، أن تبقيهم في بيتك وأن تقول لا تكلم أحداً من أفراد البيت حتى أعود؟ هل تكون مطمئناً على ذلك؟ هذا الذي يحصل. أيها الإخوة الكرام، لو أن واحداً أقنعك أن هناك مرض خطير يصيب عين طفلك من متابعة الشاشة، ترفض أشد الرفض وتذهب بهذا الجهاز، تهتم بعينه ولا تهتم بقلبه، ولا تهتم بعقيدته، ولا تهتم بسلوكه. مرة ثانية أيها الإخوة، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، هذا غيض من فيض من مضار الشاشة التي كانت حجاباً بين المسلمين وبين ربهم. يا أيها الإخوة الكرام، تدبروا أمركم، لازلنا أحياء، لا زال القلب ينبض، لا زال في العمر بقية، يمكن أن نصحح،
يمكن أن نغير، يمكن أن نستخدم البديل، وهناك ألف بديل وبديل. أيها الإخوة الكرام، رجل يقول، رب أسرة يقول: لقد اكتشفت فجأة أن هذا الوحش الذي يقيم بيننا طوال تلك السنين دون أن ندري، لقد كان دائم التجمل أمامنا ليخدعنا. لقد دخل بيتنا ضيفا عزيزا أكرمناه وأحللناه في صدر البيت، راح يتكلم ونحن نصغي إليه بانتباه شديد، يعرض علينا ما يشاء من المناظر النافعة والخبيثة، نتلقاها كلها باحترام، نحافظ أمامه على الهدوء والسكينة، لا ينطق أحد بكلمة ولا ينبس ببنت شفة، فلا نقاطعه ولا ننتقده، بل نصغي إليه باستسلام كامل ولساعات طويلة كل يوم، حارمين أنفسنا من التفاعل فيما بيننا وبين الآخرين. ومضت السنون ونحن على أدبنا الجم في حسن الاستماع إليه وحده، حتى تنبهنا ذات يوم إلى حقيقة مرعبة. فخلال هذه السنين الطويلة قام هذا الضيف الذكي ببناء علاقة ودية وفكرية وعاطفية ومزاجية مع كل أفراد الأسرة، تأصلت ونمت على حساب علاقاتنا الأسرية والاجتماعية التي ضعفت، حتى أصبحنا نعيش في بيت واحد كالغرباء، وأصبح كل منا منسجما مع هذا الضيف، ويبني علاقاته بالآخرين لا من خلال المبادئ الدينية الأصيلة، ولا من خلال القيم الأخلاقية الخالدة، ولكن من خلال ما يوحيه إليه هذا الضيف من خلال حديثه وعروضه. ولم يترك لنا هذا الضيف وقتا لنبحث فيه عن الحقيقة وعما يسعدنا في دنيانا وأخرانا، فالوقت وهو أثمن شيء في حياتنا ليس ملكنا بل ملك هذا الضيف، حتى أصبح المصدر الوحيد لثقافتنا، ولا يسمح لنا بتنويع مصادر هذه الثقافة، ولم يعد متاحا لنا كوالدين القيام بمسؤولياتنا التربوية تجاه أولادنا، بل انحصر همنا في تأمين الطعام لأولادنا، وانحصر هم الأولاد بتناول الطعام بصحبة هذا الضيف. ولكثرة ما عرض عليهم هذا الضيف من مشاهد العنف والإثارة التي راحت تتزاحم في ذاكرة الأولاد وتملأ صورها مخيلتهم وتجعل فكرهم في انشغال دائم بين مختلف المؤثرات الصوتية والصور المثيرة، فلم يعد أحدهم قادراً على استيعاب دروسه، وغلب العنف على تصرفاته والأنانية على طباعه، وسيحتاج كل منهم إلى سنوات طويلة إلى إعادة تأهيله ليتخلص من هذه الأنانية وهذا العنف، ليصبح عضواً صالحاً في الأسرة وفي المجتمع. وهؤلاء الأولاد هم أعز ما نملك، ولم يبقى لي منهم إلا أجسامهم، أما أفكارهم وعواطفهم وأخلاقهم فقد أصبحت لشخصيات غريبة عن مجتمعنا وعن قيمنا وعن مبادئنا، ولا يجمعني بهم جامع. وأمام هول هذه الكارثة قررت أن أقوم بمبادرة أخيرة أحاول بها استرجاع أسرتي، وبقرار حازم أخرجت هذا الوحش من حياتنا، مستغنياً عن أناقته وجميل طلته وبدائع أكاذيبه، حتى إني استغنيت عن تقاريره العلمية والإخبارية التي يمكن أن آخذها من ألف مصدر ومصدر. أيها الإخوة، عقد مؤتمر حول الشاشة، فكان من توصيات هذا المؤتمر: يسهم هذا الضيف بشكل أو بآخر
عن قصد أو عن غير قصد في تدمير القيم الاجتماعية ونشر وتكريس التفاهة وسلب الحساسية وقتل الإبداع وتشكيل عقبة كؤود أمام التربية والتعليم ونسف ومسح المكتسبات والمنجزات الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تم الحصول عليها وإنجازها بصعوبة بالغة. كذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن هذه الأشكال الثقافية التي يصدرها الغرب إلى البلاد النامية تشجع على السلبية والانعزال وتعطي الأولوية لثقافة الهروب القائمة على الخمول والانفصال عن الواقع والفردية المناهضة لروح الجماعة والعمل الجماعي وبخاصة على أغلى شريحة في حياتنا إنها الأطفال. الطفل أيها الإخوة لا يتعامل بالفكرة أبداً، يتعامل بالصورة. يكفي أن تريه صورة إنسان متدين ثقيل الظل وبين أن تريه صورة إنسان متفلت ولكنه خفيف الظل يكره الدين كله. هذا التأثير السلبي الخطير على أغلى شريحة في حياتنا على أطفالنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الضيف يؤثر على شريحة في مجتمعنا كبيرة جدا يسهل التأثير عليها، إنها شريحة الأطفال. والحقيقة يوجد إحصاء دقيق إن نسب الأطفال في العالم العربي 45%، أي نصف المجتمع من مجموع السكان. فهذا الضيف يفعل كل هذه الأفعال في هذا الجيل، فإن أردنا أن ننتصر على أعدائنا وهم يهدّدوننا كل يوم ويتوعدون بمقاطعة اقتصادية تفقرنا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. إن أردنا أن ننتصر على أعدائنا وأن نقف على أقدامنا وأن نثق بوعد الله لنا فلا بد من محاسبة هذا الضيف. أنا أراه عقبة كؤود أمام الصلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
6: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السابعة بعد المئة.
1: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل الهبة. الحديث 1160. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الحديث 1161. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. باب القليل من الهبة. الحديث 1162. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب قبول هدية الصيد. الحديث 1163. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأدركتها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. باب قبول الهدية. الحديث 1164. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضبة تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1165. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. الحديث 1166. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: تصدق به على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. الحديث 1167. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفذ حملة نظافة في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم. وزارة الصحة تبدأ اعتبارا من الأحد تطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في مستشفى الزرقاء الحكومي بهدف تقليص فترات الانتظار. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,221 شهيداً. إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستعمرين على منزل للفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله. وزارة الصحة الإيرانية تفيد بمقتل 17 إيرانيا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين بالهجمات الأمريكية التي وقعت في 8 و9 من يوليو الجاري. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 318. نحن معكم في الجزء 16 من كتاب الله تعالى. إذن سأتلو بعون الله هذه الصفحة رقم 318، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا يا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا يا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 318. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ونرحب طبعا بتلاواتكم حياكم الله تعالى. كلمات القرآن الكرام غاية في الدقة، غاية في الفصاحة، بل في الإعجاز، وذلك بحاجة إلى عناية على مختلف الصعود كما سنشير بعون الله. دعونا مع القارئ الأول، أخي القارئ محمد، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا حياكم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا

0: يلاه وجلاه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسن الله عليك، سلام ممتازة أخي محمد، شكرا لك. الأخت القارئة فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل

0: لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها
1: لا لا لا لا عديها أيوة.
0: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه

جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

0: بصيرة.
1: أحسن الله عليك القارئة فاتن، ممتازة التلاوة، شكرا لك. الأخت القارئة مريم تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد
1: من عند والعذاب. من عيد والعذاب.
2: والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك الغنة إلى الغنة ما متعنا به
1: كمل الغنة بس ولا تمدن
2: به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
1: لنفتنهم فيه.
2: بقدر أحكيها لحالها
1: ممكن زهرتها بدأ من عند زهرتها
2: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: طيب أحسن تلاتك جميلة والله وأدائك لطيف بس فينا العناية بالغنى والوقف والابتداء إن شاء الله في الحلقات القادمة منرتبها إن شاء الله. شكرا لك يا أخت مريم. أبو عوني أيها القارئ تفضل.
3: الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث
1: الغنى يا سيدي الله يرضى عليك
3: ماشي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض.
1: إذن شعبة. طيب
3: قرأت شعبة.
1: طيب
3: وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم أفلا تعقلون.
1: أحسنت أحسنت يا بعوني، وتلا برواية شعب وبعض الفوارق، شكرا لك. أبو السعيد تفضل أيها القارئ.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله علينا أبو السعيد.
0: كيفك شيخنا؟
1: الله يديمك ويرضى عليك.
0: نقرأ إن شاء الله للكسائي شيخ إذا ممكن.
1: للكسائي تفضل تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
1: كان الظالمة ولا كان الظالمة؟
0: وقفنا عليه صحيح مضبوط.
1: يلا وقف عليه سيدي.
0: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة
1: صح
0: وأنشأنا بعدها

0: تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
1: لا لا لا لا لفظ الجلالة مرفوع نعيدها بالله. لو كان
0: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: بارك الله فيك. أحسنت أبا السعيد بقراءة الكساء وفيها بعض الفوارق. شكرا يا سيدي. الأخت القارئة فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
2: بده يقرأ معي ابن إفتي ابن بنتي معلش.
1: يلا طبعا يلا.
2: أنا أبدأ أنا ولا هو؟
1: لا أنت طبعا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم
1: لا أفإن مت بالكسر
2: ذائقة الموت ونبلوكم
1: لا لا لا لا بدك تسمعيني. أفإن مت عديلها الأولى أفإن مت بالكسر
2: أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم
1: لا ونبلوكم
2: بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ممتازة ما شاء الله ممتازة أخت فاطمة. من القارئ معنا الآن؟ طيب كان عند ابن حفيدة بده يقرأ صح؟
2: يقرأ.
1: مين معي تفضل؟
3: احكي.
1: أنا عمر. يلا حبيبي اقرأ.
3: بدي اقرأ سورة مريم.
1: اللي بدك يقرأ يلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
1: ربي بدون ياء بس صح؟ زبطنا
4: ربي شقيا.
1: لا لا ربي شقيا ما نبدأش فيها، الله يرضى عليك. من عند ولم أكن، عيد ولم أكن. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أعدها الله يرضى عليك.
4: ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: نفس الكلام حبيبي ما فيها، أنت بأي صف يا عمر؟
4: خامس.
1: طيب انطلع لي واجعله ربي راضي، هل في ياء بعد الباء؟ ما في ياء صح؟ اذا ما بننطقها واجعله ربي راضي. يلا زبطنا.
4: واجعله ربي راضي يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: وجزاك الله خير أنت وجدتك، بارك الله فيك، تلاوة ممتازة ستعقب أخرى بعمل الله بعد الفاصل فانتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متال عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون.

0: كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم مستمعي حياة إفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن، وبدأ مع القارئ الأخت أم سليمان. تفضل يا أم سليمان.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم.
1: لا لا لا لا الحركات. هذا الذي
2: لا غلطت أنا. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار.
1: لا لا الميم مضمومة. عن وجوههم النار ضبطيها.
2: عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم غالبون.
1: أحسنت وبارك الله فيك يا أم سليمة. شكرا. أبا حسام أيها القارئ تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسلمك. العافية. معلش سامحنا دكتور إبراهيم اليوم تأخرت عليكم. أنا
1: لا لا حياك الله سيدي.
3: أنا عارف أنكم مشتاقين لسماع
1: طبعا طبعا يعني. طبعا طبعا. أنت مثلك لا يغيب. أهلا وسهلا تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. تفضل يا محسن.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا يا سيدتي. أهلا يا محسن.
4: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك. تفضل يا ستي. أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه

0: وتالله لأكيدن أصنامكم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
1: بارك الله فيكم وأحسنتم وشكرا. الأخت أم محمد تفضلي.
2: الله يعافيك.
1: الله يعافيك يا سيدتي. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا
1: ينفعكم
2: شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض.
1: لا كمان مرة.
2: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.
1: الله يكرمك يا أختي محمد، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، شكرا لك. إفادات كثيرة طبعا في مجال لمن أراد أن يقرأ في وقت إن شاء الله. هنا أيها الكرام بدنا ننتبه في النفي، إذا كان النفي موجودا في جملة بدنا ننتبه. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم، ما بدنا نبدأ من عند ينفعكم شيئا، لا، الله يقول لا ينفعكم. وذلك نراعي الوقف والابتداء لنراعي المعنى، المعنى يكون حسب الوقف والابتداء. أحيانا يتنوع الوقف والابتداء والمعنيان صحيحان، ما في إشكال. أما هنا البداية أقطع النفي وأبدأ بالإثبات، لها كارثة، ما أحد قصدها لكن انتبه لها. أما مثلا قوله تعالى قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، هنالك من قرأه كما قرأت الأخت، قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا ليس كذبا، هذا من باب الإدانة لهم والاستهزاء بهم، فعله كبيرهم هذا. في وجه آخر من قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله أي إبراهيم كبيرهم هذا فاسألهم. هذان وجهان سليمان ولكن الأول أصح. طيب الأخت القارئة أم معاذ تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
3: يعطيكم العافية. الله بس وقتها الراديو شوي.
1: راحتك براحتك. يلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث.
1: لا المد الخبائث
3: تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
1: أحسنت يا سيدة مع شكر لك بارك الله فيك تلاوة حسنة. أخي جمال تفضل سيدي.
4: جزاك الله خير سيدي.
1: حياكم الله تفضل.
4: من الشيطان الرجيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا

0: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: الله يفتح عليك أيها القارئ الجميل، ما شاء الله صوتك جميل يا جمال، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأرجو لك التوفيق، تابعنا حتى نكمل جمال أداء القرآن. شكرا، هذه تلاوة حسنة، يسعدنا والله أن نستمع لتلاوة جميلة ينسجم فيها الصوت مع الأداء مع الوقف الابتداء، هذا ما يسعدنا بصراحة. طيب الحقيقة ملاحظات كثيرة لكن سهل إن شاء الله. في سورة طه كان في حكم للألفات وذكرناها من قبل، الألف تتبع ما قبلها تفخيما ترقيقا، يعني مثلا تتجاور كلمة مثلا تعرى لكن قول تض حاء، الحاء مرققة الألف ترققت، الراء مفخمة تفخمت الألف، مثل ذكرى حملا. نعم هذا هو المتجويد. إدغام اللاء في الراء هذا ما حد يخطئ فيه، وقر ربي، لكن في راء لمن ارتضى، هنا الراء مفخمة حتى ولو كسرت قبل النون مكسور لأنها النون عارض، أرجو الانتباه. علم التجويد علم غاية في الدقة أيها الكرام، ذلك لاحظوا في سورة الأنبياء كان في ينظرون وبعد ينذرون، شو الفرق بين الضاء والذال؟ الفارق بين الكلمتين فقط الضاء والذال، أي إخلال بالضاء تنزل لمستوى الذال، أي تصعيد للذال راحت إلى الضاء، فبدأ انتباه شوي. فلا تستعجلوني إن وصلناها، بخلاف ينصرون مثلا، في كلمات رسمت بطريقة خاصة منها، سأريكم، الواو مرسوم فوقها دائرة صغيرة لا تنطق، ومثلها أفإمت الياء لا تنطق، كلمة ونبلوكم في المضارع مرفوع ما في داعي أبدا لنصبه. معيشة ضنك فيها مسألة كثير هامة في الإخفاء، الإخفاء مع الغنة مفخمة ولا مرققة بحسب اللي بعدها، معيشة ضنك، التنوين عند الضاء غنته مفخمة، النون عند الكاف غنته مرققة. نعم هي قضايا لازم تنتبه لها وأنت تتلو كتاب الله مع مراعاة الوقف. من الإفادات الهامة قوله تعالى في سورة طه فتعالى الله الملك الحق، يشير إلى انقضاء القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدنا علما، ورقم الآية 114، وهذه وعدد سور القرآن. استمعوا واستفيدوا، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: So

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد. ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,221 شهيداً. تقديرات بمواصلة فريق التفاوض الأمريكي المحادثات مع الإيرانيين في مسقط اليوم. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة وإيران توصلت إليه في 15 من حزيران الماضي. يعقد مجلس النواب 20 الأحد أولى جلسات دورته الاستثنائية في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد لإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة. وتتضمن الإدارة أو الإرادة الملكية السامية 6 مشروعات قوانين، وهي الإدارة المحلية لسنة 2026 ومعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 ومعدل لقانون الملكية العقارية 2026 وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 تنظيم العمل المهني 2026 وهيئة الاعتماد وضمان الجودة 2026. تبدأ وزارة الصحة اعتبارا من الأحد تطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في مستشفى الزرقاء الحكومي، بهدف تقليص فترات الانتظار وتسريع تشخيص الحالات المرضية وبدء علاجها في الوقت المناسب. ويأتي ذلك استكمالا للإجراءات التي وجه بها وزير الصحة إبراهيم البدور لتطوير الخدمات الصحية في محافظة الزرقاء، وبعد تطبيق تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية الشاملة المحيطة بمشفى الزرقاء الحكومي. نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم حملة نظافة في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، وذلك ضمن برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وانطلقت الحملة التي حملت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى من جبل القلعة مرورا بالمدرج الروماني وصولا إلى ساحة المسجد الحسيني الكبير، في إطار برنامج الوزارة المستمر لتنفيذ حملات النظافة. وبالانتقال إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وبيّنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام 2023 ارتفعت إلى 73,271 شهيدا. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 70% من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها أو لتراكم الأعطال الفنية وعدم توافر قطع الغيار. وبالضفة الغربية المحتلة أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على منزل في قرية المغير شرق رام الله.
قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية أنه من المتوقع أن يواصل فريق التفاوض الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف المحادثات مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان اليوم. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم بين البلدين ونفى المزاعم التي تحدثت عن أن إيران طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 17 إيرانياً بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين بالهجمات الأمريكية التي وقعت في 8 و9 من يوليو الحالي. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة. نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، موجود الآن قريب من بدر، ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت. لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين الخروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب، فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر، والقافلة مش مبينة، مش عارفين وين رايحة، فهم مش عارفين أن القافلة ابتعدت، قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل: أيها الناس، حدث كذا وكذا وكذا، خرجت قريش للقائنا، أشيروا علي أيها الناس. فأبو بكر تكلم وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو وأحسن. المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة: بارك الله فيكم، شكرا لكم. وفي كل مرة يقول: أشيروا علي أيها الناس. طبعا هؤلاء الثلاثة من المهاجرين، فعند ذلك فهم سعد بن معاذ أن المقصود الأنصار، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا. قال: نعم، أنا بعنيكم، أشيروا علي. ليه؟ لأن الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة، ولا ممكن في أي مكان. فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. لاحظتوا؟ ولو استعرضت بنا برك الغماد، احنا جاهزين، وعسى ان يقر الله عينك بصنعنا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك استبشر، قال: ابشروا، فوالله لكأني انظر الى مصارع القوم. عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر، واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل أن القافلة تصل، عندهم أمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس أن قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل، نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود فيه بدر، فعند الآبار. فجاءه الحباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا رأيك ولا أمر الله عز وجل أن ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل رأيي، يعني بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لاحظوا أدب الصحابة، إذا كان أمر من الله نقطة ما بنناقش، إذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش، هكذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا: يا رسول الله، عند إذن فإن هذا ليس بمنزل، هذا مش مكان مناسب، امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر، ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون، باقي الآبار نغورها. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون. في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار. ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان، فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فقالوا: من أنت؟ لمن أنتما؟ قالوا: لأبي الحكم ابن هشام. فالصحابة طبعا اللي زعلوا قالوا له: إيه يعني أنتم؟ لا مش أنتم، فأنتما لأبي سفيان. فقالوا: لا، إحنا لأبي الحكم. قالوا: لو أنت بل أنتما من لأبي سفيان، وضربوهم. فقالوا: نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال: اتركوهم تعالوا. فقال: لمن أنتم؟ يعني أخبروني. قالوا: لأبي الحكم. قال: أخبروني عن قريش. فقالوا: هذا وراء الكثيب هيومي في العدوى القصوى. فقال: كم القوم؟ قالوا: كثار. كم عدتهم؟ لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم ينحرون، كم يذبحوا كل يوم؟ قالوا: يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، لأنه الجمل بطعم 100 تقريبا، من 90 إلى 100. فقال: من فيهم من أشراف قريش؟ فقالوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعين بن عدي وأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف ووالا. فالنبي وعقبة بن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ويعني هذه كل مكة، قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم. في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال، وفعلا بدأ الأمر. في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت، أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت، فعتبة قال خلاص نرجع. فأبو جهل قال: لا والله، جبنا عتبة، لا والله، بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمرة ثلاثة أيام، نعملها حفلة ثلاثة أيام فتسمع بنا العرب. فقال: لقد انتفخ سحرك، انت واحد ما اصلا سحرك محمد يا ابا الوليد. فقال له عتبة بن ربيعة، قال له: ستعلم غدا من انتفخ سحره. في اليوم التالي، عشان هذه الكلمة، عتبة بن ربيعة خرج هو واخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة الى المبارزة في البداية. فخرج لهم ثلاثة من الانصار، فقالوا: يا محمد طلع لنا اكفانا من قوم قريش. فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه، اخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه، أخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة، وأخرج لهم عبيدة ابن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة. وما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث، وبدأت المعركة الطاحنة. في طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها، لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم، وإن لا ندري ما يفعل بنا، ولقد خلفنا قوما خلفنا، يعني والله حريصين عليك في المدينة، فلو أذنت بنينا لك عريشا، عريش بتكون ورانا، فإذا كانت لنا الحمد لله، إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة. لأنه إحنا بنخاف على الدعوة، بنخاف على الإسلام. انظروا أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمل لهم، لا أبدا سأقاتل حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة. فقال: بلى إن شئتم حط، ما في مشكلة. ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش، وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، يا الله ما أصعبها. عند ذلك يهتف، وأبو بكر يقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة، ثم فتح عينيه مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على رأس 1000 من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني التراب، يعني على أسنانه جاهز. فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج من العريش وأمسك حفنة من التراب وألقاها في ميدان المعركة وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في ذلك يقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحفنة من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: نزلت آية في مكة وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر، وهو بيقول: فما فهمتها، أي جمع وأي دبر، حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر. طبعا شوف، انظر هذه اللفتة، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم، تخيلوا في نفس المعركة: والله فهمت الآية. عجيب عمر رضي الله عنه. وتمخض الأمر فعليا عن هزيمة منكرة من المشركين، قتلوا جميعا، قتل 70 من صناديدهم على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثأر من كل التعذيب الذي عذبه إياه. معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل أبا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال: يعني من ينظر لنا ما فعل بأبي جهل؟ فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، و جلس على صدره أو وضع رجله على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في الإهانة يعني، هذا الرجل يعني بيحاول في الكبر في لحظات الموت. فسأل فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: لله ولرسوله. فأبو جهل أبى إلا الكبر وقال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني مش مشكلة. فضربه حتى مات. انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش. وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا، ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا. انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين، أول معركة كبرى حقيقة. أسر سبعون من صناديد قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين. هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفتديهم، ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر، ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء. وهكذا تم الأمر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا، فدخلت الأفاعي في جحورها، وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة، وهذا الأمر سيكون له الأثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

اسم له تاريخ. لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة، فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونصحبكم إن شاء الله تعالى في ساعة طيبة مباركة في هذا اليوم المبارك على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة فم، وأيضا على تلفزيون حياة. لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن، هذه الحياة الطيبة المباركة التي نريد فعلا أن تتحقق بشكل عملي في علاقتنا مع القرآن. نقرأ القرآن، نأخذ الأجر، نأخذ الثواب، نحقق صلتنا بالله سبحانه وتعالى، ونحقق العبادة. لكن الذي أمرنا به أيضا أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نحقق هذه المعاني التي نرصدها ونعيش معها ونقف معها، أن نحققها في واقع حياتنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في قيمنا. وهذا الذي حرصنا عليه في كل حلقة من حلقات برنامجنا بقدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى. وأخذنا على أنفسنا أن نقف في كل حلقة مع سورة من سور القرآن الكريم. هذا البرنامج هي مساحتكم، كما نكرر ونقول دائما، مساحتكم الخاصة التي نطلع على آرائكم فيها، وتطلعون أيضا على آراء غيركم في النظر والتأمل والتفكر والتدبر. يا ترى كيف نحقق هذه المعاني العملية السلوكية الأخلاقية القيمية في حياتنا من خلال عيشنا وحياتنا مع القرآن الكريم؟ مرة أخرى متابعينا ومشاهدينا على إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، أهلا وسهلا بكم. وحلقتنا اليوم اللي حنعيشها معكم إن شاء الله تعالى حتكون مع سورة مريم، اللي تابعنا في لقاءاتنا السابقة، واضح أن نحن مستمرين من فضل الله عز وجل. من أول ما بدأنا هذا البرنامج من سورة الفاتحة، الآن وصلنا إلى سورة مريم. في كل حلقة بنأخذ سورة واحدة، فقط أصروا علينا أنه نعيد في سورة يوسف حلقة ثانية، ولكن من فضل الله عز وجل طبعا لو أردنا أن نعيش مع سورة واحدة في القرآن الكريم سنة كاملة، لست مبالغا والله، في كل آية أيها الإخوة أيها الأخوات نستطيع أن نعيش حلقة كاملة، ننظر في الآية كيف نطبقها، كيف نحققها، كيف نستنبط منها أعمالا ومهاما وهدايات وإرشادات تتعلق بواقع حياتنا. لكن الذي قصدناه هو أن نتدرب نحن وإياكم. لهذا نقول هذه المساحة الحرة، المساحة الخاصة بكم، التي نستمع فيها إلى تعليقاتكم. أنتم كيف تعيشون مع هذه الآيات؟ أنتم كيف تعيشون مع هذه السور القرآنية؟ كيف تتدبرونها؟ كيف تأخذون منها ما يصلح حياتكم، ما يصلح شأنكم؟ كيف نستطيع أن نأخذ من توجيهات القرآن ومعاني القرآن وقيم القرآن ما يتصل بأخلاقياتنا، بسلوكنا، بأعمالنا؟ وترى هذا الشيء من فضل الله عز وجل متحقق في جوانب كثيرة، نحتاج فقط نحن نأكد عليه. يعني اليوم لما أنا بعلم نفسي الصدق وبعلم ابني الصدق، طب أنا منين ما أخذ هذا الشيء؟ ورب العالمين يأمرني يقول لي وكونوا مع الصادقين. لما أنا بعلم ابني الصلاة وبعلمه الالتزام وبعلمه التقوى وبعلمه العفة وبعلمه غض البصر وحفظ الفرج، ولما بعلم نفسي وبعلم من حولي وبلتزم أنا ومن حولي في إنه والله ما نطفف الكيل وما نطفف الميزان، ونتعلم نحن من حوالينا ما نغش وما نسرق، منين جبنا فيها هذه الأشياء؟ نحن ما أخذناها من قانون اجتماعي ولا قانون عرفي ولا قانون مدني ولا غيره بيفرض علينا هذا الشيء والالتزام به، وإذا ما التزمنا معناته بصير لنا عقوبات وما عقوبات. نعم لابد من قانون رادع، لكن أعظم قانون بيردع الإنسان وبيحرك الإنسان وبيشتغل على قلب الإنسان النابض بالحياة والإيمان هو القانون الرباني. إنه نحن نستشعر هذه الرقابة الذاتية من جوة، لما نحن بنحس بقيمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبة رب العالمين، وبنلتزم بهذه الأخلاقيات وهذه القيم وهذه السلوكيات وهذه الأحكام، بنحقق الأمن والأمان في مجتمعاتنا، بنحقق الأجر والثواب عند ربنا، بناخذ الجزاء الأوفى. نحن مش فقط مشان مصالح دنيوية بنكون صادقين وأمينين، لا، مشان مصالحنا الدنيوية ومشان مصالحنا الأخروية عند رب العالمين. هذه قيمة تغيب عن كثير من المجتمعات، ولذلك المجتمعات تحكمها القوانين. فإذا كان القانون قويا وتطبيقاته قوية ممكن يلتزم الناس فيه إلى مرحلة، لكن القانون وجد ليخترق. هتلاحظوا أنه في كثير من المجتمعات يتحايلون على الأنظمة والقوانين، لأن القوانين وحدها ليست رادعة، لا تربي الناس من الداخل. ومن هنا أنت تجد الحرامي أشطر من الشرطي، لأن الشرطي يضع القوانين والإجراءات والحرامي يريد أن يتغلب عليها. بينما في مجتمعاتنا لم توضع هذه التشريعات وهذه القوانين الربانية ليتجاوز الإنسان، بل لتهذب الإنسان، لتربي الإنسان، لتصنع المسلم الصالح، لتصنع الفرد الصالح في المجتمع اللي بيحرص على أمن المجتمع وعلى أمان وطنه وأمنه واستقراره، اللي بيحرص على أن يكون إنسان منتمي، اللي بيحرص على أن يكون إنسان بيبني وطنه، اللي بيحرص على أن يكون إنسان بيبني مجتمعه. بتحس أنه لحمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا التكافل نسميه التكافل القيمي، التكافل الأخلاقي، التكافل المجتمعي اللي بتحقق اليوم بسبب ما نعيشه من معاني الإيمان ومعاني الأخلاق ومعاني القيم. والله يا إخوة يا أخوات لا نجد هذا إلا في مجتمعاتنا، وإن كانت ضعفت. يعني واحد يقول لي طب ما احنا شايفين اليوم مجتمعاتنا ضعيفة ومتفسخة وما فيها الشيء اللي أنت بتقوله، بينما شايفين المجتمعات الغربية ملتزمة أكثر. ممتاز، طب هي ملتزمة أكثر لأنه في قانون. إحنا اليوم هنا لا في قانون يردع ويخلينا زي المجتمعات الغربية، ولا عندنا التربية الإيمانية القيمية الأخلاقية التي من شأنها أن تصنع أبناءنا صناعة عميقة وصناعة طويلة وصناعة مكثفة وغير ذلك. هذه معاني حنعيشها. حنعطيكم أرقام التليفونات الآن إن شاء الله تعالى مشان نفتح الاتصال والتواصل بيننا وبينكم، لنستمع إلى مشاركاتكم، لنستمع إلى آرائكم، لنستمع إلى تدبراتكم أنتم في العيش مع هذه السورة، سورة مريم. نقرأها ومحببة إلى نفوسنا، وبنحس فيها براحة، وبنحس فيها بسكينة، وبنحس بمعاني كثير رقيقة، وبنحس بمعاني فيها رحمة وفيها حنية زي ما بيقولوا. ما الذي تعطينا إياه هذه السورة الكريمة؟ ما الذي تفعله في نفوسنا؟ ما الذي تحققه لنا؟ هذا ما نريد أن نستمع إليكم فيه إن شاء الله تعالى، ونستمع من خلالكم إلى آيات وقفتم فيها مع هذه السورة، كمنهجنا الذي اعتدنا. يمكن آية واحدة تكون حركتك أنت في هذه السورة، يمكن كلمة أثرت فيك في هذه السورة، يمكن موقف بينك وبين هذه السورة هو الذي أدى إلى أن تتفاعل في نفسك وتتفاعل معها وتعطيك من المعاني والدلالات الشيء العجيب. يمكن واحد يقول والله أنا أول مرة أصلا بيخطر في بالي سؤال مثل هذا السؤال. مشكلة ترى، يعني خلينا نكون صادقين، نحن محرومين يا جماعة. والله اللي ما بيتفاعل مع القرآن وما بيعيش مع القرآن وما بيعني له القرآن هذه السؤالات وهذه التساؤلات، ترى هو محروم. أي والله، معلش خلينا نكون صادقين مع أنفسنا. يعني أنا بقرأ القرآن وبختم ومش عارف إيه، بس ما خطر ببالي مثل هذا الموضوع. معلش، معناته أنا محروم. ما هو لازم لما أنا أقرأ القرآن الكريم يتفاعل في نفسي أسئلة. طب إيش بتعني لي هذه السورة؟ طب ماذا تعني لي هذه الآيات؟ ماذا تعني لي هذه القصة داخل هذه السورة؟ مجرد يخطر بأن هذه التساؤلات، رائع جدا، أنت على الطريق. نحصل الجواب اليوم، ما نحصلوش نصل إله، ما نصل إله مش مشكلة، لكن على الأقل نحن استطعنا نتفاعل عمليا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم بعد هذه المقدمة السريعة شوي لكنها تضعنا على الطريق في تأملنا ونظرنا إلى هذه السورة الكريمة، سورة مريم. وأرقام التواصل لمن يرغب أن يتواصل معنا وأيضا يتحفنا بمشاركاته على 516-06، طبعا 516-50-20 و 516-20-20 و 516-40-20 و 516-20-60. نرحب باتصالاتكم وأيضا على صفحة حياة اف ام لمن يريد أن يشاركنا في آرائه أو مداخلاته أو ما يرغب، احنا جاهزين إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. عودة إلى هذه السورة الكريمة. طيب، سورة مريم، مثل ما اعتدنا نحن المقدمات التفسيرية ما بنوقف معها طويلا، نقول هذه سورة مكية نزلت في مكة ومتصلاتها وموضوعاتها. خلينا نعيش المعنى العملي الذي نريده في هذه السورة الكريمة، سورة مريم. وطبعا سميت سورة مريم لأنه أول قصة فيها هي قصة، أو أبرز آسف قصة فيها هي قصة ميلاد عيسى عليه السلام. ولأن ميلاد عيسى كما نعلم لم يكن من أب وإنما كان من أم بكلمة ألقاها ربنا سبحانه وتعالى، فولدت مريم عليها السلام عيسى. ولأنها أغرب قصة وأغرب موقف سميت السورة بهذا الاسم. ومع ذلك السورة لم تبتدئ بقصة مريم، وإنما ابتدأت بقصة زكريا عليه السلام وولادته ليحيى، يعني إنجابه ليحيى من امرأته التي كانت عاقر وبلغت من الكبر عتية، لكنه دعا ربه وطلب ربه في لحظة اليأس وعدم وجود الأسباب فاستجاب الله عز وجل له. ثم نجد مريم عليها السلام الأسباب منعدمة في أن تنجب. هل يمكن أن تنجب امرأة من غير زوج؟ لا يمكن. ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى كان بين الكاف والنور فقط، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فولدت عيسى عليه السلام بكلمة كن من الله سبحانه وتعالى، يعني من المستحيل ولد الممكن. هذا القانون لا يمكن أن يكون قانونا بشريا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون في حدود علاقاتنا البشرية، هذه في حدود قدرة الله سبحانه وتعالى. وتمضي السورة تعطينا قصص كثيرة من هذا النموذج، حتى إنها تعطينا قصص فيما هو ممكن لكنه لا يتحقق. هذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه وينصحه ويرشده ليهديه إلى طريق الحق. الهداية إلى طريق الحق أمر ممكن، لا مشكلة فيه، ليس أمرا مستحيلا. ومع ذلك لم يتحقق وأصبح أمرا مستحيلا في حق آزر. طب يعني إيه القانون اللي بيحكمنا؟ أول حاجة لازم نعيش فيها مع هذه السورة الكريمة يا جماعة، ونحن بنقرأها وبنتلمس فيها معاني الرحمة وبنتلمس فيها معاني القدرة ومعاني الأمر من الله سبحانه وتعالى، أول قيمة لازم نعيشها مع هذه السورة تتحقق في حياتنا، إنه أنت أيها الإنسان ارتباطك بمن؟ ما هو أنت إما أنك مرتبط بالأسباب واعتمد على الأسباب، أو أنك مرتبط بمسبب الأسباب، برب هذه الأسباب. هل أنت مرتبط بالله؟ إذا كان ارتباطك بالله فقد يكون ما تراه مستحيلا يتحقق، وما تراه ممكن التحقق قد يكون مستحيلا. شو موقفك أنت؟ هل ترضى؟ هل تثق؟ هل تطمئن؟ يا جماعة ما أحوجنا لهذا الأمر اليوم إن نحس فيه ونعيش في واقع حياتنا. خلينا نأخذ أول اتصال من أخونا عمر كما يشاركنا دائما ويتحفنا بمشاركاته الرائعة، حتى نشوف كيف نحقق هذا المعنى وغيره في واقع حياتنا. أخي عمر، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الله يعطيك العافية واستغفر الله، إحنا بالعكس أنا والله بنحب نشارك، حتى بس بقول نهز ورد حتى نشم ريحه.
1: الله يسعدك وبارك فيك يا أخ عمر، والله إحنا يعني نسعد باتصالك واتصال كل أحبائنا على برنامجنا الكريم إن شاء الله تعالى.
2: والله إحنا يعني مشاركاتنا إحنا لا تساوي شيء أمامك يعني.
1: لا أبداً أبداً والله يا أخ عمر، يعني سامحني أنا بقول دائماً وبكرر، لا نفكر هذا التفكير، والله ليس الهدف إن نحن نعطي معاني عميقة ولا كبيرة لا يستطيعها الناس. نحن نريد أن نبين لكل من يستمع إلينا أخي عمر أنه بإمكاننا نعيش مع القرآن وبسهولة وبيسر وببساطة وبأريحية إن شاء الله تعالى. تفضل يا عمر.
2: صحيح، أكيد هو القرآن يعني هو مفتاح إنا جميعا، هو الدستور إنا، هو حياتنا أصلا. لكن نعم. إحنا يعني لما نتكلم إحنا اللي بنعطي آرائنا وننتظر يعني تعقيب منك، وأنت ما شاء الله عنك يعني.
1: الله يسعدك.
2: أهل لهذا. أنا سورة مريم سيدي علي، سورة مريم يعني أنا بستفيد بعرف أو بستفيد منها وبتعلم منها إنه كيف تتحدث عن التربية الأسرية. جميل. يعني اللي بده فعلا بدك يكون عندك بيت فيه تربية أسرية وفي علاقة الأسرة مع بعضها، بتكون علاقة أفراد الأسرة مع بعضهم البعض كيف بتكون، يقرأ صوت مريم.
1: رائع.
2: يعني فيها أمور تتحدث مثلا عن خلينا نقول يعني عن سيدنا زكريا الابن، الابن علاقة الابن مع أبوه مع والديه.
1: جميل.
2: وكيف هم الدعوة اللي عندهم اللي بحملوا الأمانة وبروا والبر بالوالدين. وفي تتحدث عن العلاقة بين الأم وابنها، يعني أول هو عندك الأسرة بعدين بين الابن والوالدين والأم وابنها. الأم الطاهرة النقية ستنا مريم العذراء اللي وهبت حالها نفسها كلها لدين الله عز وجل والدعوة. وكيف علاقة الولد الصالح هو العيسى عليه السلام اللي دافع عن طهر أمه وشرفها.
1: جميل.
2: لحمل الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا يعني بعطينا دروس، والله دروس مش درس.
1: رائع.
2: بعطينا دروس. وتتحدث هاي السورة عن الصديق إبراهيم عليه السلام كيف الله هداه وعلاقته بوالده لما دعاه أنه عبادة الواحد الأحد.
1: جميل.
2: عبادة الله. اعتزل قومه وكيف أصروا على الكفر وتحمل المشاق في سبيل الدعوة وصبر حتى يكمل رسالته لأنه عنده رسالة.
1: رائع جدا.
2: وجل أكرمه بالذرية الصالحة اللي رباها فأحسن تربيتها. إحنا هنا أنا بقول هذه قدوة إلنا جميعا إحنا الآباء، إنه في ناس بيقول لك يا أخي هذا ابنه أبوه مثلا مش الولد مش مربى، أبوه مش عارف يربيه. حتى يا دكتورنا الحبيب يعني حتى في المساجد بنواجه هاي المشكلة في المساجد، تلاقي مثلا إذا خاصة إحنا الآن في عطلة صيفية بيجوا الأطفال صغار على المساجد. والله أنا قبل يعني امبارح أو أول امبارح يعني منظر شعرت بدني منه في أحد الرجال الكبار بالسن نهر في ولد صغير قال له أبوك مش مربيك وأبوك كان بالجامعة.
1: يا الله.
2: صوت ولد صغير يعني عمره جزء 9 سنين 10 سنين طلع طلاب مع بعض جايين هم أصلا جايين على المسجد يصلوا وفي بعد الصلاة في لهم مركز قرآن يعني دورة صيفية بالمسجد. يعني ولد اللي يعمل حركة في المسجد
1: طبيعي.
2: فواحد من الكبار قال مين يا ولد يا صوتك طالع هذا أبوك مش مربيك. قال له رجل أبوه هي جنبك في المسجد، هي أبوه جنبك في المسجد، أو لو أبوه مش مربيك ما جابوش على المسجد.
1: ما جابوش. الله يزيك الخير يا عمر، بارك الله فيك حبيبنا. يعني المعاني اللي تفضلت فيها عميقة ولازم نعلق عليها إن شاء الله تعالى. كل الشكر لك، كل الشكر عمر. مرة أخرى إذن على 516-50-20 516-20-20 516-40-20 و516-20-60 في موضوع حلقتنا اليوم عن سورة مريم، إيه القيم والمعاني اللي إحنا ممكن نعيشها. أخونا عمر تكلم عن قضيتين، قضية الأولى خليني أنا أخرها شوي لأني بدي أربطها في المعنى اللي بدأنا فيه، والأمر الثاني سريعا اللي تكلم فيه في مسألة يعني أولادنا في الأيام هذه وفي العطل والمراكز اللي بروحوا عليها، مراكز القرآن الكريم والمساجد ودور القرآن اللي في المساجد وارتيادهم للصلوات كونهم الآن في عطلة وبروحوا مع أباهم أمهاتهم. مثل ما حكى أخو عمره لو أبوه ما كانش مربي ما جابوا معه المسجد بده يربيه. لكن هذا الطفل نعم في أحكام وشروط خاصة فقهية وأخلاقية متعلقة بوجود الأطفال في المساجد، لكن يا أخي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام خليهم يتربوا في المساجد، خلي أولادنا يراهقوا في المساجد يا جماعة، خلي أولادنا يراهقوا في مراكز تحفيظ القرآن وفي دور القرآن وفي هذه المراكز التي تهيئهم وتربيهم للقيم وللأخلاق. إيه اللي يمنع يجيني أنا ابني وعند إمام المسجد وإمام المسجد يأخذ بإيده ويعلمه القرآن ويكون عندهم شاب حافظ للقرآن ولا شاب من عمرهم أيضا متقن لتلاوة يكلفوه يقولوا له يلا درس هذول الطلاب في بيت الله وفي مسجد الله. إذا ما كان في بيوت الله وفي مساجد الله أولادنا يعملوا مثل هذه الأشياء. نعم بنعلمهم الأخلاق. خلينا كلنا، أنا لو كان ابني صغير وماخذه معي وعمل تصرف ووجدت جاري في المسجد قالوا تعال يا أبويا لازم نعمل هيك لازم تهدى طب صف جنب أصحابك اعمل، بكون أنا مسرور، مسرور أنه هو شاركني في تربية ابني تربية حسنة ما بزعل. أما مو أنه والله أنا جاي على المسجد كأني أنا يعني متطاوش في البيت وزهقان من الأولاد وجاي بدي أرتاح في المسجد، فلما يجي أولاد كأنهم بيزعجوني. ما بده تكون هذه النظرة اللي موجودة عند بعضنا. لذلك أرجو إنه فعلاً يعني هذه الجزئية التي تبين مقدار حرصنا على أولادنا وتربية أولادنا نأخذها بعين الاعتبار. الجانب الآخر اللي تكلم فيه أخونا عمر أنا حرجع له لأنه غاية في الأهمية في صلاتنا مع آبائنا وأولادنا ومجتمعنا وأسرنا. ونأخذ اتصال من أخونا حابس. السلام عليكم يا حابس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير.
1: وإياكم أخي الكريم.
3: دكتور بالنسبة لسورة مريم يعني علم من أعظم الدروس من هذه الصورة.
1: نعم.
3: وتحقيق الإخلاص والتوحيد، توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وبراءته من الولد كما نسب إليه.
1: جميل.
3: بالإضافة يعني القيم الأسرية.
1: حلو.
3: وكذلك نبي الله يحيى يعني أنه لم يسمى يعني أن الله تولى بنفسه. نعم.
1: تسميته
3: يحيى عليه السلام.
1: لم يكن أحد سمي من قبل والله الذي سماه. صحيح والله يا أخي حابس.
3: وشرف كبير أنه الله سماه سبحانه وتعالى.
1: جميل. بارك الله فيك أخي حابس. أكرمك الله. شوفوا قديش في معاني حلوة لما نتفكر ونتدبر فيها. بس زي ما قلنا لكم يعني شوفوا المعاني قد تكون مسألة بسيطة جدا. يعني أنه أنت تنتبه أنه يحيى عليه السلام لم يجعل له ربنا من قبل سمية. يعني أول واحد سمي باسم يحيى. طب هذا إيش ممكن تعكسه أنت فاق حياتك؟ تقول لي خلاص يا أخي هو يعني أنا بدي أسمي اسم ما تسمى فيه أحد من قبل لابني؟ ما فيش. أو بدك أنا أنتظر أنه رب العالمين يسميه؟ لا. لكن على الأقل نأخذ منه جزئية خبرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن نحسن أسماء أبنائنا وبناتنا. يعني أنك أنت تتقن شو تسمي ابنك وبنتك هذه قيمة مهمة تأخذها أنت فقط من هذه الجزئية. شوف كيف مثل ما ركز علينا أخونا حابس أنه والله هذا لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل. طب رائع جدا. أنا شو ممكن أستفيد منه؟ طب احسن أسماء أولادك. اليوم قديش بيطاوشوا الزوجات والأزواج على تسمية الأبناء. وفي النهاية القرار الحق بيمشي ترى. والرجل صاحب الكلمة في النهاية لأنه هو القوي وله القوامة بيمشي رأي زوجته. في النهاية بيمشي رأي الزوجة صح ولا لا؟ لكن المقصود أنه يا عم يسموا أولادكم أسماء جيدة وأسماء جميلة. طب خليني أرجع على الفكرة اللي بدأنا فيها. إذن أول قيمة لازم نعيشها في حياتنا يا جماعة ونحن بنقرأ سورة مريم بل بنقرأ القرآن كله أنه أنت مرتبط بمن؟ مرتبط بالأسباب ولا مرتبط ب مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. هذا بيحقق أكبر قيمة في حياتنا. ترى بيعلمنا الرضا اليوم والقناعة والسعادة أن نحن نكون راضين في الأشياء اللي بتصير. طب ما هو زكريا ما كانش راضي. كيف يعني ما كانش راضي؟ طب هو يعني زوجته صارت عاقر أو هو زوجته عاقر لا تنجب ولم يأتي أولاد ومع ذلك لم يرضى. بالله يركزوا معي شوي. مبارح كنت أسأل سؤالا فقهيا لكن أنا بدي أخذ منه بعد تربوي. بيسألون بيقولوا يعني واحد بده زوج وزوجتهم يحددوا نوع الجنين عندهم أول مولود فقال لك احنا بدنا نخليه مثلا في إجراءات طبية بدنا نخليه ولد أو بدنا نسوي بنت. طب وهذا سبب من الأسباب ورب العالمين أعطانا هذه الأسباب وما دام مكننا ربنا من الأسباب معناته بصير. طب هو السؤال إذا ربنا مكننا من أسباب خلاص أصبحت الأشياء مباحة؟ طب ربنا اليوم مكننا من أسباب صناعة القنبلة النووية يعني أصبحت مباحة؟ طب رب العالمين اليوم مكننا من صناعة المخدرات أعطانا الأسباب أصبحت المخدرات حلال؟ لا. القدرة على وجود الأشياء وأسبابها شيء واستعمالها شيء آخر. فرب العالمين اليوم مكننا مثلا من أن نحدد جنس المولود هل أصبح هذا الشيء مباحا؟ لا له شروطه. لكن أنا بدي مشان نفهم المسألة أين التوكل على الله؟ أين الثقة بالله يا جماعة؟ طب هو أنت اليوم بتقول لي أنا بدي ذكر إيش عرفك أنه هذا الذكر فيه الخير لك؟ لا أنا بديها أنثى. طب إيش عرفك؟ طب أنا أترك ما رب العالمين أعطاني القدرة أترك الأمر لله. طبعا أترك الأمر لله. إيش عرفك أنه هذا اللي لصالحك ولا هذا اللي لصالحك؟ طيب ما هو الآن إذا امرأة ما بتنجب زوج وزوج تزوجوا وبدهم يعملوا أطفال أنابيب طب ليه ما يتركوا الأمر لله؟ لا في فرق. شوف أن لا تنجب المرأة هذا مرض ورب العالمين أو لا ينجب الرجل هذا مرض عند أحدهما ورب العالمين ما خلق داء إلا وخلق له دواء. لكن أن يكون عندك بنات ما يكونش عندك أولاد أو عندك أولاد ما عندكش بنات يعني ذكور دون إناث أو إناث دون هذا ليس مرضا حتى أنت تسعى لإنك أنت تحرص عليه. يعني حرام لو عملنا أنا ما بتكلم عن حرام لاحظ ولا حلال. أنا أتكلم عن ثقة بالله ويقين واطمئنان. وبتتذكروا في سورة الكهف لما مرينا وتكلمنا عن الطفل الذي قتله الخضر عليه السلام كان الآباء بالنسبة لهم أنه الأب والأم أنه هذا ابننا لكن كان ممكن يؤدي فيهم إلى الكفر. طب اليوم إحنا ما بنعرف أولادنا وين حيودونا. فأنت ارضى بما قسم الله لك. أما إذا كان مرضا فنعم تغلب عليه. خلينا ناخذ ابو اسامه حتى ما نتاخر عليه ثم نستكمل كلامنا. ابو اسامه السلام عليكم.
4: يا دكتور السلام عليكم.
1: وينك يا ابو اسامه في الفتره السابقه؟
4: جاهز جاهز. السلام عليكم دكتورنا الغالي.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: والله بنحب نسمع اكثر من يتكلم كلامك طيب.
1: الله يسعدك الله يسعدك يا ابو اسامه، لانك احنا كل مره بنترقبك بتغيب عنا ثلاث اربع حلقات وترجع لنا. حياك الله ابو اسامه.
4: والله ما بيشغلني الا يقلب بقبل فضي او اسدر او كذا.
1: يلا كويس، هات يا ابو اسامه شو موقفك اليوم مع سوره مريم؟
4: والله انا من اخذت العبره من ستنا مريم كيف فن الحوار وكيف تخاطب بلطف. يعني
1: يا سلام،
4: يوم ما انجبت سيدنا عيسى القوم تبعها خاطبوها يا أخت هارون. نعم دكتور.
1: صحيح.
4: فما جابوا تاريخها زينا هسه أي إنسان بغلط بيجيبوا تاريخك وبيهاجموك من دون ما يتحققوا. يعني أنا بس عاتبك بدي أنا أحسن الظن فيك من دون مهاجمة. هذا دكتور فن الحوار بالزمن هذا مفقود. أي إنسان بيقبله تاريخ كويس بيغلط له بتعبير، بيغلط له في جملة غير مقصودة، بيشطروا تاريخه يا دكتور.
1: يا الله.
4: هاي الآية بتعلمنا كيف حسن الظن في الزمن اللي ماضي. لو ستنا مريم في عايشة معانا هسه يعني كيف بده يكون القول عليها؟
1: جميل. والله يا أبو أسامة يعني وأكون صادق معك وكل والله الإخوة بلفتوا انتباهي لأشياء، يعني أنا بكون محضر أمور وجاي أتكلم فيها وأنتوا بتأخذوني باتجاه وزاوية رائعة جدا. أشكرك يا أبو أسامة، أشكرك. يعني لاحظتوا يا جماعة لفت انتباهنا فعلا، يعني إحنا لما نقرأ في السورة بتلاقيه كلها حوار. ما هو زكريا تحاور مع مين؟ مع رب العالمين. يعني إذا بنسميه تحاور أو بمعنى، يعني حتى ما نأخذ الكلمة أحد بيقول لك ما فيش في تحاور مع رب العالمين، ماشي، لكن هو ناجى رب العالمين، خطاب بينه وبين رب العالمين. طب ومريم عليه السلام؟ طيب ولما جاءت مريم إلى قومها وقومها معها ولما عيسى تكلم معهم، ما كان يمكن رب العالمين مباشرة هم يقولوا يا مريم أنت فعلت كذا، وينط عيسى ويقولهم لا الأمر كذلك. لكن شوفوا كيف هو حوار، فأتت به قومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني. حتى هو في المهد كان يمكن أن يقول كلمة واحدة، أنا رسول معجز، انتهى. لكن يقول يعني مباشرة أشارت إليه فقال، رد هو حوار، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي. الموضوع موضوع الحوار والنقاش، وهذا الشيء بده تفصيل، كيف نعيش معاني الحوار وقيم الحوار عنا ونحل مشاكلنا بالحوار. يا جماعة يا جماعة بالحوار والله بنحل أكبر مشكلة وأصغر مشكلة، سياسية اقتصادية اجتماعية دينية، والله بالحوار. أما الطوش والخلافات والنقاشات العقيمة والتقاضيات العجيبة إيش بنسميه الترادح الإعلامي والتناطح الإعلامي، والله ما بيجيب نتيجة، والله ما بيجيب إلا فساد العلاقات البينية فيما بيننا. خلينا نتحاور نحن وياك إن شاء الله تعالى في بقية حلقتنا، لكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07881070.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين على إذاعتنا إذاعة حياة فم، وأيضا مشاهدينا على تلفزيون حياة. هذه الحلقة التي تأتيكم دائما من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة من عصر كل يوم سبت تأتيكم على الهواء مباشرة، وتعاد إن شاء الله تعالى في نفس اليوم في التاسعة مساء. أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم مع سورة مريم، وجاءتنا معاني غاية في الروعة من اللي تواصلوا معنا أصدقائنا وضيوفنا دائما في البرنامج، ونستكمل على 516-50-20 516-20-20 516-40-20 516-20-60 أرقام التواصل معنا. ومعنا سوزان، السلام عليكم يا سوزان.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا بك يا سوزان، مشاركاتك دائما معنا مميزة. إيش اليوم معك مع سورة مريم؟
1: والله في تستوقفني عاد بلهم الشيطان الرجيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: جميل.
1: وحنانا من لدنا وزكاته وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يعني التركيز هون على الكتاب بقوة وعلى الوالدين.
0: جميل.
1: إنه ما بيكون يعني شقي ولا في، يعني الابن ما بيكون في والديه شقي وبكون يعني موفق بحياته، يعني فضل الوالدين. يعني
0: جميل، معاني جيدة. هو شوف قضيتين لازم نفصل بينهم، أنا حفصل فيهم سوزان، اللي هي القضية الأولى يا يحيى خذ الكتابة بقوة، هذا شعار كيف نحققه اليوم في واقع حياتنا في سلوكنا.
1: أيوة.
0: حتى في تعليمنا وتربيتنا لأبنائنا، صح؟
1: صح.
0: نعم. والجانب الآخر اللي متعلق بموضوع الوالدين ولم يكن جبارا عصيا. شكرا يا سوزان، بارك الله فيك. أبو أسامة مرة أخرى، أبو أسامة السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: هذا أبو أسامة غير الأول، لازم تحطونا أبو أسامة واحد أبو أسامة اثنين. عليكم السلام أبو أسامة.
2: أبو أسامة آخر.
0: حي الله. أهلين أخي أبو أسامة، مرحبا بك.
2: الله ربي يكرمك يا سيدي. أنا في بالنسبة لسورة مريم،
0: نعم،
2: اللي هي طريقة كفالة ستنا مريم، كيف كفلوها، كيف انه كانت خيرة وانه كان الكل يعني بتسابق لكفالتها، هاي اولا.
0: جميل.
2: النقطة الثانية اللي هو العمل، يعني حتى يعني ربنا هيئ الاسباب لميلاد ستنا مريم. ومع ذلك وهزي اليك بجذع النخلة، يعني انه حتى في هذا بقول لك انه اسعى واشتغل.
0: جميل. يعني معنا في ألم وتعب ومخاض، ولا يمكن تهز جذع النخلة، بدهم زلم يهزها جذع النخلة، لكن مجرد أن تضع إيدها وتحاول.
2: ولكن إيش هي الإشارة؟ إنه بالنسبة لأنه إنه في عمل، يعني إنه ما تتواكل، اتوكل على الله، ولكن
0: يا سلام. الله يزيك الخير يا أبو أسامة، بوركت يا حبيبنا. تسلم تسلم. شوفوا ما أجمل المعاني يا جماعة، يعني مش بس آية، جزء من آية ترى أنت بتقدر تعيش فيه ومعنى كبير في حياتك. بارك الله بك، حعلق على كل هاي الأشياء. أبو جهاد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا ومرحبا
3: الكريم. أنا الله يبارك فيك بدي أعلق بالذات على ستنا مريم كأسم كأنثى، طبعا من سورة آل عمران لما قالت إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت وكان الخير في النذر إنه تأتي أنثى، والخير من هذه الأنثى إنها تذكر من الصغر، يعني قبل يعني وهي في بطن أمها.
0: نعم.
3: يعني لسه بعدها ما عرف الجنين هو ذكر ولا أنثى. إحنا اليوم في زمن اليوم ما بيستبشر إلا ما يسمع ذكر، وما بيعرف إنه إذا كانت هاي أنثى يعني مش طفلة، هاي بكرة بتصير أم، وممكن تكون أم لنبي أو رسول أو قائد أو وزير. فإحنا عظم الأمر إنه الله عز وجل يذكر هاي السيدة بالذات اللي هي ستنا مريم في مراحلها الكاملة من حالة الحمل لما تصير أم، وتعرف إنه كان الخير إنها كانت أم لنبي ذو سيدنا عيسى عليه السلام.
0: والله درس كبير يا أبو جهاد هذا في الحياة. والله
3: عشان الإنسان ما يستقذر ولا يستحقر ولا يهجن إنه والله ممكن أنت أصلا لازم تفرح أكثر إذا أجتك أنثى، لأنها ممكن هي اللي تربي لك جيل قادم.
0: صحيح صحيح.
3: وتكون هي الطرف الحنون عليه.
0: يا سلام عليك، الله يرضى عنك يا أبو جهاد، بوركت بوركت حبيبنا. تسلم. شوفوا ما أجمل، شوفوا ما أجمل الحياة مع القرآن يا جماعة. طبعا أخونا أبو جهاد وأبو أسامة شوف ربطونا مع ما جاء في سورة آل عمران وموضوع كفالة مريم، لكن هذه قراءة جميلة ترى للقرآن. هو نحن لما بنقول بدي أقرأ القصة أو المشهد، أنا بقرأه في كل القرآن، ما تفكروش إنه إحنا اليوم نتكلم عن سورة مريم خلاص بدنا نعيش معاياتها فحسب. لا لا، إحنا هذه فقط السور مشان توجه

0: توجهنا وترشدنا. لكن شوفوا ما أجمل هذه المعاني. خليني أنا أرجع أرتب بس الجزئية المتعلقة في هذا الأمر، إنه فعلا يعني امرأة عمران نذرت ما في بطنها ليكون محررا لله، يقوم بخدمة البيت الله. هي تعتقد أن الذي يقوم بهذا الأمر هو الذكر. مقصدها نبيل؟ قطعا مقصدها نبيل، مو لأنه ضغط المجتمع والله بدها ولد مش بنت، ولأنه الولد زلمي ومش، لا لا لا لا لا لا، ولا ضغط الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هدفها نبيل، لكن انظروا مع صدق هدفها إلا أن الله سبحانه وتعالى اختار لها الأفضل. ما هذا الشيء الذي قلنا ثقة بالله. هي أرادت ذكر ليقوم بواجب ماذا؟ عمارة بيوت الله ورعايتها. الله شاءها أن تكون فتاة. يمكن في ظاهر الأمر لم يتحقق ما تريد، قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، مش هيحقق اللي في بالي، لكن الله أراد أن يقول لها ما تريدين تحقيقه سيحققه الله بما هو أعظم. بس أنت والله رسالتنا دائما يا جماعة، ضع نفسك بين يدي الله وشوف قديش رب العالمين بيسر لك أسباب الخير والتوفيق والنجاح، وتحقق اللي بدك إياه وأكثر، وتحقق الأشياء اللي رب العالمين يريدها لتحقيق مصلحتك ومصلحة أسرتك ومصلحة مجتمعك. هي تريد شابا ليخدم في بيت الله، فأراد الله أن تأتيها ابنة، لكن تكون هذه الابنة أما لنبي يخدم الإنسانية ويرشدها ويدلها على طريق الرحمة والخير. وين الثقة بالله؟ هيك لازم تكون ثقتنا بالله. لذلك السورة كلها قلنا زكريا عليه السلام امرأة عاقر، مع ذلك لم ييأس، هب لي طلب من رب العالمين، يا رب ارزقني، يا رب اعطيني، امرأتي عاقر لكن أنا أريد أحد يرثني ويرث من آلي. إيش الوراثة بالمناسبة؟ الوراثة ما يظن البعض وراثة فلوس ودرهم، لا، وراثة الدور والمسؤولية. يا آباء ويا أمهات، ما أحوجنا اليوم إنه نحن نصنع في أبنائنا الإحساس بالدور والمسؤولية حتى يرثوا هذا الهم، يرثوا هم أمتهم، يرثوا هم مجتمعاتهم، يرثوا هم أوطانهم، يرثوا هم دينهم. يا جماعة إذا أنا ما أشعلت في داخل نفس ابني الحرص على حمل هذا الدين وعبء هذا الدين وقيم هذا الدين. ولذلك لما قال يعقوب عليه السلام من قبل طبعا في قصة موسى، لكن هنا لما يعني زكريا يدعو ربه ويريد يعني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، هذه الوراثة وراثة الدور المسؤولية، وراثة الدين، وراثة الهم، وراثة العمل. يا جماعة ما هياش وراثة شركة مالية، ما كانش عنده يعقوب شركة مالية، ولا هي وراثة صيدلية أنت عندك صيدلية، ولا وراثة مهنة. المهنة الحقيقية والوظيفة الحقيقية التي نريدها هي حمل هذا الدين. شوفوا قديش حرص يعقوب، فرب العالمين مباشرة استجاب له، نعم، فوهب له من امرأته العاقر يحيى وجعله نبيا وقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كيف الرب أولادنا اليوم على أن يأخذوا حياتهم بجدية؟ كيف الرب أولادنا اليوم على أنهم يأخذوا دراستهم وعملهم وزواجهم وبيئتهم ومجتمعاتهم بقوة؟ ما احنا شايفين يا جماعة كلنا بنشكي من الترهل الأخلاقي والترهل القيمي عند أولادنا وعند الجيل اليوم. يقول لك يا أخي هذا الجيل أعوذ بالله والله ما بتحمل مسؤولية، والله مو فاهم معنى الزواج، مو فاهم معنى الحياة. طب نحن واجبنا نربيهم، نحن واجب نعدهم، نحن واجب أن نجهزهم، لكن نجهزهم على أي مائدة؟ على مائدة الكتاب، مائدة القرآن. اليوم أنا لازم أقول لابني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا محمد خذ الكتاب بقوة، يا علي خذ الكتاب بقوة، يا جهاد خذ الكتاب بقوة، يا مريم خذ الكتاب بقوة، يا نور خذ الكتاب بقوة. هذا واجبنا اليوم، إن نربي أولادنا على هذا المعنى حتى نحسسهم. ولذلك أرجع إلى المسألة اللي إحنا قلنا عنها قبل ما أخذ أختنا أم داود، أنا ما بتكلم من ناحية فقهية حلال ولا حرام، أنا أتكلم عن إنه أنت بدك تعمل أطفال أنابيب، هذا مرض ابتليت به أنت وزوجتك اعملوه. لكن اليوم نحن حريصين نحدد ذكر ولا أنثى، هو أنت داري مين وين الخير؟ هو أصلا أنت داري أنه يجيك أولاد ولا ما يجيك أولاد، في خير ولا ما في خير؟ وإذا جاك بنت ولا جاك ولد وين الخير؟ ما بتعرف. فما المطلوب؟ الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله، وارمي حملك على الله، وضع نفسك بين يدي الله، وشوف وتعلم من تجربة آل عمران وتجربة مريم عليه السلام وتجربة عيسى عليه السلام، وحتشوف قديش أنه أنت من الأسباب المستحيلة يأتيك الممكن، وقد يكون من الممكن الذي تراه ممكنا أمامك ما يكون مستحيلا. في النهاية الخير فيما يختار الله سبحانه وتعالى. أم داود طولنا عليك، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك يا أم داود.
1: بس في الآية بسم الله الرحمن الرحيم، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية.
0: نعم.
1: إنه ركز على إنه الست إنه نفسيتها بحاجة إنها لا تكون حزينة. إنه أنها لا يعني نهيئ لها الفرصة إنه نفسيتها تكون حزينة، هذا في تركيبتها بيأثر على عليها بشكل كبير.
0: والله خطيرة يا أم داود أنت. أقسم لك بالله أنني الآن فقط انتبهت لهذا المعنى. قديش بقرأ الآية وفسرها، وكيف أنه فعلا المرأة في هذا الموقف وفي هذا الـ يعني أنا كل اللي كان رابطه في بالي أنه هي خايفة من التهمة، ما التهمة، لكن شوف حتى في الولادة ألا تحزني قد جعل ربي. يا سلام عليك يا أم داود، جميل جميل جميل.
1: والآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني استمرار البركة مربوطة بالصلاة والزكاة.
0: يا سلام.
1: حتى تستمر البركة لابد أنه تكون في صلاة وزكاة، يعني أي شيء آخر لن ينفع ولن يكون سبب للبركة مثل الصلاة والزكاة.
0: جميل، بارك الله فيك.
1: وآخر شيء بأكد على وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، والآية الثانية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لا يجتمع بر الوالدين بالشقاء والجبروت والعصيان. وشكرا.
0: يا سلام، أشكرك يا أم داود. والله يا جماعة ليس بعد قول الله قول، ولا بعد نظرنا وتأملنا وتدبرنا في هذا الكلام الجميل قول. جميل، أشكرك يا أم داود. يعني طبعا هي وقفت على قضايا كثيرة في السورة. كثير من الناس اليوم لما بيقرأ السورة بيقول لك طب سورة مريم عن إيش بتتكلم؟ بنقول الرحمة، وفعلا كلمة الرحمة أكثر سورة في القرآن وردت فيها الرحمة سورة مريم يا جماعة. حتى كاد العلماء يسمونها في كثير بأنها سورة الرحمة، كلام جميل. ورد فيها كلمة، لكن الرحمة والرحمن فيها معنى القوة والثقة بالرحمن ذاته سبحانه وتعالى. جماعة ما أحوجنا اليوم نتراحم، ما أحوجنا اليوم نتواصل كما قلنا بالحوار المشفوع بالرحمة والشفقة. شوفوا بالله عليكم كيف مريم تأتي قومها يشفقون من جهة ويتهمونها من جهة، كيف أنه ناداها من تحتها أو ناداها من تحتها، سواء كان الذي ناداها هو عيسى عليه السلام جنينها الذي ولد الآن أو ناداها جبريل، أيا كان الأمر أو صوت جاءها كما ذكر العلماء. لكن المقصود أنه في هذه اللحظة اللي صابها الحزن والألم والتعب، ألم المخاض، حزن المخاض، وما في حدا معها ووحدها، وألم الخوف من الفضيحة وماذا سيقول الناس عنها، والحزن الذي يصيبها، كأنه أراد أن يقول، وهذه رسالة لنا اليوم، قديش أنت بتحرص على أنه زوجتك ما تصاب بالحزن؟ قديش بنحرص اليوم على أنه بناتنا ما يصابوا بالحزن ولا أولادنا؟ قديش اليوم لازم نقاوم من مبدأ الحزن، لأن الشيطان بيشتغل عليه يا جماعة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هذا الحزن اللي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا في مناسبات ومواقف كثيرة، خوفنا على مستقبلنا وحساباتنا للمستقبل وغيره، كله حزن. طب هي حسبت حساب المستقبل، فوين راح يطمئنها؟ فقال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، فقط خذ بالأسباب وهزي إليك بجذع النخلة. تخيلي أنه أنت هزك للنخلة، هل يمكن أن يتساقط عليك شيء؟ لا يمكن. طب ومع ذلك ستساقط عليك رطبا جنية، وأنت هناك لو رحت دافعتي عن نفسك إيش ما دافعتي؟ حيصدقوك؟ لا، ما حيصدقوك. هاي الكلام بقولك من الآن، لكن الله سيهيئ لك الأسباب. مثل ما هزيت جذع النخلة وتساقط عليك رطبا جنية، حتروحي هناك وتوقفي قدامهم ولا تتكلمي، سيأتي من يدافع عنك. وفعلا لما ذهبت هناك تساقط كلامه عليها رطبا جنية. والله السورة فيها معاني كثيرة، مش عارف كيف بدنا نجمعها. بتكون نتكلم عن إنه ماذا قال ربنا في حق يحيى لما قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نتكلم عن ولم يجعلني وبرا بوالديه ولم يجعله جبارا عصيا، ومسألة البر وكيف يتحقق البر، وكيف كان بر إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبي ويقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف عليك، يا أبتي، كل خطاب غاية في الروعة. إبراهيم نبي ويملك الحق والحقيقة، ومع ذلك قديش كان مهذب مع أبيه في حواره ونقاشه. نروح هناك عند عيسى عليه السلام وهو بيقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كيف اليوم علاقتك مع أبوك وأمك؟ أنت تستكبر عليهم، تتشقون عليهم، كيف حاسين تجاهك أمي؟ ما تنظرش من زاويتك أنت. لو أي واحد فينا سأل كيف علاقتك مع أبوك وأمك هيقول لك ممتازة. بدك أحكي لك الجواب الصح؟ روح شوف حالك في عيون أمك وأبوك. وهيهم متحمليني وما شاء الله عنه بصرفوا علي. هذا من حبهم وشفقتهم ورحمتهم بك. لكن أنت سبب سعادتهم ولا لا؟ والله أرجو أن هذه نأخذها كميزان. اليوم أيها الشاب أيتها الفتاة، لا تنظر إلى برك لأمك وأبيك من زاوية ما تراه في تعاملك أنت، أنك ترى نفسك قد وفيت، ولا في دائرة أنهم ينفقون عليك وأنهم يحبونك ويعطونك ويقفون معك. هذا لأنهم يحسون بالواجب ولأنهم صادقين في محبتهم. بدك تعرف صدق البر اللي عندك وكيف موقفك، شوف حالك في عيون أبوك وأمك. أنت بتسبب لهم الألم والحزن ولا الفرح والسعادة؟ أنت بتسبب لهم التعب والقلق ولا بتسبب لهم الراحة والطمأنينة؟ أنت بتسبب لهم السعادة والاستقرار ولا الشقاء والألم الدائم؟ إذا استطعت أن تجيب عن هذا فاعلم أنك في الطريق الصحيح في الإجابة على معرفتك بالبر بهما أو لا. طبعا السورة فيها معاني كثيرة. هنتكلم عن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غية، التربية على الصلاة. وذكرت أختنا أم داود لما تكلم عن الصلاة، طبعا الزكاة هنا ليس مقصود الزكاة تقديم زكاة المال، لا، وإنما زكاة النفس، والصلاة هي سبب زكاة النفس التي ترقى بالإنسان. بالله عليكم قديش في عنا معاني اليوم نقدر نلخصها؟ والله يمكن صعب نلخصها في 10 دقائق، لكن ترتبط بالله. الأسباب العفو، الأسباب تأخذ بها ولكن ترتبط بمسبب الأسباب. تثق باختيار الله عز وجل لك. ما يمكن أن يكون مستحيلا قد يكون ممكنا، ما يمكن أن يكون ممكنا قد يصبح مستحيلا. مسألة الرحمة، الشفقة، البر، مسألة الحوار، مسألة الحزن والبعد عن الحزن، مراعاة المشاعر والعواطف، قديش في معاني كبيرة نقدر نعيشها اليوم ونحققها في واقع سلوكياتنا وأعمالنا اليومية ومشاريعنا اليومية اللي احنا بنعيشها في بيعنا، في شرائنا، في حوارنا، في سياراتنا، في شوارعنا، في بيوتنا، معاني كبيرة. تعالوا خلنا نرجع مرة أخرى نقرأ هذه السورة قراءة متأنية ونحن بنبحث فيها عن هذه المعاني. اللي بيسمع اليوم يرجع يقرأها ويدور عن هذه الأشياء وغيرها ويسجلها على هامش مصحفه، سيجد مئات النصائح والتوجيهات. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكرامة القرآن وكرامة الإيمان. هذه تحياتي لكم، وأسأل الله أن نلتقيكم في حلقة قادمة جديدة في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله بكرم،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا نسير معك في فتن آخر الزمان. وقلنا أن هذه الفتن نأخذ منها أو ما جاء في الأحاديث الصحيحة وجاء في القرآن الكريم، ونسير بإذن الله فيها بتراتبية كما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تكون فيكم نبوة، هكذا تكون البداية، ثم خلافة الراشدة الحديث. نبدأ عندما يعني في المكان الذي توقفنا فيه، هو عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وما أخبر عنه عثمان، قال: من كان له بيعة في رقبتي أو في عنقي
2: فليلزم
1: بيتها. نعم. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرج مجموعة من الناس من البصرة والكوفة ومن مصر، أتوا إلى عثمان رضي الله عنه، حاصروا بيته، وهذا أول عمل منظم، والآن سأحلل لماذا هو منظم. وهو أول عمل منظم لهؤلاء القوم المنافقون. النبي عليه الصلاة والسلام شخصهم في حديث الآن سنأتي عليه بأنهم منافقون، الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه. فأتوا وعندهم مطالب، هذه المطالب الصحيح منها خمس مطالب، ولهم على عثمان خمس قضايا كبرى، والآن سنفصل هذه القضايا قضية قضية. بداية، اجتمعوا من البصرة، من الكوفة، من مصر، مجتمعون على رأي واحد. إذن هناك عمل منظم بحرك هذه الكتل، في عمل منظم بدير هاي
1: المناطق،
2: من البصرة، الكوفة، من مصر. إيش الرابط بينهم؟ في عمل منظم، والآن سأتي عليه. خرجوا، عثمان رضي الله عنه قال: أنا كفيلهم، هم عندهم شبهات علي، بدهم أنا
1: أوضح
2: لهم إياها، ألزموا بيوتكم. وبالفعل كان عندهم خمس شبهات، إن أردت فصلناها. الأولى قالوا أن عثمان لم يخرج إلى بدر، والثانية أنه فر يوم أحد،
1: الله،
2: والثالثة بأنه لم يشهد بيعة الرضوان، والرابعة بأنه حرق المصاحف، والخامسة بأنه حمل أرض. هذه الصحيحة منها، حما يعني سوى لها حما، مناطق محمية من الدولة. ألا إن لكل ملك حما، ألا إن
1: حما الله محله.
2: الحما من الأرض هي الأرض التي تكون ملكيتها للدولة. وعثمان أقام لهذه الأرض يعني قانون، هذا القانون أنه لا يسمح لأحد أن يرعى في هذه الأرض. ليش؟ لأن إبل الصدقة كانت ترعى فيها. فعثمان عنده إبل للصدقة، عنده مال من أموال الصدقة، خصص لها أرضا غير التي كان خصصها عمر. عمر حمى جزءا من الأرض في منطقتين، عثمان توسع في حمى الأرض،
1: لأن الغنائم كثرت والحلال كثر.
2: نعم، فهذا معنى حمى الأرض. طيب،
1: نبدأ واحدة واحدة.
2: وقف أمامهم عثمان وقال لهم: أما موقفكم مني يوم بدر، فأنا يوم بدر كنت قد استعددت للقتال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمني أن أبقى مع رقية ابنته، كانت مريضة مرضا ماتت فيه ورسول الله في بدر.
1: يا الله،
2: فأنت جاي تحب علي شيء أنا التزمت فيه بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مع رسول الله بعزمي على القتال، إذ فرض لي سهما كالمقاتل.
1: مال
2: في غنائم، في غنائم من بدر.
1: أعطاه
2: من أعطيات بدر،
1: كأنه خرج معهم زيادة.
2: نعم، أعطى المقاتل الذي خرج معهم في بدر. فأنت جاي تجيبوا علي هذا الكلام، كان عبو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يرضى رسول الله أن أبقى أنا وأن
1: ويعطيني يعني سهما؟
2: معناته فيه غلط.
1: نعم.
2: رقم اثنين، أنت يا عثمان يوم أحد فررت. قال لهم: نعم فررت، ولكن الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. وبعدين قال: ولقد عفى الله عنهم. خلصنا، الله عفى عنا. طبعا عثمان بناقشهم بالقرآن.
1: نعم، بالأدلة،
2: والحق مع عثمان في غير ذلك.
1: نعم، جمعين يعني.
2: إذن في عمل منظم،
1: حسبي الله ونعم الوكيل،
2: في عمل منظم. بدر، أحد لم تشهد يا عثمان بيعة الرضوان.
1: أحكي أنا؟
2: تفضل
1: أجرب.
2: أنت قول.
1: قال أما هذه عن عثمان لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده.
2: أصلا أحسنت. أصلا هي بيعة الرضوان كلها مشان عثمان.
1: بالضبط. لما كل... مكان طلعت إشاعة أنه قتل.
2: بالضبط.
1: وقال أما هذه فعن عثمان.
2: أحسنت. أحسنت. هي كل البيعة.
1: لا حول ولا قوة.
2: الصحابة كلهم بايعوا على الموت. قالوا أنت ربنا ما رضي عنك. مش لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنت مش من المرضي عنهم أصلا. شوف الشبهات. شوف شوف العلم الناقص كيف يودي بالناس إلى التهلكة. فقال أما بيعة الرضوان فهي بيعة بايع فيها أصحاب رسول الله رسول الله على الموت من أجل عثمان. أنا بايع مشاني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى بيده اليمنى قال اللهم هذه بيعة عثمان كما تفضل. فالبيعة كلها مشاني. البيعة فكرة البيعة بيعة الرضوان التي سبقت غزوة الحديبية كما عنونا لها البخاري ما مقصودها عثمان.
1: فأنتم
2: بتعيبوا علي أنه أنا
1: ما كنت موجود.
2: رقم أربعة أنه حرق المصاحف. تشوف أحيانا وسائل الإعلام بتجيب لك بخ. حدث هو كويس. تخيل تيجي تقول الآن يا أخي هذا ما شهد بدر.
1: تقلب الحقائق.
2: طب ليش ما شهد بدر؟
1: بالضبط أعطيني الدليل.
2: هذا فر يا أخي يوم أحد. هذا لم يشهد بيعة الرضوان. طب تعرف شو بيعة الرضوان؟ اللي الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين. هذا مش منهم. شوف الإعلام كيف بزور الحقائق. طب رقم أربعة. إيش رقم أربعة؟ قال رقم أربعة أما تحريق المصاحف فإن الأعاجم قد دخلوا في الإسلام وكان لكل واحد منهم مصحفا وكان يكتب على مصحفه.
1: صار يختلط الكلام كلام الله رب
2: العالمين. تصحيف
1: مع كلام الأشخاص.
2: كان يصحف في مصحفه. يعني بيعلق بيسوي هذا معنى بيكتب بحط سهم. فحتى لا يختلط الأمر على الناس
1: حرق المصحف
2: جاب
1: وجمع المصحف
2: مصحف أبو بكر الصديق اللي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسوى منه نسخ وأرسله إلى الأمصار. هذا يعاب علي عثمان رضي الله عنه.
1: اللهم ارضى عنه.
2: في نقاشه كان له ثلاث توجهات رضي الله عنه. أولا الموعظة. أنا بدي أوعظكم وبدي أحكي معكم وبدي أفهمكم. رقم اثنين إلزام الصحابة بأن يلزموا بيوتهم
1: حتى لا تحدث فتنة.
2: رقم ثلاث كان عثمان رضي الله عنه متمسكا بالحكم ما رضي يتنازل. ليش؟ هنيجي على الفتن هذه يا دكتور محمد. سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وبترد عيد الكلمة لأنها مهمة. سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثا صحيحا في كل مفصل من مفاصلها. فإحنا ما حنتوه. لما نيجي نسأل طب يا عثمان الله يرضى عنك يا أخي طب تنازل فيها لعلي تنازل فيها. لا ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له وعائشة كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في وعظ عثمان في أذنه فيقول له هل وعيت؟ فهم يا عثمان شو أنا بقول لك
1: يا الله
2: هل فقهت؟
1: يا الله.
2: فقالت فكنت مما سمعت عن رسول الله يخبر عثمان يقول له يا عثمان إن الله ملبسك ثوبا وإن المنافقين أرادوا أن ينزعوا هذا الثوب فلا تنزعه يا عثمان.
1: وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا الله.
2: أنت هتلبس الثوب لا تنزعه. ليش؟
1: يا الله الحكم.
2: لا مش بس حكم. تخيل أن هذول كم عددهم من الأمة الإسلامية. احنا بده يكون عندنا نظام يكون عندنا نظام سياسي يكون عندنا نظام سياسي نتبعه الان احنا. ما هو لو ما كانت هاي الفتن شو بدنا نسوي احنا كمسلمين حال الصراع المسلح والصراع غير المسلح ما حنعرف. لكن في عندنا نموذج للصراع المسلح. في عندنا نموذج ايش القائد بده يسوي ايش الشعب بده يسوي ايش الناس بدها تسوي. في عندنا احاديث مفصليه تحدد لنا مفاصل هذه العمليه في الفتن. يعني وين رحنا؟ لا في حديث يصوب المسار وحديث صحيح. لذلك كانت
1: حكيت لي مش الثوب مش بس الحكم.
2: يعني هو مش بس مشان ينزع الحكم لأنه لو سيدنا عثمان نزع الحكم شو بده يصير في الأمة؟ مش بس فتنة في عهد عثمان. أي مجموعة
1: يصير يخرج
2: شرذمة صغيرة. في حاكم هم بيحبوا،
1: مش عجبهم بيطلعوا له مليون حجة.
2: هو مين بده يجيب 100% علامة حاكم؟ ما حد حيجيب إلا بعض الناس يعني بيجيب 99.999
1: أيام.
2: لكن زمان ما فهم كان يشيك تضحك علي ولا عليهم
1: على الدفتر
2: شايف. فما في حدا حيجيب، فحيكون لكل واحد ناس ما بيحبوه. فإذا كل مجموعة 10 20 30 بدهم يطلعوا للي ما بيحبوه، قصة كبيرة. لن يستقر نظام حكم إلى قيام الساعة، وهذا اللي قاله عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر
1: كان شاهدا في
2: أحد العبادلة. نعم، جابوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، قالوا يا عثمان، قالوا يا عبد الله، إن هؤلاء يلزمونني أن أنزع ولاية ألزمني فيها الله بأمر المؤمنين، أنا ملزوم بأمر المؤمنين أني أكون خليفة الله في الأرض، فما رأيك؟ قال له يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن كل نفر خرجوا على حاكمهم نفس المشهد،
1: يا الله،
2: خرجوا على حاكمهم، من يرضى يا أمير المؤمنين أن يكون له الناس مطلقا بين يديه؟ مين هو هذا اللي بده يصطلع الناس؟
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعوا عليه
2: أبدا
1: في الرسول صلى الله عليه وسلم
2: في أحد 70% 30% المنافقين.
1: نعم.
2: ما في كل مجتمع. فما بدي أنزع الملك. إذا عابوا على عثمان هذه
1: بقت الخامسة،
2: حمى الأرض. حكينا عنها ولا حكينا؟
1: لا، قلت لي
2: شو حمى الأرض. وسع سيدنا عثمان
1: في غنائم تأكل منها، بس
2: وسع سيدنا عثمان الأرض التابعة للدولة. نعم. التي ترعى فيها إبل الصدقة. كان سيدنا عمر حطهن أرضين، فسيدنا عثمان وسعها لأنه إبل الصدقة توسعت فعبوها على عثمان. هاي الخمس أمور، طبعا هي الصحيحة. في بعض الأمور مش صحيحة، مثلا من هذه الأمور اللي مش صحيحة أنهم قالوا أنه قلى أبا ذر،
1: كان أمير، كان يعني كان متولي أمر معين
2: وطلع
1: وقفه.
2: لا طلعوا برا المدينة، وهذا كلام مش صحيح، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، يا أبا ذر إنك رجل ضعيف،
1: آسف،
2: في أسيف،
1: أسيف
2: وفي ضعيف.
1: نعم.
2: وقال له إذا رأيت البنيان قد بلغ جبل سلع فاخرج خارج المدينة. وضح له فهو كان متولي ورجع على المدينة ورأى البنيان قد بلغ جبل سلع فبكى، قال صدق رسول الله، قال لي يا أبا ذر إذا رأيت فكل شيء عابوه في حديث صحيح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر لما كان يمشي لحاله قال تأتي وحيدا وتبعث وحيدا،
2: نعم، وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا. فقال له إذا بلغ البنيان، كل ما نرويه إن شاء الله صحيح.
1: نعم.
2: وسأوعز إن أذنت إلى بعض الكتب حتى مثلا اليوم إذا بدنا نقرأ في فتنة عثمان، فينا كتاب الدكتور الصلابي جميل، وفي ما هو أدق وأجمل وأوسع منه في فتنة عثمان رضي الله عنه، هو كتاب الدكتور محمد ابن عبد الله الغبان.
1: طيب يا ريت والله يا كريم تكتبهم بالتعليقات حتى أي حدا من الإخوة اللي بيسمعنا وبيتابعنا حاب يتوسع بالقراءة. إحنا اليوم نأخذ مقتطفات من هذه المراحل حتى نتعلم كيف نتصرف في الفتن. إحنا بجوز عشان الناس يعني يكونوا ماشيين معنا بالاتجاه الصحيح. إحنا يا جماعة بجوز بعض الناس بيقولوا ليه نرجع للفتن ونذكرها، لكن الله يجزي الخير الشيخ نضال قال إحنا بنتعلم نأخذ أن ما سار مع أو ما حصل مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين هو سنن نسير عليها حتى في زمن فتننا إحنا اللي بنعيشها.
2: نعم، لأنه النبي حالنا
1: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فما حصل مع صحابة رسول الله حري بنا أن نأخذه معنا ونسير فيه في زمن الفتن.
2: رقم 2، كثرة الشبهات.
1: نعم.
2: من الشبهات التي تطرح حول عثمان رضي الله عنه قصة محمد بن أبي بكر، يعني علنا نذكر شبهة مثلا في كل حلقة إن أذنت. محمد بن أبي بكر الصديق اللي أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هذا محمد بن أبي بكر كان ممن حرض على مقتل عثمان.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: شبهة.
1: نعم.
2: بيقولوا يعني في صحابة حرضوا على عثمان، سموا منهم عائشة وسموا منهم علي وسموا منهم معاوية وسموا منهم، طبعا هم سموا منهم انا بقول لك كله كذب، ولا عائشه ولا معاويه ولا سيدنا علي، وسموا منهم كذلك محمد بن ابي بكر، وسموا خامس.
1: اذن نتوقف هنا
2: امرك
1: عندها نقطه تحديدا، نقف الى فاصل قصير بعدها نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياتك الرومانيه.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامجنا من الظلمات إلى النور. يعني هذه الفتن التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا في مرحلة الأحلاس هيك بتذكر. يلا نعود معك شيخنا الفاضل وتذكرنا في الحديث حتى نسير تباعا مع هذه الأحداث.
3: حديث الأحلاس ولا حديث مين؟
2: إحنا بمرحلة الأحلاس.
3: تمام، إيش الحديث اللي بك نذكر؟
2: اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال
3: حديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وغيره، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن حتى أكثر منها، ثم ذكر منها فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء والمسيح الدجال.
2: ونحن الآن في فتنة الأحلاس، وقلنا أن الحلس هو البساط.
3: نعم.
2: وسميت فتنة الأحلاس لأن عثمان أوصى الناس أن يلزموا منازلهم.
3: نعم.
2: اللهم ارضى عنهم. تفضل سيدي.
3: يعني قال من كان له بيعة لعثمان ويلزمه بيعة في رقبتي فليلزم بيته، فلذلك سمها بعض أهل العلم فتنة الأحلاس.
2: توقفنا عند محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه
3: أمه أسماء. نعم. بنت عميس.
2: نعم.
3: ولد في سنة 10 للهجرة في حجة الوداع.
2: نعم. هذه إحدى الشبهات.
3: هي الشبهات اللي الآن تطرح بقوة.
2: نعم.
3: تطرح بقوة الآن. هو يعني لولا هذه الشبهات لما احتجنا أن نتكلم في هذا الكلام حقيقة.
2: نعم.
3: يعني. لكن أسأل الله أن يعين. ما بزبط إحنا الناس تتكلم وإحنا ساكتين.
2: نعم.
3: وعم نسأل هذا السؤال والله صباح مساء، يعني أنا عم أسأله من الشباب بشكل كبير.
2: يا الله.
3: يا أخي طب والله غلطان عثمان سيدنا عثمان. يا أخي ما هو إحنا بشر، سيدنا علي كان له خاطر بالحكم. حنيجي نفصل هاي. يا أخي طيب عائشة رضي الله عنها، طيب ما هي اللي روت الحديث هذا عن عثمان؟ طب ليش وقفت ضد علي؟ يعني شبه كثيرة لابد أن توضح للناس. ما بزبطش. فسيدنا عثمان اللهم ارضى عنه اجتمع الناس حوله، أخبرهم بالردود اللي سمعت، ثم انطلقوا عائدين رجعوا. أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل مصر. أما أهل مصر فاعترض لهم عارض على دابة كأنها دابة الصدقة. هسه بدنا نعرف ونفصل للناس لما يقرأوا هذا الكلام في الكتب شو يعني
2: شو السياق. نعم.
3: لما نقرأ أنه فجاء عامل على دابة الصدقة أو على ناقة الصدقة، شو يعني هذا الكلام؟ يعني إنسان اليوم في الأردن راكب سيارة نمرة حمراء.
2: تمام.
3: موظف دولة.
2: تماماً.
3: بأكبركم
2: واضحة.
3: تمام. فاعترض لهم عارض، هذول اللي رجعوا من مصر اقتنعوا بأمر سيدنا عثمان، رجع أهل الكوفة، رجع أهل البصرة، رجع أهل مصر. أما أهل مصر فاعترض لهم عارض على إبل الصدقة كأنه يريد أن يلفت الانتباه.
2: طب كيف عرفوا أنها إبل صدقة؟ ما كانش في نمر حمراء.
3: معروفة يعني. معروفة معلمة. معروفة.
2: تمام. الله يكتب أجلها.
3: يعني معروفة إبل الصدقة.
2: حتى نجيب السؤال.
3: نعم. نعم. فكانت كان يعرض لهم كأنه يريد أن
2: يحكي معهم إشي. وصلهم رسالة.
3: يقطع طريقهم. يعني كل 3-4 ساعات بيشوفوه بعدين بروح. كأنه قاطع طريق. هيك الروايات الصحيحة. كأنه قاطع طريق. حتى اجتمعوا عليه سووا له حيلة. وأمسكوا به.
2: نعم.
3: فوجدوا معه كتاب عليه ختم عثمان.
2: لا حول ولا قوة.
3: أن سيرجع إليكم أهل مصر لوالي مصر، فإذا عادوا إليك فاقتلهم أجمعين، عليه ختم سيدنا عثمان. لذلك حنيجي نفصل في واحد زور ختم سيدنا عثمان، في واحد زور على سيدنا علي، في واحد زور على سيدنا عائشة رضي الله عنها، في عثمان قالوا يا أمة.
2: هذول المسلمين؟
3: لا، هذول من المنافقين. النبي أخبرنا أنه هذول المنافقين.
2: إيش الدليل أنهم منافقين؟
3: حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
2: ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟
3: يريد المنافقون أن ينزعوا عنك هذا القميص. فلا تنزعه. منافقون.
2: نعم.
3: سيدنا
2: علامتهم النفاق.
3: النبي وصف لنا هذول بالمنافقين، وصف لنا اللي قتلوا سيدنا علي بأنهم الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. احنا في عنا فتنتين، رأي الإسلام رأي المسلمين مجمع فيهم. يعني عنا فتنة سيدنا عثمان، ما حدا بيقول لك هذول معهم حق، ولا حدا من المسلمين مطلقا بيقول لك هذول معهم حق. اللي قتلوا سيدنا عثمان واللي خرجوا عليه، ما في حدا. وسيدنا علي مع الخوارج ما حدا. احنا عندنا الاشكاليه بتصير وين؟
2: بعد علي بن ابي طالب مع معاويه بن ابي سفيان.
3: سيدنا علي وسيدنا معاويه
2: اللهم ارضى،
3: وحنشوف الاحاديث وين بتوجهنا. لن نخوض اصحاب
2: اصحاب
3: كرام. والله عز وجل يعني امرنا احنا كامه اسلاميه اما ان نكون مهاجرين او ان نكون انصار أو أن نسلم قلوبنا من فتنهم. في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الآية اللي بعدها، والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
2: يا الله. أول مرة بفهم هذا المعنى.
3: لا مستحيل
2: والله
3: حبيبي.
2: جميل كم مرة حتى تصل للمستمعين حالنا إحنا.
3: ولا تجعل في قلوبنا غلا
2: حالنا إحنا إما مهاجرين
3: أو أنصار
2: أو أنصار
3: أو لا تجعل في قلوبنا غلا.
2: يا سلام.
3: بس هذول إحنا. ليش؟ لأنه بيجي واحد مش متخصص بده يقرأ بده يميل. يا أخي ليش سوى هيك؟ أنت ما أنت مش مش مش فارد الأمور.
2: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني دعوني وأصحابي أو في يعني
3: الحديث عليه كلام. الحديث عليه كلام. إله شواهد، إله شواهد. المخصص من الصحابة بعض الأشخاص منهم أبو بكر.
2: نعم في حديث أبي بكر.
3: قال أما خلوا لي صاحبي.
2: نعم.
3: قال يعني إنه هذا صاحبي ما حد يسأله لما أكثر عليه عمر رضي الله عنه غضب أبو بكر الصديق. غضب أكثر عليه عمر وكان عمر هو محق. فبيجي سيدنا بيقول لا تحرجه. يعني أنت بزبطش خلاص أشرت له إشارة لزي أبو بكر بفهم.
2: يا الله
3: خلوا لي صاحبي.
2: اللهم ارضى.
3: كفر الناس وآمن، كذبني الناس وصدقني، اجتمعتم علي وكان معي، ما وسعني مال ما وسعني مال أبي بكر الصديق، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ خلوا لي صاحبي. خص بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. وين كنا قبل
2: سيدنا عثمان؟ إنه اجتمعوا لما رجعوا جماعة مصر.
3: جماعة.
2: قرأوا الرسالة المختومة عليها ختم عثمان.
3: عليها ختم عثمان.
2: نعم.
3: لوالي عثمان طبعا.
2: نعم.
3: هي ملفقة. حنيجي لعبد الله بن سبأ إيش قصته في الإسلام؟ عبد الله بن سبأ هل هو شخصية حقيقية ولا وهمية؟ شخصية حقيقية حنفصل ذلك. سنفصل إن شاء الله يعني بالتدريج حتى نجلي بعض الشبه. نعم. شبهة شبهة. عادوا فمسكوا الكتاب قالوا غدر عثمان.
2: بدنا نرجع نقتله الآن.
3: فرجعوا. هذا ما صح من الروايات إلى الآن. ما لا يعلم أن رجوع أهل الكوفة

0: مين اللي سألهم؟ مسكهم سيدنا علي، قالوا هذول رجعوا معهم كتاب ختم عثمان، طب أنتوا ليش رجعتوا؟ فسيدنا علي فهم الموضوع، قال أما والله إن أن هناك يد شيطان تحرككم، في إيد واحدة بتحرك هذول الفلول، إيد واحدة تحركهم، لأنه مستحيل ترجعوا كلكم في نفس الوقت، وأنتوا ليش راجعين؟ سأل سيدنا علي أهل البصر وأهل الكوفة، أنتوا ليش راجعين؟ قالوا رجعنا نصرة لإخواننا.
1: مين خبركم؟
0: طب مين شو القصة؟ مين أنتوا؟ كيف رجعتوا؟ لكن هذا الكتاب اللي على ناقة الصدقة لرجل يدعي أنه عامل عثمان يريد أن يرسل هذا الكتاب لوالي مصر أن إذا رجع القوم إليك فاقتلهم، قالوا غدر عثمان رجعوا للمدينة، قالوا يا علي شايف؟ قال أما والله إن عثمان بريء من هذا.
1: يا الله
0: عثمان ما بهدر،
1: برأه.
0: أما والله إن عثمان
1: حتى لو ختموا عليه،
0: لا لا عثمان بريء من هذا. ليش؟ قال لا يدخل، سيدنا علي بيقول لا يدخل غادر الجنة، ما في واحد بغدر بدخل الجنة.
1: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
0: أن عثمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان غير مرة أنه من أهل الجنة.
1: يا الله.
0: أبو سعيد الخدري في هذا الموقف كان موجود.
1: اللهم ارضى عنه.
0: مين هو أبو سعيد الخدري؟ اللهم ارضى عنه. هذا أبو سعيد الخدري قال أردت أن ألزم رسول الله يوما. تعرف دكتور محمد، مرات الصحابة هيك عندهم مواقف لازم نوقف عندها. يعني وإحنا بقول لما نطلع على مكة أو المدينة لازم يكون عندنا واحد شوي بفهم في العلوم الشرعية، يعرف والله هذا البئر مثلا بئر أريس شو صار عنده، شو قصة هذا البئر، شو قصة هاي النبعة، قصص جميلة جدا. مثلا أبو سعيد الخدري،
1: الله يرزقنا الرفقة.
0: آمين يا رب.
1: سويا إن شاء الله مستمعين الكرام. جاهز؟
0: الله يعين يا رب.
1: قول لي جاهز
0: يا رب، احنا ربنا يعين.
1: سمعتوا اي حاجه جاهز ان شاء الله؟
0: ربنا يعين
1: خلص باذن الله، غير عمر بمعيت الشيخ مع بعض سويا ان شاء الله. تفضل سيدي.
0: فقال ابو سعيد الخدري قال كنت يوما اريد ان ارافق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من بيته فلحقته حتى وصل الى بئر أريس فتوضأ وصلى عليه الصلاه
1: والسلام. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه.
0: نعم هو الان بيحكي هذا الكلام لهذول أهل الكوفة والبصرة ومصر اللي راجعين يقاتلوا. فبيقول أمام سيدنا علي بيقول فاستأذنت رسول الله أن أكون بوابا له، أن أقف على بابه.
1: دغت سأل النبي صلى الله
0: عليه وسلم يا رسول الله. لا نبي توضى وجلس. قال له يا رسول الله أنا بدي أوقف على الباب، أي واحد بده يجي عليك بدي أوقف حجاب، بده يستأذني أجي أستأذنك وأرجع.
1: جميل.
0: ترضاني يا رسول الله؟ لطيفة من لطائف يعني. جميل. أنا بدي أوقف اليوم حاجب عندك يا رسول الله. فاستأذن أبو بكر، قال له بس أستأذن لك النبي. بده يسوي، هو أبو سعيد الخدري شاف هذا الكلام عند الملوك فبده أنت أعلى يا رسول الله قدرا. أي حد يا رسول الله بدي أنت أنا مرافقك مدير أعمالك اليوم مثلا يعني إن صحت التعبير. قال استأذن أبو بكر، فاستأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي اذهب يا أبا سعيد. يعني عنده ايش بده يسوي أبو سعيد؟ النبي جامله فيه.
1: نعم.
0: النبي
1: قال له اذن
0: مش حاب هالبرستيج. قال له اذن له وبشره بالجنة.
1: الله أكبر.
0: فرجع عند سيدنا أبو بكر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. دخل سيدنا أبو بكر قال فاستأذن عمر، ما هو بدنا نعرف نكمل الحلقة. الله يكرمك.
1: كمل احنا بين يديك. فاستأذن عمر اللهم ارضى عنه.
0: فقال استأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أذن له.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني سبحان الله شيخنا، الله يكتب أجرك، نكمل إن شاء الله.
0: نعم. تتعبني.
1: لا أنا معك. أنا معك. نعم.
0: الله المستعان. قال فاستأذن عمر. الله المستعان.
1: يلا طلعنا فاصل.
0: الله المستعان.
1: طلعنا فاصل نواصل بعده إن شاء الله.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000. النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
1: الصورة طبيعة
2: ماجيك واستمتع بصورتها.
1: الصورة طبيعة
0: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام، ونستكمل معكم مشوار هذا اللقاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد طلب من النبي أن يكون على بابه ليستأذن من يريد الدخول من خلال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. تفضل سيدي.
3: وأبو سعيد اللهم رضي الله عنه يقول كان رسول الله على بئر أريس،
2: نعم،
3: وكان قد رفع عن بعض قدميه ودل قدميه في البئر،
2: نعم،
3: فأتى أبو بكر فاستأذن فأذن له، قال بشره بالجنة،
2: نعم،
3: فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل قدميه في البئر،
2: نعم،
3: قال فاستأذن عمر فاستأذنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل سيدنا عمر قال وجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر،
2: نعم،
3: قال ثم استأذن عثمان وهذا الشاهد، قال فاستأذنت له رسول الله، قال فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه،
2: على بلوى تصيبه،
3: قال فاستأذنت له فقلت له يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، قال الله المستعان،
2: يا الله.
3: ودخل سيدنا عثمان رضي الله عنه، كان رسول الله يستحي من عثمان، كان يجلس على بعض الهيئات لا يجلسها مع عثمان،
2: حديث آخر،
3: نعم،
2: لو قال سيدنا عمر من رجل، نعم، تستحي منه الملائكة،
3: نعم، كان يجلس جلسة فغير جلسته عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم،
3: فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة،
2: نعم،
3: رضي الله عن عثمان وعن سائر الصحابة يا رسول الله.
2: الحديث في علي في نفس الحديث،
3: لا علي
2: نفس الحديث
3: رضي الله عنه
2: استأذن أن يدخل،
3: نعم نعم نعم، نعم الحديث، لكن احنا وقفنا عن سيدنا عثمان على بلوى تصيبه،
2: اللي هي الشاهد،
3: نعم، على بلوى تصيبه، فأخبرهم بهذا. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه ما روي عن صحابي أحاديث في فضله كما رويت عن علي.
2: سيدنا عثمان
3: بعيد.
2: ما روي،
3: لا لا لا، ما روي عن صحابي أحاديث في فضله ومناقبه كما روي عن علي،
2: نعم،
3: مطلقا،
2: اللهم ارضى عنه، نعم.
3: بيسأل شيخ الإسلام ابن تيمية قال وذلك حين احتيج إليه رفعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ناس اختلفوا في علي، فلما احتاجوا إلى ذكر مناقبه كثر فيه الحديث،
2: جميل،
3: فهنا هو كل في عثمان إله،
2: نعم،
3: أبو،
2: نعم،
3: بكر إله،
2: جميل،
3: عمر إله، لكن لما احتيج إليهم هو هذا الفتنة القائمة عليه، هو محور،
2: نعم،
3: الفتنة،
2: نعم، نعم،
3: فلما احتيج إليه يعني
2: ذكرت المناقب
3: ابن سبأ، قال له تأليه العلويين، يعني طبعا مش العلويين اللي موجودين،
2: نعم،
3: اللي نسبوا
2: أنفسهم لعلي
3: أن عليا إلها لهم،
2: الله أكبر،
3: فغلوا في علي رضي الله عنه. علي في عنده ثلاث أنواع من الناس، في مغالين في علي، وفي صابئين نواصب، اللي هم النواصب اللي ناصبوا عدي، يعني في ناس غالوا في حبه، في ناس ناصبوا العداء في مجتمع أهل السنة والجماعة،
2: نعم.
3: مجتمع أهل السنة والجماعة، شوف دكتور محمد تاريخنا الإسلامي عجيب، بحياته عبر أي تاريخ وأتحدى،
2: نعم،
3: ما انتصرت المعرفة على السلطة إلا في تاريخنا الإسلامي،
2: صحيح،
3: بعيد عبر التاريخ مطلقا بحياته،
2: نعم،
3: ما انتصرت المعرفة
2: على السلطة دائما السلطة هي اللي تفرض معرفتها
3: إلا في عهد،
2: صحيح،
3: الإسلام،
2: مه.
3: هذه الأحاديث اللي رويت في عهد في علي في مناقبه رضي الله عنه،
2: اللهم الله،
3: رويت كلها في عهد الدولة الأموية،
2: يا الله،
3: كلها،
2: شوف العدل والإنصاف.
3: طب الأصل
2: انه يخبوا هالاحاديث،
3: لو انه احنا زي البشر،
2: قالوا انه احنا زي الناس العاديين،
3: لكن ولا يجرمنكم شنآن قوم، هذا فيش حدا عنده غير المؤمن،
2: جميل،
3: فلذلك تجد، لا احنا لما نروي روايه لهذه الروايه اللي بنقولها اللي انتم بتقولوا عنهم اعداء، هم مش اعداء،
2: نعم،
3: هي شويه شبه الان حنيجي،
2: نعم،
3: وهو امر قدره الله على هذه الامه،
2: نعم،
3: وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بمفاصله،
2: حتى نتمم مشهد فتنة عثمان،
3: من الشبه أنه سيدنا
2: مشهد عثمان موضوع القتل كيف اجتمعوا عليه ودخلوا عليه وقتلوا
3: رجعوا هذول أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر رجعوا كان ممن كان معهم يؤلبهم محمد ابن أبي بكر، وهذا ثابت في الصحيح.
2: ولكنه عندما أمسك عثمان
3: أمسك بلحية عثمان فقال له هذه لحية كان يكرمها أبوك،
2: مضى
3: فرجع. يقال عنه أنه قتل عثمان، كذب وافتراء، وأتحدى رواية صحيحة
2: ولم يثبت من قتل عثمان.
3: تحدي قائم، لأن من الشبهة اللي بتطلع أنه قاتل عثمان محمد بن أبي بكر، تفضلوا جيبوا لنا رواية صحيحة. موجود صح؟ مفتوح. لا، أتحدى في رواية صحيحة تثبت هذا الكلام. طيب، محمد بن أبي بكر رجع، كان ممن يؤلب، كان ممن يؤلب رضي الله عنهم جميعا على فتنة. هو حارب أخته عائشة، وقف في صف يعادي أخته، تواجهوا بالسيف وأخته. فهو شخصية محمد بن أبي بكر الصديق بدها شوية بحث في موضوع آخر مش هنبحث فيها الآن يعني. يعني هو حارب ستنا عائشة،
2: اللهم عادوا وسمعوا علي بن أبي طالب وسمعوا أبو سعيد الخدري، ومع ذلك برغم ذلك ذهبوا واجتمعوا على عثمان بن عفان،
3: حاصروا بيت،
2: وكان صائما
3: بيت
2: وكان
3: عثمان
2: في مصحفه،
3: ورأى في المنام رضي الله عنه
2: أن
3: رسول الله وصاحبه يقولان له غدا إن شاء الله تكون صائما وتفطر عندنا.
2: يا الله،
3: فأصبح صائما وهو يعلم من إسرار رسول الله له عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عثمان. ومن مجموع الأحاديث التي قيلت على مسمع من أصحاب رسول الله أن عثمان سيقتل، منهم حديث أبي سعيد الخدري، حديث عائشة، حديث ابن عمر وغيره، حديث كثيرة وكلها في الصحيح.
2: اجتمعوا عليه فقتلوا، ولا يعرف من قتل عثمان.
3: ما في رواية صحيحة في من قتل عثمان. من الشبه التي يعني تثار على عثمان رضي الله عنه أن عائشة كانت ترسل إلى أولئك كتبا تؤلبهم على عثمان.
2: كذبوا
3: عائشة،
2: كذب من قال ذلك.
3: أجمعت الصحابة وقالت لهم كما قال عثمان، إما أن تأتوا بشاهدين يشهداني أني من كتب هذا الكتاب، جيبوا اثنين يشهدوا أنه أنا اللي كتبته، اثنين شهود عدول، أو أحلف لكم بالله. فما قبلوا من عائشة، قالت وأقسمت على كتاب الله.
2: هم كتبوا كتاب وزوروا باسم عائشة،
3: زوروا كتاب باسم عائشة،
2: يا الله،
3: زوروا كتاب باسم عثمان، زوروا كتاب سنأتي عليه باسم علي رضي الله عنه. فزوروا كتب. عائشة رضي الله عنها تقول والله ما وضعت سوداء في بيضاء،
2: يعني حبر على ورقة
3: ما سويته.
2: طيب، إذا أذنت لي أنا بك معي حوالي أقل من دقيقة، الوصية في هذه الفتنة، يعني إحنا أمام هذه الفتنة، شو الوصية اللي الشيخ نضال بيقدمها للمستمعين؟
3: الوصية إما أن نكون يعني ممن يكف لسانه عن هذه، وإما أن نكون متخصصا يبحث في هذا الموضوع، وإما أن نكون ممن وصفهم الله تبارك وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إحنا الآن نروي هاي الروايات ما تزعلوا من أي حدا من الصحابة،
2: كلهم نسأل الله أن يجمعنا بهم،
3: اجتهدوا في إحالة أحالها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولولا هذا الاقتتال لما علمت الأمة كيف تصنع في حال خلافاتها المسلحة.
2: طب شو تفعل في حال خلافات المسلحة؟
3: الآن ما هو بدك الآن بعد ما نخلص سيدنا معاوية.
2: الله يكرمك، الله يبارك لك، أسأل الله أن يكتب لك أجرك وينفع بك وبعلمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله كذلك أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة حياة اف ام عند السادسة مساء إلا هذا اليوم السبت من الخامسة وحتى السادسة، لنتحدث عن شؤوننا المحلية وكذلك عن مونديال 2026. لكم أطيب تحيات فريق العمل وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. اليوم سنتحدث عن بعض شؤوننا المحلية الكروية، عن انتقالات اللاعبين بين أندياتنا، سنتحدث عن خروج آخر منتخبين عربيين المصري والمغربي من نهائيات كأس العالم، وعن مباريات الدور ربع النهائي وتحديدا المباراتين القادمتين اللتين تجمعان إنجلترا مع النرويج، هاري كين مع هالاند، وكذلك الأرجنتين مع سويسرا. أما سؤالنا لكم مستمعينا الكرام للمشاركة معنا في حلقة اليوم، هل برأيكم أن انتقالات لاعبين بين أنديتنا المتنافسة خيانة أم احتراف؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة، فيسبوك تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام، أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516-4020 و06516-5020. إذن البداية محلية، حيث أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع حارس مرمى المنتخب الوطني عبدالله الفاخوري قادما من الوحدات، وذلك لتعزيز صفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد. ونشر النادي الفيصلي عبر منصاته الرسمية إتمام التعاقد مع الفاخوري في إطار تحركاته الهادفة إلى دعم تشكيلته بعدد من العناصر المميزة استعدادا للاستحقاقات المحلية والخارجية التي تنتظر الفريق. يعد الفاخوري من أبرز لاعبي الكرة الأردنية في مركز حراسة المرمى، يملك خبرة محلية وخارجية سبق له تمثيل الوحدات وخوض تجربة احترافية في دوري يلو السعودي، كما سبق له المشاركة مع المنتخب الوطني. كذلك الفيصلي وفي مركز حراسة المرمى مدد عقد حارس المرمى نور بن عطية حتى الموسم المقبل. القائد مستمر وسيواصل قائد الفريق نور بن عطية رحلته مع الزعيم، هكذا كتبت الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي. يعتبر بن عطية من حراس المرمى المميزين على الساحة المحلية، وقدم مستويات مميزة مع الفيصلي في الآونة الأخيرة. كذلك أعلن النادي الفيصلي تعاقده رسميا مع لاعب الوحدات السابق والمعار من نادي كاظم الكويتي أنس العوضات ليمثل الفريق خلال الموسم الكروي الجديد. ونشر الفيصلي عبر منصاته الرسمية مقطع فيديو أعلن من خلاله انضمام العوضات إلى صفوف الفريق في إطار تعزيز تشكيلته. ويعد العوضات من اللاعبين أصحاب الخبرة في الكرة الأردنية بعد مسيرة شهدت تمثيله لنادي الوحدات، إلى جانب خوضه تجربة احترافية مع نادي كاظم الكويتي قبل انتقاله إلى الفيصلي. بدوره حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى على مشارف توقيع عقد جديد وتمديد عقده مع نادي الحسين إربد، بعدما نشر رئيس النادي عامر أبو عبيد صورة الحارس يزيد أبو ليلى عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي في فيسبوك، وذلك كان تلميحا واضحا وصريحا على الاتفاق على تجديد عقده لموسم آخر.

0: أنتم ما رأيكم مستمعينا؟ هل برأيكم أن انتقال لاعبين بين أنديتنا المتنافسة على الألقاب خيانة أم هي حالة احترافية لا جدال فيها ولا شك فيها؟ للحديث عن هذه الانتقالات وعن واقع أنديتنا خلال سوق الانتقالات ينضم إلينا واحد من خيرة مدربينا، المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي الكابتن ديان صالح. مساء الخير كابتن ديان.
1: مساء الخير أخي أنس، لك ولكل السادة المستمعين الكرام.
0: لك كل التحية. هل تشعر أن سوق الانتقالات هذا في أنديتنا أكثر قوة وفيه صفقات كبيرة ربما تساهم في تحسين مستوى الدوري، أم أننا ما زلنا في نطاق الصفقات العادية المتوقعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه نكون واقعيين أنه قوة سوق الانتقالات راح تكون من باب النقل النوعي اللي حدثت في النادي الفيصلي والأزمة المالية من خلال الأزمة المؤقتة بإدارة النادي بإدارة الحنيطي، فبالتالي ومجموعته اللي وعدوا بشطب ديون النادي وتوفير آلية تعاقدات عالية جدا جدا للنادي الفيصلي، فهذا أثر بشكل كبير على سوق الانتقالات وخاصة باللاعبين النخبة، فبالتالي صار في تنافس شديد وراح تكون هناك في ارتفاع بعقود اللاعبين من خلال التنافس. أكون واقع جدا ما بين الحسين والفيصلي على اللاعبين وخاصة لاعبين الصف الأول اللي نحكيها المنتخب الوطني، فهذا أكيد راح يكون بنطاق الفيصلي الحسين فقط، وهذا راح يأثر بشكل كبير على نادي منافس باستمرار له نادي الوحدات وبنسبة أقل مع نادي الرمسة، لأن الرمسة تحتفظ في أبنائها باستمرار من خلال الفريق الشاب اللي دائما ترعاه، فبالتالي باقي الأندية راح يكون فيها التنافس ما بين خلينا نقول اللاعبين الفئة باء، الفئة الثانية هي راح تكون في متناول الأندية زي السلط، البقعة، يمكن نادي دوغر دخل على الخط، الجزيرة عنده فريق قد يكون من الرديف يعني موجود في النادي ويحظى برعاية جيدة، ممكن إنه هذا الفريق يكون له مستقبل في الدوري كعادة الجزيرة باستمرار ببني وبمشي للأمام. الأندية الأخرى شباب الأردن بحافظ على الشباب باستمرار كعادته، فبالتالي أنا برأيي فقط راح تكون الطفرة القوية تنافسية على أشدها وراح تكون قوية جدا.
0: طب هل برأيك كابتن ديان أن من يحسم موضوع التنافس، أنت حددت الفيصلي والحسين إربد، لكن ألا تعتقد أن التعاقد مع اللاعبين المحترفين الأجانب هو ما يحدث الفارق وليس مع اللاعبين المحليين؟ مع كل احترام اللاعبين المحليين،
1: أنا حكيت الآن عن نطاق محلي، لسه ما كنت جايك على نطاق المحترفين.
0: نعم.
1: المحترفين 100% آلية ونوعية التعاقد العالي مع محترفين، احنا ما نكون واقعين، شفنا انه الفيصل بالسابق جاب محترفين على مدار سنتين، محترف $200,000 بعدين محترف $200,000 وما استفاد منهم الفيصل $400,000 تقريبا $400,000 تحكي، فبالتالي القدرة على التعاقد ومين اللي بده يتعاقد مع اللاعبين وكيف بدك تجيب هذول اللاعبين المحترفين اللي الكواليتي عالية وشو القيمة السوقية لهذول، أكيد أستاذ أنس راح تكون إلى الفارق الكبير كونه أنه أربعة محترفين الآن في كل فريق، تعرف أربعة محترفين يعني نسبة 40% من الفريق، فبالتالي هاي أكيد إلها شو كان في ميزانية عالية وشو كان الكواليتي عالي راح يكون فارق كبير بالنسبة للمحترفين إن كان الاختيار على أسس فنية صح زي ما بحكوها.
0: تمام، أعتقد معنا اتصال معنا الأخ عمر. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام كابتن أنس، حبيبي.
0: حياك الله أخي عمر.
2: الله يعطيك العافية وبالرحمة وضيفك.
0: الله يسلمك يا رب، حياك الله
2: كابتن ديان.
0: الله يسلمك يا رب.
2: أنا معايش إذا بتسمح لي أنا بدي أحكي موضوع انتقال اللاعبين.
0: نعم.
2: بين الأندية عنا، أنا وجهة نظري بعرفش بجوزة تختلف عن بعض الناس وأرجو أن ما حد يزعل من كلامي، أنا بدي أتكلم كلام يعني أنه الاحتراف بين الأندية المتنافسة بالعكس أنا بعتبرها ظاهرة صحية، لكن آلية الاحتراف كيف بتكون خاصة من قبل اللاعب اللي ربي وترعرع ونشأ نادي صنع منه النجم، يعني بدنا ناخذ مثال عبد الله الفخوري، معلش يعني بدي اذكر اسماء، كابتن عبد الله الفخوري كان نجم سطع نجمه في نادي الوحدات وقدمه الوحدات للنجوميه، يعني انا والله مش زعلان انه احترف، بالعكس هاي فرصته، اي لاعب له فرصه بعد الاحتراف، ما بعرف يعني لكن الطريقه اللي
0: الصوت غير واضح اخي عمر، ربما نعود اليك بعد لحظات. معنا اتصال من ابو وسام. السلام عليكم. الو،
3: وعلى ضيفك الكابتن ديان.
0: حياك الله أخي أبو وسام.
3: سادي أنس، يعني أنا يعني أود أن أعلق على موضوع الانتقالات، مش بالانتقالات ولكن يعني بحجم خاصة بين النادي الفيصلي والأهداف الانتقالات التي حصلت، يعني كمية الإساءات والشتم، ويعني الظهور الذي صب جام غضب على وسائل التواصل الاجتماعي عند انتقال أي لاعب من هذول الفريقين. يعني كان يوم الأيام هذا اللاعب تتغنى به، ولكن عندما انتقل إلى نادي ما أو نادي سين أو جيم أصبح يعني الانتقال الكبير وتصوير حفواته في بعض المباريات. فأنا يعني أدعو الجماهير أن نضبط أعصابهم وأن يأخذوا نفس طويل، وإن شاء الله يعني نرى يعني موسم جميل يعني يليق بسمعة الكرة الأردنية.
0: من تشجع أبو يسام؟ من تشجع؟
3: أنا أشجع نادي الوحدات.
0: يعني لم تزعل لمغادرة عبد الله الفاخوري نادي الوحدات إلى الفيصلي؟
3: هذا عالم الاحتراف سيدي. على الإدارات الجديرة أن تقدم المال وتلزم اللعيبة النماذج والكواليتي عالي كما قال الأستاذ ديان، وتقدم كرة قدم جميلة. أما أنا أنتقد أي لاعب يعني يود أن يحسن وضعه المادي لا ضير، ولكن أن نصب جم غضبنا على هذا اللاعب عشان انتقل إلى نادي آخر، يعني باعتقادي أنا هذه مش ظاهرة صحية في أنديتنا. وإن شاء الله أتمنى التوفيق دائما لكرة الأردنية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أخ أبو يسام على هذا الكلام. الأخ حسان عبر فيسبوك، لك كل التحية دائما على كلامك الجميل. يقول كلها تصب في مصالح شخصية واستثمارات على التشكيلة هاي اللي اجت للفيصلي، يتوقع الموسم للفيصلي، يتمنى كل التوفيق لباقي الفرق. الأخ مراد المحسيري يقول أي احتراف هذا، الفلوس تغير النفوس. الأخ عمر ملحم مشاركة طويلة لكن سأختصر منها، إذا كان الهدف هو تطوير كرة القدم في نادي الحسين إربد والاستمرار في المنافسة، فإن نجاح التعاقدات لا يعتمد على كثرتها بل على جودتها ومدى توافقها مع احتياجات الفريق. من المهم التعاقد مع لاعبين مميزين في المراكز التي تحتاج إلى تعزيز. شكرا لكم ولتعليقاتكم. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم. هل برأيكم أن انتقال لاعبين بين الأندية المتنافسة، وشددوا على المتنافسة، هي خيانة أم ظاهرة احتراف عادية منطقية؟ أعود إلى الكابتن ديان صالح. كابتن ديان، شاهدنا انتقال عبدالله الفاخوري من الوحدات إلى الفيصلي وما أثاره من يعني غضب جماهيري لدى نادي الوحدات بسبب هذا الانتقال المباشر، وحتى طريقة التقديم التي استفزت بعض المشجعين. هل يمكن اعتبار أن عبد الله الفاخوري قد خان نادي الوحدات بانتقاله إلى الفيصلي، أم هذه تندرج ضمن حالة الاحتراف الحقيقي العادية؟
1: أنا شوف بدي أحكي لك يا منظور ثاني حتى الناس تفهم اللي بصير. أول شيء عقد الاحتراف، أي لاعب قديش عمره بالملاعب؟ خلينا نحكي عبد الله الفاخوري بده يلعب له كمان 4-5 سنين. وبعدين وين بده يروح؟ بده يأمن مستقبله. اي لاعب حقه يأمن مستقبله، لانه بنشوف اللاعبين القدامى وين بيروحوا، وفي ناس الدهر موكل منهم بنلاقيهم باسفل السافلين بعد كره القدم. فبالتالي كل اللاعبين الان باتوا ينظروا لمستقبلهم ما بعد انتهاء كره القدم. هلا نادي الوحدات نادي الام، وكل واقعي نادي الوحدات قدم عبد الله الفاخوري وقدم له خدمات جليلة بإظهاره النجومية، ولكن نادي الوحدات الآن بظل ظروفه الضائقة المالية القوية جدا اللي بتمر فيها الوحدات، صعب يقدم عقود احترافية زي اللي بيقدمها نادي الحسين ونادي الفيصلي. هذا جانب. ثاني شيء، نادي الوحدات نفوت بجزئية، ما عاد ينتج اللاعبين بالسابق. السابق كان الوحدات يبني الفرق ودائما يردف الفريق الأول بسبع ثمان نجوم باستمرار. الآن هاي من فترة ما في اهتمام مميز بالوحدات وبإنتاج النجوم، ما في مشاركة لهؤلاء النجوم، فبالتالي الوحدات فقد البوصلة بالنسبة لإنتاج النجوم. هاي شغلة، الشغلة المهمة جدا. الآن اللاعبين الآن بدل ما نحكي خيانة ولا هو احتراف، وبس في إشي مهم جدا بالموضوع. الموضوع اللاعب بحث الآن في عاملين مهمين جدا. النادي اللاعب زي النجم بده يروح وين؟ بده يؤكد تواجده في المنتخب الوطني. من خلال ايش؟ ان اللاعب يبحث عن مشاركه اسيويه للنادي اللي بده يروح عليه. الوحدات ما عنده مشاركه اسيويه، فقدها بالدليل انه الفيصلي اخذ المركز الثاني. فبالتالي المدرب المنتخب الوطني القادم بهمه دائما يكون اللاعب اللي بيشارك اسيويا وبيشارك وبكون حضوره مميز مع الفريق، وفريقه طامح لللقب، وشفنا الحكي هذا اندرج على نادي الحسين الأربد من خلال تواجد أكبر عدد من اللاعبين في المنتخب الوطني. فبالتالي اللاعب بنظر للناحية المادية وشو النادي عنده مشاركات آسيوية تخلي العين عليه أكبر، طموح أكبر حتى يكون متواجد. صحيح عبد الله كان متواجد مع المنتخب الوطني، لكن بيطمح الآن يكون لاعب أساسي في المنتخب الوطني يأخذ دوره اللي هو بيعتقد انه هو بحق له يكون اللاعب الاساسي. فبالتالي هاي مهمه جدا بعالم الاحتراف. فنبتعد عن شغله والله خيانه وسوء ائتمان وما الى ذلك من مصطلحات.
0: يعني انت هذا يعني انت تريد ان تقول كابتن ديان ان لا مكان للانتماء الان في الانديه، الانتماء لمن يدفع اكثر، هذا هو مختصر الكلام.
1: انا حكيت لك للعقود الماليه زائد يمكن اللاعب احيانا يروح على نادي ياخذ نسبه اقل إذا كان النادي اللي بتدروا عليه عنده مشاركة آسيوية مهمة جدا. نخبة آسيا 2 ونخبة آسيا بالحسين هاي بتسلط البوصلة من اللاعبين إنه يكونوا متواجدين بالحسين والفيصل، هاي مهمة جدا. أنا لو لاعب بدي أشارك آسيويا حتى كمان أنطلق بالإيش لأفق أعلى من خلال تواجدي في معترك آسيوي من خلال بطولة نخبة آسيا 2 ونخبة آسيا اللي بيشارك فيها الفيصل والحسين. هاي مهمة جدا، يمكن أخذ أقل ولكن مش أقل بنسبة كبيرة، ولكن بتنازل مقابل المشاركة. فبالتالي الآن العقود الاحتراف مهمة جدا، الوحدات عنده سقف ضمن ميزانيته، والضائق المالي عنده سقف محدد للاعبين. فبالتالي الوحدات الآن مشروعه برأيي مشروع بناء وقد ينافس، ولكن الأمور راح تكون ممكن تكون صعبة، ولكن الوحدات باسمه ممكن ينافس. ولكن شو بقدر يحصل الوحدات من اللاعبين؟ الان في هجره راح تكون بالنسبه للاعبي الوحدات. انا بس انس العوضات مع الفيصلي، عبد الله الفخوري مع الفيصلي، واسماء اخرى.
0: عامر جاموس ايضا غادر الفريق واحترف في العراق
1: 100%. فبالتالي الامور هاي راح تكون يعني طبيعيه للجمهور، والجمهور لازم يتقبلها. احنا اي لاعب حتى اللاعب كمان يكون اهله المقربين منه المستشارين له اكيد بنصحوه. اللاعب ما بروح دايركت بروح من الوحدات على الفيصلي، اكيد في ناس تنصحه للافضل للمستقبل الافضل له. الوحدات طول عمره مستقبل جيد للاعبين، نكون واقعيين، الوحدات طول عمره بيخرج لاعبين للمنتخب الوطني، ولكن الوحدات الان في انا بشوف في ازمه اداريه ماليه، في خلل في نادي الوحدات حاليا نكون واقعيين. فاللاعبين الان بتتجه البوصله تبعتهم للانديه اللي عندها قدرة تنافسية أعلى وقدرة مالية أعلى، وهذا واقعي جدا في عالم كرة القدم.
0: نعم، مع هذه التحركات المكثفة للحسين إربد وللفيصلي والتعاقدات والجهود الكبيرة مع الإدارات الجديدة إن كان في الفيصلي أو اللجنة المؤقتة التي تم تجديدها نفسها في الحسين إربد، هل يمكن أن نقول لجماهير الوحدات انسوا الموسم القادم لا توجد ألقاب أيضا؟
1: لا، انا ضد الحكي. الوحدات دائما باسمه بيقدر يكون منافس، وبيقدر يعني ما بتدري احيانا ممكن تشكل فريق عنده طموح وعنده جماهير خلفه، وممكن تكون الامور عكسيه، ممكن تكون الامور بنسبه ما تفيد نادي الوحدات اذا كان ما عاد انه يبني ويقلل نفقات ويجيب لاعبين كواليتي عندهم طموح عالي. ممكن الوحدات يكون صعب الوحدات ما يكون منافس، من الصعوبة بمكان إنه تقبل جماهير الوحدات في أدنى.
0: لكن لديه مشاكل إدارية كابتن، وأنت قلت ذلك قبل قليل.
1: كيف؟
0: لديه مشاكل إدارية وقلت ذلك قبل قليل، والمشاكل الإدارية لا تصنع فريقا مستقرا فنيا.
1: المشاكل من سنتين ثلاث بالوحدات واضحة جدا، والمشاكل اللي هي المالية اللي بتعصب بلاد الوحدات. فبالتالي الوحدات بأدنى المستويات صعب يحكي لمدرب تعال بس بدي اياك تبني، صعب جدا. انا مريت بحال بناء مع الاندية، بنيت يمكن 6-7 عندي، فهمت علي؟ بناء
0: نعم.
1: فبالتالي وانتجت لاعبين وعملت والاندية هاي مشت بشكل جيد، فهمت علي؟ فبالتالي هاي اندية بتقبل تكون تبني وتخرج اللاعبين، لكن في اندية لا بدها المنافسة، صعب جدا. اوكي الوحدات صعب يطلع الوحدات بيان لجمهوره يقولوا انا عجزت بدي ابني وما بديش انافس، ولكن بيضل الوحدات يجيب اللاعبين، ممكن الفئة باء، ممكن يستطيع ينجح بيجيب له لاعبين ثلاث فئة ألف، يكون يحاول يمكن يعول على زي ما تفضلت في البداية على أربع محترفين جيدين قد يكون مبالغهم مش عالية جدا، لكن اختيارهم والأماكن اللي بيجيبوا منهم لاعبين حابين الظهور بنادي بحجم الوحدات يمكن تسعب نادي الوحدات. فبالتالي الوحدات صعب يرمي المنديل، ولكن الأفضلية برأيي الفني راح تكون بالمقاومة التنافسية للفيصلي والحسين.
0: نعم، ممكن لو سمحت نسمع رأي الأخ أبو اليمان. ألو، السلام عليكم. ألو،
4: يعطيك عافيك كابتن.
0: الله يعافيك أبو اليمان، حياك الله.
4: أنا أبو كابتن أنس، وشكرا للكابتن ديان.
0: الله يسلمك.
4: أنا بخالف شوي بالرأي. أول شيء هو حق اللاعب الاحتراف، خاصة بأوضاعنا المالية وفترته بسيطة وبعدين ببطل يلعب كرة قدم. بس أنا بالانتقال من نادي لنادي وخاصة النادي اللي سواه، أنا ضد إنه يطلع لنادي حتى لو بده يشارك آسيويا بمبلغ أقل، لأن المبلغ الأقل المفروض يضل بالنادي اللي انشهره. حتى لو النادي اللي بده يشارك آسيويا المفروض يدفع، لأنه هو بده يشارك آسيويا وبده يدي مردود مالي. يعني أنا مش هروح على نادي بده يشارك آسيويا براتب أقل، لأنه يعني مشاركتي وتعبي بزيادة وظهوري وانتقال لنادي ثاني المفروض يكون بشيء يعوضني ماديا، اما اذا بمبلغ قل لا المفروض وذوقا واخلاقا اضل بالنادي الام. هاي وجهة نظري.
0: طيب شكرا جزيلا. شكرا ابو اليمان. كابتن ديان، بعض الجماهير لم تتقبل هذا الانتقال، لكن انت تفضلت وشرحت يعني لأن الفاخوري تكون في نادي الوحدات، النادي الذي شهره ورفع من اسمه فنيا، فلذلك
5: أنا قلت الفخوري لو الوحدات مشارك أسويا ممكن ينزل ويشارك مع الوحدات. هو فهمني بالعكس الأخ، فهمت علي؟ أنا قلت أن يمكن لو الوحدات مشارك أسويا يمكن عبدالله الفخوري يتقبل عقد أقل ووقع مع الوحدات، هذا اللي قصدته أنا.
0: تمام.
5: وبالتالي اللاعبين بروحوا لا حقهم اللاعبين، الجمهور عاطفي، أنا بحكي منطلق فني بحت، منطلق واقع كرة قدم، منطلق أنا بحكي منطلق احترافي الآن. يعني صعب اجي اقول لك اطلع انا كديان صار اقول لك والله اللاعب بناه وهذا اللاعب ما بصير يطلع من الوحدات وهذا ابني، انا ما بحكي هيك، انا بحكي اللاعب ممكن في لاعبين ونسبه 5% في عالم الاحتراف ما في. بعدين تعال الخيارات وين يا استاذ انس؟ في فريق حسين خيارات محدوده
0: صحيح،
5: يعني ما احنا مش فريق مش بدوري
0: او الاحتراف الخارجي نادي. هو سبق واحترف في السعوديه
5: واحترف او بدك تحترف خارجيا ما جاوش عقد احتراف خارجي، فهمت علي؟ فبالتالي الخيارات محدوده، العقد المالي الموجود اما بالفيصلي اما بالحسين، فتحوا نادي الفيصلي ونادي مقبل على تعاقدات ضخمه كبيره تنافسيه كبيره، فبالتالي اللاعب بده يروح ويتقبل الجمهور هذا الحكي، ما يتقبلش الجمهور لكن هذا مستقبله للاعب. احنا بعالم شو اسم احتراف اصلا، مهنة اسم احتراف اصبحت مهنة احتراف
0: قبل الاحتراف. كابتن هذا كان ربما سيطلق عليه لقب خيانة، يعني هل لك ان تتخيل ان يلعب مثلا رأفت علي مع الفيصلي سابقا او حسون الشيخ ينتقل الى الوحدات؟
5: عن عامر شفيع ايقونة الوحدات الاربعة اسيا حوت اسيا درب بالفيصلي ولعب مع الفيصلي. وعامر شفيع لما نحكي عامر شفيع نقطة آخر السطر، يعني عامر شفيع يعني عامر شفيع الآن بآسيا بتغنوا بيه الآن
0: صحيح،
5: فبالتالي صح. لعب مع الفيصلي ودرب الفيصلي، فبالتالي عادي جدا. شوف يا أستاذ أنس، إحنا بنحكي أحيانا الشعبويات بشكل كبير
0: نعم.
5: ولكن ثق في كلامي، أي لاعب مهما بلغت هجوميته بنادي وشعبيته بنادي عندما تكون هناك غرف مغلقة ومبلغ عمال كبير وعقد كبير قد يؤمن مستقبله لن يتردد بلحظة أن ينتقل لذلك النادي. هاي خذها قاعدة
0: صحيح.
5: الشعبويات هاي على جنب. هاي
0: والدليل كابتن ديان أن الكثير من اللاعبين المعتزلين الذين رفضوا عروضا خارجية أو محلية الآن للأسف وضعهم المادي سيء جدا.
5: يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك. اللاعب عنده عيلة عنده بيت عنده أقساط عنده لاعبين، لو تشوف اللاعبين أنا قريب منهم بداش نحكي بشكل نظلم مجموعة كبير منهم الآن اللي علي أقساط بيت علي أقساط سيارة اللي خلصوا ونجوهم والله وضعهم يرثى له، فبالتالي هذا اللاعب مستقبله مستقبل عيلته مستقبل أبنائه مستقبله هو، شو بده يعمل شو بده يعمل بعد كرة القدم؟ معظمهم بلا مهن حتى برواتب، لو كانوا بمؤسسات حكومية رواتب التقاعد راح تكون رواتب متدنية جدا من 300-400 دينار في النسبة اللي قاعد بعيشه هو عائلته الآن، بده يضل على نفس الزخم بده يعمل مشروع من ظل هذا الاحتراف، فبالتالي الوضع عادي جدا أستاذ أنس. ولأنه من اللاعبين الناديك مدام ما دفع عقد مقابل يضاهي المبلغ صعب أنك تقوله بدي أوقع عندك. أضف لذلك وبأكد لك عيون اللاعبين النجوم الآن على مشاركة في كأس آسيا من خلال نادي ينظر له من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، يشارك لاعبينه بأكبر عدد ممكن بالمشاركات الآسيوية اللي بتفيد اللاعب بدنيا وفنيا في مشاركتنا بكأس آسيا في جدة بإذن الله تعالى، وهي مهمة جدا.
0: صحيح.
5: إضافة للعقد الاحترافي المميز اللي أخده.
0: أشكرك على كل هذا الكلام الجميل والمنطقي والواقعي الكابتن ديان صالح، مدربنا الوطني الخبير والمحاضر الآسيوي الذي نفتخر به دائما.
5: شكرا.
0: نلتقي
5: شكرا
0: إن شاء الله في حوارات شكرا قادمة كابتن ديان.
5: تسلم. شكرا
0: جزيلا. شكرا, شكرا. لازلنا معكم في هذه الحلقة من أصداء المونديال، تحدثنا عن شؤوننا المحلية وكذلك عن أخبار الانتقالات. الآن نتحول للحديث عن المونديال والمنتخبات العربية جميعها ودعت المونديال، آخرها المنتخب المغربي من الدور ربع النهائي بعد هزيمة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء، وأخفق المنتخب المغربي في تكرار إنجاز النسخة الماضية عندما وصل إلى نصف النهائي وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ نصف النهائي، لكنه هذه المرة أخفق أمام المنتخب الفرنسي رغم تألق كبير من حارس المرمى ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء كيليان مبابي في الدقيقة 28. بعد ذلك سجل مبابي هدفا وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني، لكن ياسين بونو بات أكثر حارس تصدي لركلات الجزاء والترجيح منذ بدء تسجيل البيانات في كأس العالم عام 1966. لماذا خرج المنتخب المغربي وهل كان بالإمكان أفضل مما كان في مباراة فرنسا؟ ينضم إلينا من المملكة المغربية الشقيقة الزميل الإعلامي يوسف بن هنية. مرحبا بك الأخ يوسف.
6: مرحبا بك أستاذ أنس، مرحبا بكل مشاهدي الكرام.
0: لك كل التحية وحظ أوفر إن شاء الله للجماهير المغربية الشقيقة والعزيزة هذا الخروج، لكن صراحة يعني لم نزعل على الخروج بقدر حزننا على الأداء الذي لم يكن كما توقعناه من المنتخب المغربي. هل لديك أسباب أو مبررات لهذا الهبوط في المستوى لأسود الأطلس في مباراة فرنسا؟
6: تماما أستاذ أنس، معي أحد الأطر الوطنية رفيق السمنالي والحديث على ما هو تقني، فأعتقد الكل كان خيب أمال الجماهير المغربي والشعب المغربي، كان ما كنتظر هذا المستوى الرديء خصوصا في مواجهة المنتخب الفرنسي وهي المرة الثانية بعد مونديال 2022. لا أعتقد المستوى كان نعتبره أنه كان غير مقبول بالنسبة للجماهير المغربية، واللي خرجت غير راضية، خرجت مستاءة بالتفاجآت بالمستوى التقني، علما أنه المنتخب الفرنسي أعتقد هو كان مرشح بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.
0: نعم.
6: ولكن ربما أنه حتى المستوى ما كانش مستوى لائق، منذ أنه لاحظنا الأستاذ أنس المنتخب المغربي منذ بدايته في أول مقابلة أمام البرازيل كان الأداء دياله جيد إلى غاية واجهة في دور 32 المنتخب طبعا الهولندي ثم المنتخب الكندي في ثمن النهاية، ولكن جاء دور ربع نهائي أمام المنتخب وصيف بطل على المنتخب الفرنسي لما أداش مستوى جيد. بعد إحصائيات أستاذ أنس.
0: نعم.
6: هو التسديدات ديال المرمى 22 تسديدة المنتخب المغربي فقط، هناك 5 تسديدات المنتخب الفرنسي، ولكن على الرغم أنه نعتبره كانت استحواذ الكرة المنتخب المغربي 52% مع 840، وكيبان على أنه 592 تمريرة مقابل 501 فرنسا، هذا ما كيدلش على أنه المنتخب المغربي كان مستوى دياله ضعيف جدا أمام المنتخب الفرنسي. لهذا الغرض أستاذ أنس كما قلت لك معي ضيف أحد أطر وطنية في كرة القدم كيتعلق بزميلي رفيق السمنالي، هو معي الآن إذا كان ممكن
0: بالتحدث. نعم.
6: عن ما هو تقني.
0: لك كل التحية يوسف وللكابتن رفيق. مساء الخير كابتن رفيق.
7: مساء الخير خويا.
0: لك التحية من إذاعة حياة اف ام الأردنية،
7: ونحن لنا الشرف الكبير.
0: الله يسلمك يا رب، حظ أوفر إن شاء الله. لطالما المنتخب المغربي خرج بكل فخر من المونديال بعدما قدم مونديالا رائعا جدا، لكن أريد أن أسألك بعض النواحي الفنية كابتن، هل كان بإمكان الكابتن محمد وهبي أن يتعامل بطريقة أفضل مما قدمه في مباراة فرنسا؟ أي هل كان بالإمكان أفضل مما كان برأيك، أم أن غياب إسماعيل صيباري ربما قتل طموحاتنا الفنية؟
7: طبعا أخ أنس، هناك عدة اعتبارات للأسف كنا لا نريد أن نقع فيها أو يقع فيها المنتخب المغربي، والتي هي طبعا الإصابات إصابات بعض اللاعبين بعض الركائز المهمة في المنتخب الوطني. نذكر من بينها طبعا عميد الدفاع اللاعب نايف أكرد الذي له دور كبير في قيادة الدفاع بشكل جيد، وكما تعلمون كذلك اللاعب الصباري الذي له دور فعال في الهجوم. لذلك وقع المشكل للمدرب في اتخاذ بعض القرارات ربما التي أعتقد أنها قرارات خاطئة في تغيير بعض مراكز اللاعب عند بعض اللاعبين. على ذكر المزراوي الذي أكد على علو كعبه في الجهة اليسرى وعلى نجوميته، وفي مقابلة فرنسا جعله يلعب في وسط الدفاع مما أربكه شخصيا وأنقص من فعاليته ومردوديته. طبعا هناك عوامل أخرى نذكر من بينها عوامل السفر، طائرات، يعني المنتخب المغربي قطع مسافة طويلة في السفر، ناهيك على المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبين، وهناك عوامل أخرى لا نريد أن ندخل فيها. على العموم
0: إضافة أيضا كابتن رفيق إلى جودة التشكيلة الفرنسية وكثرة النجوم المتوفرة في المنتخب الفرنسي والقادر على إيجاد حلول تهديفية.
7: طبعا أخ أنس، لا أحد منا ينكر المستوى الرائع والمستوى الكبير الذي تتوفر عليه النخبة الفرنسية، يعني انتصار إن صح القول انتصار مستحق وانتصار كبير، يعني فرنسا فريق قوي. وكن على يقين أخ أنس، لو أن هناك فريق آخر كنا سنتأهل حتما إلى النهاية ونواجه فريق فرنسا، وكنا أكيد سنحقق الانتصار.
0: نعم، قبل أن أشكرك كابتن رفيق، يعني السؤال الذي يدور الآن في أذهان كل الجماهير العربية وتحديدا المغربية، تعلم أن مونديال 2030 سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، المغرب ستكون إحدى الدول المضيفة، هل تعتقد أن المشروع المغربي الجميل الذي يعني تألق في 2022 وواصل إشراقته في 2026 سيستمر حتى 2030؟ هل تمتلك الكرة المغربية الطاقة اللازمة لمتابعة هذا المشروع الرائع؟
7: أخ أنس، أكيد جدا. لماذا؟ لأن لدينا عناصر شابة، عناصر صغيرة، عناصر فازت بكأس العالم أقل من 20 سنة ولم تحظى بالاستدعاء من طرف المدرب بحكم أن هناك عوامل أخرى، وبحكم كذلك أن المدرب كانت له يعني مدة قصيرة بأن يعني أن يهيئ منتخب كامل. ولكن كن على يقين أخي أنس، وربما الأيام بيننا، أننا سنكون من بين أفضل الفرق على الإطلاق في مونديال 2030، ولما لا ربما أقول وأكررها ربما قد نفوز بهذا اللقب إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى، هذا ما نرجوه ونتمناه إن شاء الله للمنتخب المغربي الشقيق في مونديال 2030. شكرا جزيلا لك كابتن رفيق، والشكر موصول أيضا للزميل يوسف بن هنية الإعلامي الرياضي المغربي الذي كان معنا في الكثير من حلقات برنامج أصداء المونديال عبر إذاعة حياة FM. شكرا جزيلا وتحية لكل الأشقاء في المملكة المغربية.
6: شكرا أستاذ أنس،
0: شكرا، حياكم
6: الله خير.
0: المنتخب المصري أيضا قدم أداء كبيرا ورائعا أمام المنتخب الأرجنتيني، لكن بعض التفاصيل حالت دون أن تستمر الرحلة المصرية في المونديال. سنتحدث عن ذلك إن شاء الله وعن المباراتين القادمتين الليلة في كأس العالم بعد محطة إعلانية قصيرة، فتفضلوا، هي ليست قصيرة أعتقد 8 دقائق، بعدها إن شاء الله سنواصل ونستكمل حوارنا، فتفضلوا بالبقاء معنا.
8: أصداء المونديال برعاية
9: شاشات ومكيفات ماجيك AI

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية. النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. اشتري ماجيك للحاجيك على ماجيك الكل بيتك. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. الصورة طبيعة ماجيك واستمتع بصورتها. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك. ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون. زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: للمحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أم هو احتراف وحالة احترافية؟ ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم عبر تعليقاتكم على السوشيال ميديا. المنتخب الإسباني واصل نتائجه اللافتة تحت قيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي وتأهل إلى نصف النهائي محافظا على حلم التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه المثير على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل واحد. رفع منتخب إسبانيا سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى 36 لقاء منذ خسارته أمام كولومبيا، وهي المباراة التي سجل فيها دانييل مونيوز الهدف الوحيد، وبذلك عادل المنتخب الإسباني السلسلة التي حققها منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي بين عامي 2019 و2022، ولم يعد يفصله سوى مباراة واحدة عن الرقم القياسي الذي حققته إيطاليا ب37 مباراة متتالية دون خسارة بين عامي 2018 و2021. بذلك ضرب منتخب إسبانيا المتوج باللقب عام 2010 في جنوب إفريقيا موعدا أوروبيا ناريا في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال عقب الفوز بهدفين على المنتخب المغربي. تعهد محمد صلاح بأن يكون مونديال 2026 بداية جديدة للكرة المصرية بعد الإنجاز غير المسبوق الذي حققه ورفاقه بقيادة المنتخب إلى ثمن النهائي قبل انتهاء المغامرة على يد المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب. قال صلاح في يوم عودة المنتخب إلى البلاد: أنا أعلم أنكم ما زلتم تشعرون بالحزن، لكن وعد مني أن أقوم بكل ما يمكنني فعله لكي أضمن أن تكون هذه بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية. طبعا الجمهور المصري الكبير احتفى يوم أمس بأبطاله الذين منحوا الفراعنة فوزهم الأول على الإطلاق في المونديال والتأهل لأول مرة إلى الدور الإقصائي والفوز به لأول مرة قبل أن تنتهي المغامرة غير المسبوقة عند الدور ثمن النهائي. الآن ينضم إلينا الزميل المحلل والناقد الرياضي مايكل فوزي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر إذاعتكم الكريمة التي دائما ما تشرف أن أكون متواجد معكم بها.
0: الله يسلمك كابتن مايكل. هي مشاعر يعني حزن مخلوطة بالفخر كابتن مايكل لما حدث مع المنتخب المصري، قدم أداء مشرفا وكبيرا جدا أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ثم خسر في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سيناريو قاسي ومزعج جدا بالنسبة لنا، لكن ما شاهدناه من استقبال كبير بالأمس لمنتخب الفراعنة شيء صراحة مذهل وجميل جدا. كيف تصف لنا المشاركة المصرية عموما وتحديدا ما حصل أمام الأرجنتين؟
1: للأمانة منتخب مصر فاق التوقعات، الجميع كان يخشى بلجيكا في البداية ثم ماذا سوف نفعل مع إيران، ولكن مع المباريات بدأ ارتفاع النفق منذ ماتش بلجيكا، الجميع قال أننا كنا الأحق بالفوز ثم نيوزيلندا وما حدث بها ثم تحقيق أول فوز على نيوزيلندا في تاريخ كأس العالم منذ أن شاركنا في أول مشاركة لنا في عام 34. ترتفع الطموحات، يرتفع الأداء، قدمنا مباراة رائعة أمام أستراليا، كنا الأفضل ولولا سوء الحظ وعدم التوفيق على المرمى ذهبت لركلات الجزاء، ثم أتت المباراة أمام الأرجنتين أمام بطل العالم أمام ميسي، كانت مباراة ملحمية، ولكن دعني أقول لك لأسباب كثيرة المنتخب المصري تم هزم في هذه المباراة بعدما كان متقدما حتى الدقيقة 80. يمكن كلمة صلاح أننا سوف نبني على ما حققناه في هذا المونديال لما هو قادم، أهم نقطة هي التعلم من الأخطاء التي حدثت داخل المباراة حتى نستمر ونقدم مباراة رائعة. للأمانة دعني أقول لك شيء أستاذ أنس، أنا ما قدمه المنتخب المصري في مباراة الأرجنتين ظهر ذلك حتى على وجه ميسي ورفاقه. ميسي لم يزرف الدموع عندما حقق كأس العالم، زرف الدموع مرتين، مرة في كوبا أمريكا وهو المرة أمام منتخب مصر بعدما كان متأخرين، يمكن الإحساس بالذنب بإضاعة ركلة جزاء وأنه يمكن وفق
0: ودليل الضغط الكبير الذي عاشه ميسي في المباراة.
1: بالضبط، حتى بعد التصريحات أستاذ أنس صرح وقال أنني كنت شعرت أنني المسؤول عن أنني خذلت تلك المجموعة يقصد فريقه، فأنت تعي وتقدر ما قدمه المنتخب المصري من قتالية داخل أرضية الملعب، من فرض أسلوبه، من أهداف رائعة، حتى الهدف الذي ألغي كان أحد أفضل الأهداف اللي سجل. ولكن في النهاية كرة قدم، علينا أن نبني على ما اكتسبناه من هذه البطولة حتى لا يكون مجرد شيء أتى بالصدفة أو من تدافع الأحداث. أمامنا 4 سنوات أخريات نستطيع أن نبني عليهم ونطور من أنفسنا، وهناك كما قال الرئيس أن هناك مواهب كثيرة مثل صلاح ومثل شوبير ومثل بقية المجموعة، فأعتقد أن مصر تمتلك من الإمكانيات حتى على المستوى الفردي على المستوى الموارد أن نستمر في ذلك وأن نحقق أفضل. أقول لك شيء أستاذ أنس، أنا يمكن لو كنا اصطدمنا بفريق آخر كان من الممكن أن تسير المجريات بشكل أفضل ونكون في دور الثمانية أو ربما أبعد.
0: صحيح، ولو صمدنا يعني آخر ربع ساعة كنا الآن أمام سويسرا وربما في نصف النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل، هكذا كانت الظروف وانتهت بخروج المنتخب المصري. كابتن مايكل، اليوم لدينا
1: الأهم أستاذ أنس أن نستفيد من الأخطاء ونعدلها.
0: صحيح،
1: الأخطاء الأساسية حتى نبني عليها بشكل جيد.
0: صحيح، اليوم لدينا مباراتان كابتن مايكل في ختام الدور ربع النهائي، ما قراءتك ولو بشكل سريع لو سمحت لمباراة النرويج وإنجلترا؟ هل تتفق مع ما يذهب إليه كثيرون بأن إنجلترا يعني على الورق هي الفريق الأقوى والأفضل؟
1: أعتقد نعم، أنت في النهاية تمتلك فريق متكامل الخطوط، يمتلك مدرب قارئ جيد للمباراة، أنت تتحدث عن تويخيل، ويمتلك الأدوات القوية حتى على مستوى الهجوم على مستوى خط الوسط وعلى مستوى الأجنحة وحتى في الدفاع، لذلك هو فريق مرشح دائما، يقدم دائما المباراة. مباراته أمام المكسيك كانت خير دليل. وأقول لك شيء مهم أستاذ أنس، مباراة المكسيك أظهرت أن الفريق يستطيع أن يدافع، أن تلعب وأنت منقوص العدد طوال هذه الفترة في المباراة ولا تستقبل، والفرق هدف بينك وبين المكسيك ولم تستقبل هذا الهدف، فهذا يحسب لك. معنى ذلك أن اللاعبين تلعب بقتالية، يوجد لديهم روح، يوجد لديهم حافز. ولكن على الجانب الآخر النرويج تمتلك حارس قوي أنقذها أمام البرازيل، وكانت هي الأكثر صناعة للفرص وضعها لاعبوها، كان أنقذ أكثر من كرة، ويمتلك هالند. معنى ذلك أن النرويج قد تستطيع أن تخطف هدف وتكون هي المفاجأة، ولكن على الورق إنجلترا أقرب بشكل كبير. تتكلم نسبة 65% لإنجلترا، 35% للنرويج.
0: هناك قناعة لدى الكثيرين كابتن مايكل بأن هناك مؤامرة يحيكها الفيفا من أجل أن يتوج ميسي مجددا بكأس العالم، ما رأيك في هذا الكلام؟
1: أعتقد أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه. قد يكون هناك كالحال في كل دوريات العالم يا أستاذ أنس نوع من أنواع حماية للنجم أو التيشيرت، لكن فكرة المؤامرة وتجهيز بطولة للاعب أعتقد الموضوع لا يتخطى. أتمنى الموضوع يعود إلى أهل كرة القدم ينظرون بشكل جيد بعيدا عن فكرة المؤامرات الكبيرة التي تحدث، لأن لو كان الموضوع كذلك كان من الممكن أن يكون الأفضل حتى للفيفا ومن حيث المدخلات والمراهنات أن تكون نهائي بين الأرجنتين والبرتغال مثلا.
0: صحيح.
1: أو كانت منحت لميسي في 2014 كانت منحت لأسماء أخرى وتفضيل النجوم أخرى، يوهان كرويفي مع هولندا وأسماء كبيرة، لكن فكرة توجيه بطولة مثل كأس العالم لهذا الشكل، ما كنا رأينا المغرب تصعد إلى نصف النهائي وتقصي أسبانيا والبرتغال في العام 2022 وكان الفرق هدف بينها وبين البرتغال، ما كنا نرى هذا. للعلم بالشيء أستاذ أنس كان هناك أخطاء تحكيمية أيضا في مباراة فرنسا والمغرب لم يتحدث عنها أحد، لكن الموضوع ملتصق أكثر بالأرجنتين وبميسي.
0: صحيح. كلها إذن لا يتعدى الموضوع كونه فقط شعبويا أو تعليقات شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أهل الكرة الفاهمين الحقائق.
1: حتى لو كانت هناك أخطاء، حتى لو أنا أتفق فيما تقول، حتى لو كانت أخطاء فهي في إطار كرة القدم، الجميع يشكك في نزاهة حكام الليغا، الجميع يتكلم عن التحكيم في إنجلترا، الجميع يتكلم. صحيح. عن التحكيم في دوري الأبطال لصالح ريال مدريد، هكذا الحال.
0: لكن ميسي مدلل الفيفا تحكيمية. هذا كلام خارج إطار الرياضة
1: 100%. من يعملون بهذه المهنة ويروا ذلك لا يوجد مثل المدلل أو شيء من هذا القبيل، وإن كان كذلك أعتقد الاتحادات وخصوصا في أوروبا ما كان يسمح بذلك، وأنت تعلم مدى قوة الاتحاد الأوروبي وتأثيره في بعض الأحيان يكون أقوى ويؤثر كثيرا على الفيفا. يمكن بلاتر رحل بسبب ضغط من الاتحاد الأوروبي وأنت تعلم ذلك، وكان من الأفضل أن تفوز فرنسا على الأرجنتين. رأينا مباراة متكافئة للغاية، منح فيها فرنسا ركلتين جزاء، وكان قاب قوسين أن يخرج ميسي لولا كرة كولوماني التي تفضلها إيميليانو مارتينيز. حتى في مباراة هولندا بعدما كان متقدم بهدفين حسب وقت إضافي أكثر من المعتاد وتم التعادل، ذهبت الموضوع لركلات جزاء. الموضوع كرة قدم، نعم هناك أخطاء تحكيمية، نعم قد يكون هناك تحيز، نعم قد يكون هناك فساد في الفيفا، الجميع يعلم ذلك، وخصوصا في موضوع الكارت الأحمر الذي ألغي للاعب أمريكا. ولكن أن يكون التأثير بأن يمنح لاعب أو منتخب بعينه بطولة بحجم كأس العالم، أعتقد الموضوع بعيد كل البعد عن هذا.
0: تمام، يوم السبت القادم إن شاء الله سيكون، يعني سنكون قد عرفنا طرفي المباراة النهائية وسنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله. كابتن مايكل شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم.
1: تحياتي لك أستاذ أنس، ودائما ما أستمتع للأمانة بالحوار معك.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: تحياتي.
0: شكرا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح أو أصداء المونديال. إن شاء الله سنعود إلى بروح رياضية بعد نهاية المونديال. طبعا الحديث يتواصل عن نهائيات كأس العالم، وسألناكم عن رأيكم بموضوع انتقالات اللاعبين بين الفرق المتنافسة محليا، هل هي خيانة؟

0: إذن اليوم مباراتان في ختام الدور ربع النهائي. الأخ عمر ملحم يقول: في كرة القدم الحديثة أصبح الاحتراف جزءا أساسيا من اللعبة، لذلك علينا أن نغير نظرتنا تجاه انتقال اللاعبين بين الأندية. انتقال أي لاعب من نادي إلى نادي الحسين إربد من ناديه أو إلى نادي آخر في الأردن لا يعني أنه خان ناديه أو جماهيره، بل هو قرار احترافي بهدف تطوير مسيرته وتحقيق طموحاته. كلام جميل من الأخ عمر ملحم المتابع الجميل و صاحب التعليقات الفاهمة الواعية لكرة القدم دائما في برنامجنا. أذكر بمواعيد المباراتين اليوم في منتصف الليل تماما، الساعة 12 لقاء النرويج وإنجلترا، وغدا الساعة 4 فجرا لقاء الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي، بينما مباراة نصف النهائي الأولى ستكون يوم الثلاثاء القادم بين فرنسا وأسبانيا الساعة 10 ليلا، ومباراة نصف النهائي الثانية ستكون يوم الأربعاء القادم أيضا الساعة 10 ليلا. اليوم سيتحدى طرفاها، لكن حسب آراء الكثيرين فإن إنجلترا والأرجنتين قد تلعبان نصف النهائي، والله أعلم. نهاية حلقة اليوم من برنامج أصداء المونديال، شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لضيوفنا الذين كانوا معنا في حلقة اليوم، وللزملاء فريق العمل. نلتقي غدا السادسة مساء مع أصداء المونديال، فإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8:00 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. في ظل التحديات الأمنية المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز جرائم الإرهاب والمخدرات باعتبارهما من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات، وهو ما يضع المنظومة التشريعية والقضائية أمام اختبار دائم لمواكبة تطور هذه الجرائم وأساليب مرتكبيها. وفي الأردن يشكل الإطار القانوني الناظم لجرائم الإرهاب والمخدرات واختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر فيها محورا للنقاش القانوني والدستوري، إلى جانب الجدل المستمر حول عقوبة الإعدام بين من يراها ضرورة لتحقيق الردع وحماية المجتمع، ومن يدعو إلى إعادة النظر فيها من منظور حقوقي وقانوني، وبين مقتضيات الأمن وضمانات المحاكمة العادلة وفعالية النصوص القانونية في مواجهة التحديات المستجدة، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى كفاية التشريعات الحالية، وما إذا كانت تحتاج إلى مراجعة أو تطوير. هذه الملفات نفتحها في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا رئيس محكمة أمن الدولة سابقا الدكتور محمد العفيف. دكتور محمد، مساك الله بالخير.
2: مساء الخير،
1: حياك الله، أهلا وسهلا. بداية، كيف يعني ينظر القانون إلى جريمة الإرهاب، وهل هي جريمة حديثة أم يعني كما يقال جذورها قديمة وتطورت مع الزمن؟
2: يا سيدي، بداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعة FM حياة FM وإليك شخصيا على هذا التقديم المميز.
1: أهلا وسهلا.
2: جريمة الإرهاب هي جريمة قديمة حديثة، ليست من مخرجات هذا العصر. كانت هذه الجريمة موجودة في العصور القديمة وفي العصور الوسطى، ولكن بأسماء ومسميات مختلفة، مثل جرائم الخيانة، جرائم المساس بالعظمة، جرائم القتل، جرائم المؤامرة. وكانت العقوبات التي تطبق على هذا النوع من الجرائم قاسية جدا، يعني أكثر قسوة بكثير من العقوبات التي تطبق على الجرائم الإرهابية في العصر الحادث الحالي، وتصل إلى حد إهدار الكرامة الإنسانية، مثل القتل الجاني، حرق الجاني، قطع لسان الجاني، إلقاؤه في أشداق الوحوش المفترسة، سلخ جلد الجاني، حتى لدرجة أن كان يتم محاكمة أسرة الجاني، عائلته وأولاده. وكان إذا توفي الإرهابي تحاكم ذكرى من بعده، وأيضا كان قاتل الإرهابي كان يخلد ويمجد. وهذا طبعا العقوبة تنسجم مع خطورة الجريمة وخطورة المجرمين في ذلك الوقت. الآن في أما مصطلح الجريمة الإرهابية كمصطلح سياسي وقانوني اللي احنا بنحكي فيه
1: احنا اليوم حتى نعرف كيف عرف اليوم الفقه القانوني جريمة الإرهاب.
2: نعم، جريمة الإرهاب كمفهوم سياسي وقانوني ظهر في العصور الوسطى في ما بين عام في القرن الثامن عشر، منتصف القرن الثامن عشر، ما بين عام 1772 و 1774، سنتين.
1: تمام.
2: في عهد الحاكم الفرنسي روبسبير، خلال هاي السنتين اعتقل أكثر من 300,000 مشبوه، أعدم أكثر من 17,000، ومات الكثير في السجون. لذلك أطلقوا على هذه الفترة هي فترة الإرهاب أو عهد الإرهاب. في العصر الحديث تطورت الجريمة، أصبحت هذه الجريمة بفضل تطور وسائل الاتصالات والمواصلات، أصبحت هذه الجريمة جريمة عابرة للقارات، تصدر من دولة إلى أخرى، أصبحت تشكل خطر على السلم والأمن الدوليين، ازداد عدد الإرهابيين بشكل كبير، ازداد عدد المنظمات الإرهابية. يعني بال 71 كان عدد المنظمات الإرهابية 30 منظمة، الآن بالمئات ومنتشرة على كافة دول العالم. هذا أدى إلى الشعور بضرورة التعاون والتكاتف ما بين كافة دول العالم بهدف الحد من هذه الجريمة والتخفيف من ويلاتها المدمرة ومحاولة السيطرة ومحاصرتها بكل الأشكال والألوان.
1: جميل جدا. احنا اليوم الأهم بالنسبة لنا هو التعريف اللي اعتمده المشرع الأردني، لأنه ربما يعني حتى مع يعني الأيام، مرور الأيام ومرور السنوات، ربما هناك دول لديها الإرهاب مختلف عن دولة أخرى. اليوم المشرع الأردني ما هو التعريف اللي اعتمده للإرهاب؟
2: يا سيدي، مو المشرع الأردني لما عرف الإرهاب تأثر بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
1: تمام.
2: الآن صدر العديد من الاتفاقيات الدولية، أكثر من 20 اتفاقية دولية. هذه الاتفاقيات كلها جاءت لمحاصرة الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب. ثم صدر بعد ذلك قرارات مجلس الأمن وقرارات كثيرة، ومن أهم هذه القرارات هو القرار 1373. هذا القرار يعتبر بمثابة دستور عالمي لمكافحة الجريمة الإرهابية، لأنه نص على تجريم الإرهاب، ونص أيضا على تجريم تمويل الإرهاب، وعلى من يقوم بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين ومساعدة الإرهابيين، وألزم الدول ومنها الأردن، ألزم كل الدول في العالم بضرورة موائمة تشريعاتها بما ينسجم مع هذا القرار، قرار مجلس الأمن. أيضا هذا القرار ما يميزه أنه صدر بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والفصل السابع يجيز لمجلس الأمن استخدام القوة العسكرية كل من يخالف هذا القرار. الأردن كبقية الدول بالبداية طورت قانون العقوبات، لأنه في تحت باب ما يسمى بجرائم الإرهاب في قانون العقوبات ثلاث مواد، اللي هي مادة 147 148 149. المشرع الأردني عرف جريمة الإرهاب في المادة 147 وأضاف جرائم جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، وأيضا منح امتيازات للضابط العدلية. تستطيع الضابط العدلية والمدعي العام اتخاذ بعض الإجراءات مثل التعاون الدولي والحجز على الأموال، وذلك كله طبعا بهدف السيطرة على الجريمة الإرهابية وتمويلها.
1: جميل جدا. ما هي أبرز صور وأنواع الجرائم الإرهابية التي يجرمها القانون الأردني؟
2: الآن صور الجرائم الإرهابية كثيرة ومتعددة. يعني القانون منع الإرهاب صدر، لما صدر قانون منع الإرهاب وتم تعديله بالفترة الأخيرة، أهم ما فيه أنه عرف الجريمة الإرهابية، وتعريف الجريمة الإرهابية له ميزات كثيرة، وأهمها أنه لأني عندي أنا أحيانا تتشابه بعض الجرائم مع الجريمة الإرهابية. القتل يستخدم فيه أسلحة، يستخدم فيه مفرقعات، يؤدي إلى التدمير، يؤدي إلى القتل. فأنا كيف بدي أميز ما بين الجريمة الإرهابية والجرائم المشابهة؟ عشان هيك المشرع الأردني عرف الجريمة الإرهابية في المادة 2 من قانون منع الإرهاب، وجاء التعريف مطول جدا بهدف السيطرة على كل أشكال وألوان الإرهاب، لأنه أنا كل يوم الإرهاب تطور، قد يرتكب بوسائل وأساليب مختلفة. إذا بدي كل يوم أعدل، بدي كل يوم أصير أعدل، بجوز يصير عندي القانون 3000-4000 صفحة وأنا بضيف صور جديدة. لذلك المشرع الأردني في المادة 2 من قانون منع الإرهاب عرف الإرهاب تعريف مطول، قال كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعث وأغراضه. طبعا إذا بدي أشرح بجوز بده وقت طويل، فأنا يعني فكرة سريعة
1: بشكل سريع.
2: يعني هو عرفه بشكل أنه أي عمل مخطط له من فرد أو مجموعة يهدف إلى الإخلال بالنظام العام في المجتمع الأردني بمقوماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية، من خلال الإخلال بالنظام العام يؤدي إلى بث حالة من الخوف والفزع في المجتمع، اعتبر جريمة إرهابية. وهذا ما يميز الجريمة الإرهابية عن الجرائم المشابهة. ثم أضاف قانون المشرع في قانون الإرهاب صور اعتبرها في حكم الجريمة الإرهابية، مثل على سبيل المثال تمويل، خلينا نأخذ بشكل مختصر، مثل تمويل الإرهاب، القيام بأعمال مشاريع تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، الالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات أو تنظيمات إرهابية، تأسيس جمعية أو الانتساب إليها لأي جماعة بهدف برضو القيام بأعمال إرهابية، جريمة الترويج لجماعات إرهابية من أجل الالتحاق فيها، حيازة أو إحراز الأسلحة أو صنعها أو استيرادها إذا كانت بهدف استخدامها في أعمال إرهابية أو أعمال غير مشروعة، الاعتداء على حياة جلالة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش يعتبر جريمة إرهابية وتستوجب أيضا عقوبة الإعدام، إثارة العصيان، تشكيل عصابة بقصد صلب المارة والاعتداء على الأشخاص والأموال، هاي كلها تعتبر جرائم إرهابية.
1: صورها كثيرة.
2: وردت في قانون منع الإرهاب، وفي بعض الجرائم وردت في قانون العقوبات، وبعض الجرائم وردت في قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
1: طيب اليوم احنا المحكمة المختصة عندنا بالنظر في جرائم الإرهاب اللي هي محكمة أمن الدولة، صحيح؟
2: نعم.
1: لماذا أسند هذا الاختصاص إلى هذه المحكمة وما اختصاصات المحكمة فيما يخص قضايا الإرهاب؟
2: يا سيدي، جاء محكمة أمن الدولة، الآن العالم كله يتجه إلى التخصص،
1: تمام،
2: وحتى يتجه إلى تخصص التخصص. محكمة أمن الدولة هي محكمة مختصة منذ فترة طويلة في النظر في الجرائم الأشد خطورة مثل جرائم الإرهاب وجرائم المخدرات. قضاة أمن الدولة أن أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال، لذلك الآن إذا بتلاحظ في بعض الجرائم أسندت إلى محكمة الجنايات الكبرى ذات طبيعة خاصة،
1: صحيح.
2: في بعض الجرائم أسندت إلى محكمة أمن الدولة، وهذا طبعا يعود إلى الخبرة والدراية الكاملة لدى قضاة محكمة أمن الدولة بطبيعة هذه الجرائم وطبيعة النصوص الناظمة لهذه الجرائم وطريقة التعامل مع الإرهابيين، سواء في مرحلة التحقيق الأولي، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة، وحتى في مرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة.
1: طيب اليوم من المهم أن نعرف أنه هل قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن، وما هي درجات التقاضي اليوم المتاحة؟
2: سيدي، جميع قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز،
1: تمام،
2: وهذا يعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة فيما يتعلق بقرارات محكمة أمن الدولة. الجنايات قابلة للطعن خلال 30 يوم من تاريخ صدورها، والجنح قابلة للطعن خلال 15 يوم من تاريخ صدورها. محكمة التمييز في هذه الحالة تنعقد من 5 قضاة، من القضاة المدنيين أصحاب الخبرة والاختصاص، ومن القضاة المحترفين، لأنه أقل قاضي بجوز خدمته في القضاء 40 سنة. فمحكمة التمييز تنعقد بهذه الحالة بصفتها محكمة قانون وموضوع، وبالتالي تستطيع محكمة التمييز أن تصدر قرارها بالقضية كما تشاء. ممكن أنها تلغي القرار، ممكن أنه تخفف العقوبة، ممكن أنه تحكم بالبراءة، ممكن أنه تحكم بعدم مسؤولية، وممكن أنه تعيد القضية إلى محكمة أمن الدولة بتوجيهات معينة. وفي هذه الحالة محكمة أمن الدولة ملزمة بقرار محكمة التمييز الموقرة.
1: طيب تحدثت أنه اليوم جرائم الإرهاب كل تحاكم أمام محكمة أمن الدولة، هل الجميع يحاكم، جميع الإرهابيين، أم أن هناك استثناءات معينة؟
2: جميع الإرهابيين المدنيين يحاكم أمام محكمة أمن الدولة باستثناء الأحداث. الأحداث بيتم تحويلهم إلى محكمة الأحداث، لأنه الحدث بحاجة إلى إجراءات خاصة، عقوبات خاصة محددها ووجبها قانون الأحداث المعمول فيه بالوقت الحالي. وبالتالي في قضايا الإرهاب بتحاكم ما هو أكثر من عمره أكثر من 18 سنة مدنيين أمام محكمة أمن الدولة. أما بالنسبة لكل من لم يبلغ 18 من عمره يتم محاكمته أمام محكمة الأحداث.
1: طيب قبل ما أنتقل دكتور محمد إلى جرائم المخدرات، بدي أسألك، ربما بين الفترة والأخرى يعني يتم الحديث أو يثار الجدل حول دستورية محكمة أمن الدولة، بدي أسألك كيف تنظر إلى يعني هذا الجدل من الناحية القانونية اليوم، يعني باعتبار يعني محكمة أمن الدولة لها طبيعة خاصة ربما، وهناك من يتساءل هل يتوافق اختصاصها بمحاكمة المدنيين مع الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي والمواثيق والأيضا التي تختص بالحقوق المدنية.
2: يا سيدي، محكمة أمن الدولة هي محكمة دستورية، والحديث بعدم دستورية محكمة أمن الدولة زي ما حكت محكمة التمييز الموقرة هو من قبيل الجدل البيزنطي. المحكمة أمن الدولة تستند إلى المادة 99 بوجودها، المادة 99 من الدستور بيّنت أنواع المحاكم اللي هي 3 أنواع: المحاكم النظامية والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. ومحكمة أمن الدولة هي جناح من أجنحة القضاء الأردني وبالذات المحاكم الخاصة. والدستور الأردني أيضا نص على أنه المحاكم تعمل بموجب قانون يبين تشكيلها ويبين اختصاصاتها ويبين آلية العمل في هذه المحكمة. الآن صدر قانون محكمة أمن الدولة. قانون محكمة أمن الدولة بين آلية التشكيل في المادة 2 اللي هو أنه رئيس وزراء هو من يشكل محكمة أمن الدولة من قضاء مدنيين أو عسكريين أو مختلط، قد يكون مدنيين وقد يكون عسكريين وقد يكون مختلط مدنيين وعسكريين. العسكريين يتم التنسيب فيهم من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، والمدنيين من قبل المجلس القضائي. وأيضا في مادة لاحقة أو المادة 3 بيّن ما هي اختصاصات محكمة أمن الدولة اللي هي تختص بخمس طوائف من الجرائم، اللي هي جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات، جرائم الخيانة والتجسس والنقد المزيف. هذا بالنسبة للتشكيل وبالنسبة للاختصاصات. الآن بالنسبة لموضوع تعارضها مع الاتفاقيات الدولية، يعني بجوز ما يثار في كثير من الأحيان، وهذا كان يثار عندنا لما كنا نشارك في بعض المؤتمرات، أنه بقول لك والله محكمة أمن الدولة يشكلها سلطة تنفيذية تشكل من قبل رئيس وزراء. طبعا هذا النص قديم، يعني هذا النص مر عليه سنوات طويلة. الآن مش يعني لا يعتبر، هو لا يعتبر كضمان من ضمانات المحاكم العادلة أو كأثر على صدور القرارات في محكمة أمن الدولة أو كأثر على الأحكام اللي بتصدر عن محكمة أمن الدولة. أنا اشتغلت في محكمة أمن الدولة 20 سنة، عمر ما اتصل رئيس وزراء أو تدخل رئيس وزراء بعمل محكمة أمن الدولة ولا بأي شكل من الأشكال، ولا حتى أي جهة حكومية ولا رئيس هيئة الأركان المشتركة ولا غيره بتدخل. بس هم بنظروا لها من ناحية شكلية، أنه والله ليش سلطة تنفيذية بتشكل سلطة قضائية. أنا إلي كان رأي بهذا الموضوع، كنت يعني بقول مش غلط أنه من يقوم بتشكيل محكمة أمن الدولة هو سلطة قضائية، لأنه مبدأ الفصل بين السلطات نص على أنه هناك فصل ما بين هذه السلطات، ولكن برضو في انسجام وتناغم ما بين وتعاون بين السلطات. بس هذا لا يعني أن تشكل سلطة سلطة، يعني بقدرش أجي أقول السلطة التنفيذية تشكل القضاء، ولا بقول السلطة القضائية تشكل السلطة التشريعية. لا، أنا وجهة نظري بهذا الموضوع بالذات أنه يجب أن يتم تشكيل محكمة أمن الدولة من قبل سلطة قضائية، قد يكون مدير القضاء العسكري، قد يكون من بطريقة معينة يتم الترتيب لها قانونا من خلال المجلس القضائي. هذا يعني يستحسن أن يكون ذلك، بس زي ما حكيت لك ما في رئيس وزراء بتدخل بعمل محكمة أمن الدولة ولا بأي شكل من الأشكال. الآن بالنسبة للاتفاقيات الدولية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمادة، في المادة أظن 32 أجاز أن تنظر أشد الجرائم خطورة حتى مش من قبل محكمة أمن الدولة لأنها قضاء عسكري ومدني، من قبل محاكم عسكرية بحت أجاز، ولكن مع ضرورة توفير، يعني حط شرطين: أول شيء أن تكون أشد الجرائم خطورة، والإرهاب والمخدرات من أشد الجرائم خطورة. اثنين، أن تراعى ضمانات المحاكم العادلة التي وردت برضو بالعهد الدولي، المادة 14 تحدثت عن ضمانات المحاكم العادلة وأجازت للمحاكم العسكرية أن تنظر أشد الجرائم خطورة مع توفير ضمانات المحاكم العادلة،
1: وهذه موجودة فيها.
2: نعم.
1: خلينا نتحول إلى ما يخص جرائم المخدرات قبل يعني ما نروح للفاصل. أسألك عن تقييم أو كيف يقيم القانون الأردني اليوم منظومة مكافحة المخدرات في ظل التحديات الحالية؟
2: والله بجزء أنا بعتقد أنه الدول الأردن من أنجح الدول في مجال مكافحة المخدرات، واللي ملاحظ السنة، يعني لاحظنا السنة من طبيعة عمل محكمة أمن الدولة أنه في تراجع بأعداد قضايا المخدرات.
1: ممتاز.
2: وهذا يدل أنه في جهود جبارة وجهود كبيرة تبذل من قبل الدولة الأردنية، وتبذل من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وتبذل أيضا من قبل محكمة أمن الدولة في سبيل مكافحة هذه الجريمة والحد منها. يعني أنا بجوز إلي مأخذ بسيط على القانون.
1: هو هذا سؤال مهم اليوم. يعني هل مثلا يعد قانون المخدرات الساري كافيا لمواجهة؟
2: والله يا سيدي أقول لك شغلي، يعني إحنا بجوز بال 2016 صارت تشكلت لجنة ووضعنا قانون لمكافحة المخدرات، واللجنة كانت مشكلة من جهات مختلفة، من محكمة أمن الدولة، من القضاء العسكري، من وزارة الصحة، من الغذاء والدواء، من إدارة مكافحة المخدرات، واستطعنا أنه نضع قانون عصري حقيقة بعد ما رجعنا إلى كافة التشريعات.
1: حلو.
2: العالمية والتشريعات العربية اللي المتعلقة بجرائم المخدرات. توصلنا إلى قانون عصري من خلاله تجاوزنا بعض التناقضات اللي كانت موجودة في النصوص، برضو كان في فراغ تشريعي ببعض نصوص أخرى. استطعنا بالنتيجة بعد جهد كبير جدا من قبل كل اللي شاركوا بهذا التعديل إلى وضع قانون عصري يضاهي التشريعات العالمية. الآن ما حصل لاحقا تم تعديل القانون ب 2021. بصراحة التعديل اللي صار ب 2021 رجع القانون سنوات طويلة للخلف.
1: إيش السبب؟
2: السبب إنه النصوص، يعني القاضي بالنتيجة ملزم بالنصوص الواردة في قانون في القانون سواء قانون المخدرات أو غيره. إدارة مكافحة المخدرات برضو ملزمة بما ورد في القانون.
1: صحيح.
2: يعني ما بقدر أجي أقول والله إدارة مكافحة المخدرات قصرت أو أخطأت أو محكمة أمن الدولة صدر سياسة القضائية فيها خطأ أو تجاوز، لا، لأنه القاضي أو رجال الضبط العدلية ملزمين بتطبيق القانون. لكن القانون نفسه أجا معيب، أصابوا الخلل وأصابوا العور في أكثر من مكان. وإذا بتحب أضرب لك مثال، بضرب لك أمثلة.
1: أدي مثال وبدي أعرف أمثلة يعني السبب، دام أنه هناك يعني مختصين يعني هم اللي وضعوا هذه القرارات أو تباحثوا فيها وتضاهي تشريعات عالمية، ليش الرجوع إلى الخلف؟
2: هو في رجوع للخلف لأنه صار خلل في صياغة النصوص القانونية. وما بعرف ليش شو السبب، أما أعتقد أنه من وضع هذه النصوص هم مش خبراء في مجال مكافحة المخدرات.
1: عجيب.
2: يعني على أرض الواقع. يعني بدي أضرب لك مثال، المادة مثلا موضوع التوزيع والترويج. موضوع التوزيع والترويج يعني بجوز هذه بتشكل جزء كبير من قضايا محكمة أمن الدولة. احنا بالقانون 2016 كنا حاطين عقوبة الأشغال المؤقتة حد الأدنى. أشغال مؤقتة تقدر أنت كقاضي تنزل فيها لسنة. أكثر هذه الجرائم شو هي؟ عبارة عن شخص بيعرف شخص بتعاطى معه، بيجي بتصل فيه بقول له والله بدي منك ب10 ليرات، بدي منك ب20 دينار، بدي منك ب5 دنانير، حبة حبتين ثلاث، بنمسك بتقدم للمحاكمة. أصبح فيها هنا القاعدة الأساسية المتبعة في محكمة أمن الدولة واللي موجودة في النص، استلام وتسليم. أنا سلمتك قطعة ب5 دنانير، أنا سلمتك قطعة ب10 دنانير، والأصل بكون أنا وياك أصلا نتعاطى مع بعض. لما تعدل القانون بدل ما تكون أشغال مؤقتة عقوب تنزل لسنة صارت لا تقل عن 5 سنوات. هسا القاضي شو بيقدر ينزل فيها؟ لا، يشيل الثلث بصفي عنده 40 شهر. فعشان أنا واحد أعطى واحد قطعة ب10 دنانير أو 5 دنانير وما في تكرار، لأنه الأصل في الترويج امتهان العمل، يعني بصير هذا
1: مهنة.
2: بصير يعني شغل. أنا الآن بعت معك سيارة أنت، وأجا واحد قال لك والله بدي أعطيك 200 دينار أرباح وبعتها، هل أنت تاجر سيارات؟
1: لا.
2: مش لأنك لا تمتهن هذا العمل. هنا بالتطبيق العملي لهاي النص، وهو النص يعني فرض نفسه على القضاء وعلى الجهات الأمنية. الآن أنا أعطيت واحد قطعة ب5 ليرات، جوز أنا والله أكون جوز معي بدي أشتري سندويش، معيش مصاري، عندي 5 حبات، أعطي واحد 3 حبات بدينارين عشان أشتري سندويشة. إذا تم استلام وتسليم وثبت عليه الاستلام، هذا الاستلام والتسليم بنحكم 40 شهر الحد الأدنى. وفي الحد الأعلى معك 20 سنة. وبالتالي أصبح دمار على الشباب. تطبيق القانون ألحق ضرر كبير بهذه الفئة من الشباب، وألحق ضرر كبير بالدولة، لأنه أنت كمان هذا نفقاته ووجوده في السجن على الدولة كل شهر قريب من 900 إلى 1000 دينار. وبالتالي الدولة بتدفع عليه برضو 40,000 دينار. 40,000 دينار أنت بتشغل فيه 3 عاطلين على العمل. فالتعديل هذا كان غير، بصراحة مش بغير مكانه. المفروض إن ظلت العقوبة على من يقوم بتسليم المواد المخدرة اللي أشغال المؤقتة، وإذا ثبت إنه في واحد موزع حقيقي يمتهن العمل، يعني بيجيب من التاجر وبيقطعها لأجزاء وبيبيع بالسوق، أعطيه 5 و6 و10، ما في مشكلة
1: مفتوحة.
2: لأنه عملية معادلة المخدرات بتتم على 3 مراحل، عندك التاجر، عندك المتعاطي، وعندك الوسط اللي هو الموزع اللي بأخذ من التاجر وبعطيه للمتعاطي. بس هاي مش لا ينطبق هذا الحكي على شخص بتعاطى معه 10 ليرات 20 ليرة ويجي أعطى واحد والله منهم بليرتين أو 3 أو 5. فهذا النص يعني يعتبر من النصوص المجحفة، وحقيقة هذا ألحق الضرر بكثير من شبابنا. ولأنه السجن مش بس موضوع أني أنا بحطه بالحبس، بحطه بالحبس، ما هو كثير من القضايا اللي كانت تعرض علينا بمحكمة من الدولة تجار مخدرات بيقول لك بإفادته، والله أنا أثناء وجودي في السجن تعرفت على أشخاص وطلعنا وتاجرنا، يعني بتشعر أنها ما فيها تحقيق للردع العام والردع الخاص. اثنين، تكلفته على الدولة عالية. ثلاثة، في بعض الشباب إذا بتحطه السجن طيب زوجته وأولاده بتدمروا، وممكن برضه هم يعني ينتقلوا إلى مرحلة الإجرام. وبالتالي أنا الأصل أن يكون في تناسب ما بين الفعل وما بين العقوبة.
1: تمام.
2: يعني العقوبة لما انحطت كيف حط المشرع العالمي والعربي، تناسب ما بين خطورة الفعل والفاعل. أنا بحدد العقوبة حسب الخطورة، خطورة الفاعل لارتكب الجريمة وخطورة الفعل. اللي بيصير الآن على الأرض الواقع اللي بعطي بعشرة وبعطي بعشرين وبعطي بثلاثين صراحة لا يتناسب مع التطبيق العملي الموجود اللي هو سبب النص الموجود.
1: يعني اللي مثلا أبو الدينارين هذا وأبو المئة ألف ممكن ينحكموا،
2: ما ممكن يحكموا نفس العقوبة.
1: نفس العقوبة
2: ممكن، لأنه
1: اليوم محكمة أمن الدولة بتأخذ في الاعتبار أنه موضوع هذا أول مرة أو ثاني مرة، أو يعني
2: بالترويج ما في سيدي. الترويج ما في، يعني أول مرة إذا ثبت عليه الترويج بده ينحكم أقل شيء 3 سنوات 4 شهور، وهو أصلا ممكن يكون أصلا بين متعاطين. مش ترويج حقيقي.
1: تمام.
2: الترويج هو من يمتهن العمل، بصير هذا العمل جزء من حياته، جزء من دخله الشخصي. يعني واحد الآن باع مرة ب5 ليرات، مش مثل واحد بيأخذ من تجار وبيجزئ وبيغلف وبيوزع وبيبيع لمجموعة أشخاص.
1: أنا هذا مقصدي بالضبط.
2: أنا مع أنه تشدد العقوبة إذا كان هو موزع حقيقي. يعني أنا إذا ثبت أنه هذا الشخص بيأخذ من التجار أو بيجي مخدرات بشكل أو آخر وبصير يوزعه على أشخاص كثير، وأنا بكون موزع. أما واحد زي ما حكيت لك باع مرة ب5 ليرات أو 10 ليرات أعطى واحد، وقد يكون صديقه. وقد يكون صديقه على أرض الواقع، هذا اللي مش بلاحظه من القضايا. أجي أحكم أنا 3 سنوات 4 شهور، فيها جحاف كبير.
1: طيب اسمح لنا من نخرج لفاصل، مستمعين ومشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع وبعدها ما تبقى من صالون حياة.
0: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-33-378. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع رئيس محكمة أمن الدولة سابقا الدكتور محمد العفيف. حياك الله دكتور محمد.
2: الله يسلمك.
1: نقطة مهمة كنا نتحدث عنها.
2: نعم.
1: ولابد أيضا من متابعتها فيما يخص، احنا بنحكي عن المنظومة التشريعية الخاصة بالمخدرات التي تحتاج ربما إلى مراجعة.
2: نعم.
1: في ضوء يعني وجود إشكاليات تطور ربما أيضا أساليب الاتجار والترويج، إذا في مادة أخرى فيها إشكالية.
2: نعم نعم سيدي. يعني سيدي هو أي قانون الأصل يكون العقوبات في النصوص الناظمة لهذا القانون تنسجم مع خطورة الفعل وخطورة الفاعل.
1: صحيح.
2: والأصل هذا يكون مطبق في قانون المخدرات اللي معمول فيه في الوقت الحالي. طبعا احنا حكينا عن جريمة اللي هي الترويج. الآن خلينا نشوف مادة ثانية من نفس القانون اللي هي المادة 7 من هذا القانون، تتحدث عن تقديم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي لشخص آخر لاستهلاكه دون أن يعلم الشخص الآخر بذلك. يعني مثلا بالترويج أنا باجي بعطي شخص بتعاطى مثلا حشيش، بعطيه كمية بعشر ليرات وبأخذ العشر ليرات.
1: صحيح.
2: عقوبتها لحد أدنى 5 سنوات. بينما أنا بالمادة هاي أنا ممكن أعطي شخص مادة مخدرة، ممكن هيروين، ممكن كريستال، ممكن أي نوع من أنواع المخدرات لشخص ما بتعاطى أصلاً،
1: وهو مش عارف.
2: يعني شخص محترم، شخص نظيف جسمه، بعطيه مادة، ممكن أعطيه هيروين، ممكن أعطيه كوكايين، وهو ما بيعرف المادة ولا عنده علم عنها، وبالتالي أنا أخلق منه بدل ما يكون إنسان سوي أخلق منه إنسان مدمن. شوف المفارقة بالنصوص، هناك أقل خطورة، هناك أقل خطورة. المشرع شو حط لها عقوبة؟ حط لها عقوبة لا تقل عن 5 سنوات. هنا أنا بدي أدمر إنسان بريء.
1: 5 سنوات.
2: هناك لا تقل عن 5. هنا أنا بدي أدمر إنسان بريء. يعني أكثر خطورة. هناك بتعاطى، أنا بعطي لواحد متعاطي.
1: صحيح.
2: هنا أنا بعطي لواحد ما عندوش علم عن المخدرات نهائيا، جسمه نظيف ورجل محترم، بجوز يكون قاضي، بجوز يكون مهندس، بجوز يكون طبيب، بجوز يكون إعلامي، بجوز يكون كذا، بعطيه مادة بدم

0: حط العقوبة هون المشرع قديش لأشغال مؤقتة هي 3 سنوات، مع أنه هاي الجريمة أخطر من جريمة اللي هي الترويج اللي هي تسليم شخص ب10 أو ب15 أو ب20 دينار، وهذا الشخص أيضا بتعاطى. هاي المفارقات بين النصوص. أيضا في إذا بتلاحظ راح بالمادة 8 حكى عن التوريط، في جريمة اسمها يطلق عليها جريمة التوريط. التوريط أني أنا أجي أحط بسيارتك كمية مواد مخدرة أو ببيتك أو مكتبك عشان أورطك بقضية، ماشي. هاي أكثر خطورة من الجريمتين السابقات، أكثر خطورة من الجريمتين السابقات. هلأ أحيانا بصير بين الأصول والفروع من باب الخلافات، قول هاي لها حالة خاصة فيها، يعني لأنها فيها جانب عائلي. بس لما بصير بين أشخاص مختلفين بيختلفوا عمال بيختلفوا على أمور معينة، هاي جريمة ذات خطورة عالية. صحيح. أنا بدي أورط واحد ملوش علاقة بالمخدرات بجريمة قد تصل عقوبتها سنوات طويلة. المشرع شو حط لها عقوبة؟ لا تقل عن 2، يعني بقدر أنزل فيها أنا لقديش لشهر. وبالتالي من خلال هاي النصوص اللي حكيناها بتشعر إنه النصوص غير متناغمة، غير منسجمة، مخالفة لقاعدة ذهبية من قواعد القانون الجنائي إنه العقوبة يتم تحديدها حسب خطورة الفعل والفاعل.
1: كم كانت هذه أنتوا في المفترض في
0: القانون القديم؟ كان 5 سنوات.
1: 5 سنوات. الآن سنتين.
0: بتقدر تنزلها شهر، شهرين، شهر. 3. اللي هو أنا بالمادة 7 اللي بقدر أعطيك أنت مادة وأنت ما بتعرف عنها ممكن تصير مدمن من وراها، حط عقوبتها 3 سنوات. بالتسليم المواد المخدرة، بالترويج، بترويج المواد المخدرة، أنا بعطي واحد متعاطي وبعرف أنه متعاطي، بعطيه سيجارة حشيش أو بعطيه حبة أو حبتين أو 3 أو 5، العقوبة 5 سنوات. يعني ما في تناسب ما بين الفعل والفاعل بهذا بالحسب التسلسل اللي وارد في قانون المخدرات. هسه في برضو يعني بدي أعطيك، هي حالات كثير
1: أنا بدي
0: وردت في القانون بس أنا بدي أختصرهم شوي لأن الوقت ضيق. هسه المادة 10 من القانون تتحدث عن المستحضرات، ماشي. مادة 10 المشرع الصياغة فيها بطريقتين على نفس الموضوع وعلى نفس المادة وعلى نفس الفعل وبعقوبتين مختلفات.
1: يا سلام.
0: شوف هون شو بقول لك فقرة ألف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1 سنة كل من جلب، أنتج، استورد، صدر، خزن، نقل، أخرج من أي من المستحضرات في غير حالات لا تقل عقوبته عن 1 سنة. يعني حازها، أحرزها، سلمها، استلمها، الحد الأدنى قديش؟ لا تزيد العقوبة
1: عن سنة.
0: رجع بالفقرة باء، شو بيحكي النص؟ بيقول لك لا يعاقب بالحبس لا تقل عن 6 أشهر كل من حاز، أحرز، سلم، تسلم أو تعامل. بيتعامل بالمخدرات تشمل كل الصور اللي صحيح. موجودة فوق واللي موجودة في البند باء. طيب فوق حتى لا تقل عن 1 سنة، هون لا تزيد عن 1 سنة، هون حط المشرع حط لها عقوبة لا تزيد عن 6 أشهر. طيب الآن ما هي نفس الفعل، كلمة تعامل اللي وردت في فقرة باء تشمل كل أشكال اللي وردت في فقرة ألف.
1: صحيح.
0: والحيازي والإحراز أصلا تشمل كل أشكال التعامل بالمواد المخدرة. طيب كقاضي أنا أجتني قضية أطبق عليه لا تزيد عن 1 سنة ولا أطبق عليه لا تزيد عن 6 شهور؟ فبرضو هذا خلل تشريعي. وهذا يوجد، هذا الخلل موجود في النصوص السابقة اللي أنا ذكرتها وفي بعض النصوص اللاحقة. وبالتالي قانون المخدرات بالذات صراحة قانون أنا يعني إلي تحفظ شديد عليه، وهذا حكينا فيه في أكثر من مكان، وأنا بستغرب كيف تم صياغة هاي النصوص القانونية بهذه الطريقة، لأنه بحطت القاضي في حرج، القاضي بالنتيجة محكمة أمن الدولة وقضاة محكمة أمن الدولة على درجة عالية من الاحتراف، لكن هو أمامه نص
1: قانوني
0: مضطر هو يتعامل مع نص قانوني. وأحيانا القاضي سواء محكمة أمن الدولة أو غيره قد يتعامل مع نص قانوني هو مش مقتنع فيه، وبالتالي لابد من تعديل هذه النصوص، لأنه هاي النصوص حقيقة أنا أجزم أنها ألحق الضرر ببعض الشباب، وخاصة مسألة الترويج والتوزيع، شباب لسه في منهم جامعيين، في منهم بمقتبل العمر، في منهم بداية عملهم ووظيفتهم، على بيع ب5. أنا ضد طبعا البيع، يعني أنا ما يتحاكم اللي بيع، أنا ما يتحاكم كل من يتعامل بالمواد المخدرة، هذا ليس من باب التبرير لهم، لكن بده يكون في تناسب ما بين الفعل وما بين

0: العقوبة.
1: صحيح.
0: يعني واحد باع بخمس ليرات أو عشر ليرات وبتلاقيه مش بيع حقيقي، تلاقيه هو بعطي صديقه، أكثرهم أكثر الحالات. اثنين، أحيانا بيعتمدوا كمان على موضوع الرسائل الإلكترونية، إنه صار تسليم واستلام من خلال رسائل. ما هو المشكلة بالرسائل الإلكترونية كمان ما يعني في تحفظ على مشروعيتها، لأنه فيها هكر، فيها تلاعب، فيها تغيير. صحيح. فيها كذا. فهي بس بالنتيجة أنا إحنا لازم يتم إعادة نظر في هذه النصوص، وبالنتيجة نصل إلى قانون عصري، قانون متناغم منسجم، تدرج في أن يكون هناك تدرج في العقوبة، وين في خطورة شدد العقوبة، وين أقل خطورة يكون العقوبة أقل.
1: هذا الأمر اليوم يمكن منوط أيضا بمجلس النواب أنه طبعًا يعني يلتفت طبعًا إلى طبعًا. وأتمنى أنه اليوم يعني تصل هذه الرسائل إلى يعني المعنيين بهذا الأمر. خليني يعني الوقت مر بشكل سريع، لازم أروح على عقوبة الإعدام. أسألك بشكل سريع عن الواقع القانوني لعقوبة الإعدام في الأردن، وما هي أبرز الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام؟
0: سيدي، عقوبة الإعدام يعني هي كعقوبة إعدام ما عليها مشكلة. هي عقوبة موجودة في الديانات السماوية، في الديانة المسيحية وفي الديانة اليهودية وفي الديانة الإسلامية.
1: تمام.
0: فما أقدرش أجي أقول أنه أنا شو رأيي بالديانة بالعقوبة نفسها، أن هل مع وجود العقوبة من عدمه كعقوبة.
1: صحيح.
0: أنا بجوز بختلف رأيي بمواضيع شوي تتعلق ما قبل تطبيق العقوبة وما بعد تطبيق العقوبة. يعني مسألة مهمة جدا، تعرف أنت عقوبة الإعدام يعني ما فيش عقوبة بعد عقوبة الإعدام.
1: صحيح.
0: وبالتالي أنا مع الجانب المؤيد أن يكون من هيئة المحكمة التي تحكم بقضية قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص. يعني يجب أن يكون القضاء اللي بتصدوا للجرائم اللي فيها أحكام إعدام، هي كثيرة طبعا، في جرائم من الدولة الخارجي، في جزء من جرائم من الدولة الداخلي، في جريمة القتل، في جرائم وردت في قانون حماية أسرار وثائق الدولة، أن يكون على درجة عالية من الخبرة. احنا الحمد لله كل قضاتنا ممتازين، والقضاء عندنا بجوز أنظمتنا القضائية من أفضل الأنظمة القضائية في المنطقة وبجوز في العالم. لكن المسألة مسألة خبرة، يعني أنت الآن خبير في مسألة معينة، قاضي ثاني بيكون خبير في قضايا حقوقية، قاضي بيكون خبير بقضايا عسكرية، في قاضي خبير بالملكية الفكرية. فأنا وجهة نظري من يحكم بعقوبة الإعدام أو ينظر قضية قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام أن يكون على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في هذا التخصص، ولا هم خبراء بكل شيء في هذا التخصص، لأنه العقوبة قاسية جدا. الآن ما بعد تنفيذ العقوبة في اتجاهات مختلفة صراحة، أنه في اتجاه مع التنفيذ المباشر، في اتجاه مع عدم التنفيذ، في اتجاه مع الإرجاء تنفيذ العقوبة. الآن في جانب بيقول لك والله العقوبة يجب أن تنفذ بشكل مباشر. طبعا بشكل مباشر أنا بجوز إلي تحفظ عليه، السبب منطقي وناتج عن دراسات تمت في دول مختلفة في العالم، منها أمريكا، تم إعدام بعض الأشخاص وبعد إعدام بعض الأشخاص تبين الفعل الحقيقي. يعني تبين الفعل الحقيقي بعد الإعدام، وبالتالي هون أصبح مش إعدام قانوني، هون أصبح قتل غير مشروع. ينقلب من أني أنا والله الإعدام هو قتل مشروع، إزهاق روح إنسان. على فكرة إعدام هي أصلها تركي، تعني العقوبة كلمة الإعدام. الآن أنا يعني في جانب بيقول لك تأييد التنفيذ المباشر، أنا مع التراخي في التنفيذ، مع التراخي في التنفيذ مش لمدة طويلة جدا، يعني بآخرها سنتين ثلاثة، لأنه قد يظهر مثلا الفاعل الحقيقي للجريمة، وهذا حصل في عدة دول وأثبتت الدراسات هذا الأمر. هسا في جانب ضد تنفيذ عقوبة الإعدام نهائيا، يعني هذا أنا بالجانب بقول مش جانب صحيح، لأنه برضو هاي عقوبة وردت في التشريعات وردت في الدينات السماوية. في رأي ثالث بقول لك احكم ولا تنفذ، بسموه النفق المظلم. يعني احكم بعقوبة الإعدام ولا تنفذ. لا، أنا مع التنفيذ، ولكن يجب أن يتراخى التنفيذ، يعني يتم تأجيل التنفيذ مدة زمنية معقولة منطقية، لأنه قد تظهر أحداث جديدة، قد تظهر وقائع جديدة، قد يظهر أحيانا إعادة المحاكمة. يا سيدي ممكن عندك يظهر حدث جديد أو شاهد جديد يتقدم للمحكمة، تعيد المحاكمة يثبت براءته،
1: لكن في اليوم يمكن في جرائم منها واضحة يعني ما فيها لبس ولا شيء وهو معترف وشهود موجودين وكل شيء.
0: هذا بيعود للقاضي الموضوع يعني القضايا واضحة واضحة قضاتنا متمكنين متمكنين بس برضو في كثير قضايا هي أعيدت محاكمات قضايا كثير بأشياء مش شرط بعقوبة الإعدام هي وغيرها وبعد ما كان محكوم أشخاص ثبت براءتهم بعد إعادة المحاكمة لأنه برضو إعادة المحاكمة هي طريق قانوني
1: صحيح.
0: بدول معينة ثبت في ناس انحكموا بعقوبة الإعدام وبعد ما أعدم تبين الفعل الحقيقي. فأنا مع لا كضمانة أنا مع التأجيل المؤقت لسنة سنتين ثلاثة بيكون الأمور استقرت واتضحت بشكل أكبر
1: ممتاز.
0: إلا في بعض القضايا مثلا زي قضية اللي صارت بالأخير قضية اللي قتل ثلاثة من المخدرات هاي قضية واضحة قضية محسومة يعني
1: أنا أقصد في قضايا كهذه بتكون
0: لا هاي قضية بصراحة أنا مع التنفيذ لأنه الجريمة بشعة جدا
1: صحيح.
0: يعني إدارة مكافحة المخدرات جمع موظفين بيقوم بعمله يجي واحد مثلا يطلق النار يقتل اثنين وثلاثة يعني مسألة مصيبة مسألة خطيرة جدا
1: صحيح.
0: فهنا أنا بجوز في إنها مبرر أكبر إنه التنفيذ المباشر بس بشكل عام أنا بحكي أنا مع التراخ شوي في التنفيذ.
1: جميل. كيف تنفذ عقوبة الإعدام وفقا للتشريعات؟
0: عقوبة الإعدام لها يعني منصوص عليها إلى إجراءات معينة رئيس النيابات برفعها إلى معالي وزير العدل طبعا بده يكون أول شيء الحكم يكتسب الدرجة القطعية
1: صحيح.
0: محكمة تمييز لأنه كل القضايا اللي محكوم فيها عقوبة الإعدام كلها تميز حكما سواء أنه المحكوم ميز ولا ما ميز هي تميز إلى محكمة تمييز حكما ماشي بعد ما يصدر فيها قرار قطعي من محكمة تمييز رئيس النيابات العامة برفع على معالي وزير العدل وزير العدل بكتب يعني بيبين موجباتها وأسبابها وبحط وجهة نظره فيها برفعوها لرئيس الوزراء رئيس الوزراء بعرضها على مجلس الوزراء بعدين تعرض على جلالة الملك المعظم
1: ثم بعد ذلك
0: إذا سيدنا وافق على التنفيذ وصدرت الإرادة فيها بتنفيذ العقوبة بيتم تنفيذ العقوبة
1: يتم التنفيذ مباشرة بعد
0: مباشرة
1: الإرادة
0: نعم. يعني لها مدد معينة بتكون لها أسباب معينة بس هي بيكون التنفيذ بعد الإرادة الملكية السامية.
1: طيب هل اليوم دكتور محمد ترى أن عقوبة الإعدام تحقق الردع العام والخاص ولا اليوم فعاليتها ما زالت محل نقاش؟
0: سيدي هاي محل دراسة وبحاجة لدراسة. أنا متى بقول عقوبة الإعدام حققت المطلوب منها بدك تعمل دراسة على نقطتين عدد المجرمين وعدد الجرائم. إذا تبين من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام أنه في تراجع بعدد المجرمين وعدد الجرائم بتكون عقوبة الإعدام حققت الردع العام والخاص. إذا تبين أنه ما في يعني مصر الدراسات اللي تمت في مصر أنا بدي أحكي لك بصراحة دراسات تمت في مصر تبين أنه طبق عقوبة الإعدام بس ما زال المجرمين والجريمة في ازدياد لأنه هاي مرتبطة بأشياء كثير مرتبطة بأسباب اقتصادية واجتماعية وعقائدية وكثير أشياء مرتبطة فيها.
1: كل دولة تختلف عن
0: كل دولة تختلف عن الثانية.
1: يعني بدي أشكرك حصة قانونية اليوم كانت معنا وداهمنا الوقت ما زال لدي الكثير من المحاور لكن مع الأسف الشديد انتهى وقتي. بدي أشكرك على وجودك معنا.
0: شكرا
1: رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور محمد العفيف شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحية فريق العمل في أمان الله.
2: صالون حياة صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: تمام. انت اقوى، انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف برنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة. أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة: عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والصلب وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: طبعاً ورحب بكم مجدداً أعزائي المتابعين. موضوع مدمن بالبيت أو مدمن قريب مني أو بالعمل يعني أو بالبيئة المحيطة فيه، كل إنسان بنظر لهذا الموضوع من جانب أو من باب. في ناس بنظر للعلامات السلوكية اللي بتظهر على الشخص، في ناس بنظر للأمور الجسدية، في ناس بنظر لبعض الأشياء الموجودة على تليفونه، وفي ناس حسب والله يعني أشياء بسيطة جدا كشفت مشكلات كبيرة. قبل فترة بحكي معي أحد الآباء بقول لي والله أنا اشتبحت بشغلة وشفت على تليفون ابني هيك بعض المصطلحات، قلت له ايش المصطلحات؟ بقول مصطلح عجل والعجلات وجيب العجال، قلت له مكرر كثير؟ قال او والله بعدة رسائل مع احد الاشخاص. قلت له يعني بلا مؤاخذة ابنك عنده سيارة كل يوم بيشتري عجال؟ قال لي لا والله. قلت له كبتاغون هذا؟ قال لي ايش بتحكي؟ بتعرف لما تحكي لاب زي هيك وبالثقة هاي صدمة. قلت له كبتاغون هذا حبوب الكبت يا رجل؟ قلت له نعم هيك هذا المسمى تبعه. بالفعل بطريقة ما وجهته حط ابنه في الموقف واخذه على الفحص وتبين انه بتعاطى مادة الكبتاغون المخدر، وبالبداية تمنع عن العلاج وانا مش مدمن وانا بقدر اترك لحالي وانا اذا بدي نطلع من موضوعه. وجهناه وتم العلاج بالنهاية وتبين عنده شوية مشكلات صحية وشغلة كمان بالجهاز العصبي. طيب الان انا بس لكل ام واب، ما في حرج انك تعرف، اعرف هاي الاسماء، لغة المروجين ببعض ولغة المروجين مع نفس المتعاطين، عجل، عجال، عجلات، نقرة، شحطة، وصلة، قرش، كروس، ايس، ثلج، لولو هذا للركة تحديدا، اترمال بحكوله تحديدا، فراولة. فبالتالي هاي الأشياء أنا بقول إنه خلص أصبح من الضرورة بمكان إن نعرفها. صاروخ، أبو قوسين، أيوة معقول يا أخ أنس؟ نعم زي ما بقولكم هاي لغة أصبحت بين المروجين وبين المتعاطين حتى يعملوا لحالهم أندر كفر عن السلطات. لكن إدارة مكافحة المخدرات ترواعي لهذه الأسماء هم، لكن بظنهم يستحدثوا أسماء ويستحدثوا أسماء، ولكن الأسرة للأمانة أنا بقولكم مش واعي لهذه الأسماء ولهي اللغة ولهي التسميات. فبالتالي ضروري جدا إن ننتبه إليها. في شغلة بدي أحكيها إنه لا أرجع للتقرير الميداني، في معنى تقرير ميداني الآن عدوا الزملاء مع المواطنين بالشارع حتى يستمزجوا آرائهم في الاكتشاف المبكر للمدمن. خلينا نسمع والله ونشوف وين بروح ذهن الناس بشكل خاص، خلينا نحكي على أو أقول لكم بشكل عام بالعموم الناس شو بيفكروا باكتشاف المدمن تحديدا وشو ثقافتهم. يا أنس إذا التقرير جاهز.
1: والله دي بدك واحد خبير مخدرات،
2: هل في تصرفات معينة مثلا ممكن؟
1: والله هذه الشغلات ما بفهم فيها.
2: لو لا سمح الله لا سمح الله واحد من أولادك بتعاطى،
1: طمد السكينة،
2: هل ممكن تبلغ عنه؟
1: ممكن، بس الحكومة ما تجاوبتش خلص منه لأنه بيغلب.
2: شو السلوكيات اللي ممكن تدل على شخص متعاطي؟
3: صراحة أول شيء أكثر شيء بيبين عليه من نظرة عيونه، من سهره، كثير سلوكيات مرات إنه بحس أنا عن تجربة مرات كثير إنه بيحب كثير يأكل حلويات وسكر. صراحة هذا أكثر شيء كان ملفت بالنسبة لي للمتعاطين مخدرات.
2: لو لا سمح الله اكتشفت ابن حضرتك بتعاطى مخدرات، شو التصرف اللي ممكن تتصرف معه؟
3: أنا لسه مش متزوج، بس أكيد أي شخص بالنسبة لي يتجه للجهات الأمنية والمختصة بشكل رئيسي وأساسي، أو إذا كان موضوع مخجل شوي بيتوجه للأخصائيين النفسيين ممكن يعالجوهم ويحولوهم على مستشفيات بشكل خاص يتعالج حسب كل شخص وإمكانياته، بس ما يكون ساكت عنه لأنه ممكن يطلع يبدر منه سلوكيات لا سمح الله مؤذية بالمجتمع بشكل كبير.
4: المتعاطي سؤال جيد، يعني الحمد لله أنه إحنا بعدين عن هاي الشغلات. أعتقد لازم يكون في توجيه وتوعية من الجهات المعنية بهذا الموضوع والمناطق الحدودية للحد من هاي الآفة اللي بتأثر على المجتمع وبتأثر على الشعب وبتأثر على الجيل الصاعد.
2: لو لا سمح الله واحد من أولادك اكتشفت أنه بتعاطى، إيش ممكن تتصرف؟
4: أول تصرف في إيدي بسلمه للجهات المعنية، ما رح يعني أفكر ولا واحد بالمية.
5: يعني بصراحة في يعني بكل بيت صار شبه انه هذا الاشي. يعني بصراحة هو سوري عن اسئلتك يعني، بس بدي اطلع برا الموضوع شوي. هو لو فيه افادة اوكي، بس بصراحة بطلع الجيل هذا كلياته يعني مش مسوي اشي لنفسه نهائيا. انا بس بعطي ملاحظة، اتمنى من الجيل اللي هو 2000 وطالع يثابر على نفسه يشتغل ويشوف حياته، لانه حيكبر وحيتندم انه ما اسس حياته من البداية.
6: من المشاكل ممكن كيف تعرف انه بسببه مشاكل الاهلية، وممكن تصير المشاكل تزيد، تطلع تحت عين ممكن تشوف هالات سودة، دائما بتلاقيهم بحاجة مصاري، يعني بتعرف انه هذا الزلم بحاجة مصاري وحياته مش ناجحة وفاشل في حياته. في حالة عرفنا وعرفت حدا بهاي بحاول اني انصحه واحكي معه بالتي هي احسن يعني، وانصح اهله يعني انهم يحاولوا يساعدوه. يعني هذا الموضوع مش لازم يتخبى ابدا، يعني لازم الواحد ياخذ اجراء بلحظتها، لانه ممكن يساعد روح ينقذ روح.
2: هل ممكن تبلغ عنه؟
6: والله صعب اجاوبك هسه، يعني ما بعرف، يعني ما لانه ما نحطينا بهيك موقف، فبس نصيحه اكيد يعني.
7: لما اشوفه طبعا وامسكه يعني بالجرم المشهود، يعني اذا مسكته يميته بنصحه، بحكي لاهلي ينصحوه، ويعني اذا تمادى يعني الوضع يعني صار اكثر بنعالجه بالطريق الصحيحه. يعني
2: هل في تصرف معين ممكن انه يدل انه بتعاطى؟
7: موقف معين، تصرف معين. اول شيء لازم تكون بالحسنى بالنصيحه، بعدين زي ما قلت لك اذا تمادى بالمصحات يعني بتعالج طريقه يعني اجباريه.
2: ممكن تبلغ عنه؟
7: طبعا اذا تمادى في الموضوع اكيد.
8: اول شيء راح تلاقي رفقته سيئه، ثاني شيء حتلاقي عليه تصرفات غريبه، زي راح يكون وجهه تعبان، راح يكون في علامات على جسمه، راح يكون في نقص مصاري كثير، راح تلاقيه خسر كل اللي حوله مره واحده لاسباب انت ما راح تكون عارفها غير لما تشوفه وتتاكد من هذا الشيء.
2: هل ممكن يتبلغ عنه؟
8: والله بصراحه يعني مين ما كان يكون، اذا ما رضي يصير معدول بالطريقة المنيحة طبعا راح أبلغ عنه.
9: الصراحة بتبين من تصرفات الإنسان وتحركاته، بصراحة أنا ضد هذا الشيء، يعني إيش شغلة ممكن دمر الإنسان، فاهم علي كيف؟
10: تصرفات زي إيش؟
9: قلة وعي، بتعثر في الكلام من الحكي يعني.

0: ونرحب بكم مجددا اعزائي المتابعين في انتاج. واستمعنا للناس والله درجه الوعي كويسه، حتى الفئه العمريه اللي موجوده بالتقرير يعني معظمهم تقريبا، مش كلهم، معظمهم تقريبا اباء. يعني في واحد قال بالبدايه بدها خبير، واحد ثاني قال بسلم الجهات المختصه، واحد حكى اتخلص منه. تأثير بالك الله يرضى عليك، هذا ضحي ومريض. انت ناس استدرجوه وحطوه بهاي الافه، نيجي احنا نصير نذبح ونقتله. بدنا نصلحه ونوديه للمراكز العلاجيه. طيب واحد حكى يعني غالبا شباب هاي الايام مش متابعين حياتهم. واحد حكى بيعمل مشاكل كثير لاهله. واحد حكى علامات تحت العيون. واحد حكى حاجه ملحه للمصاري. واحد حكى بكون واضح انه رفقته سيئه. والمعظم اجمع انه لا بسلمه وببلغ عنه. على فكره الثقافه هاي ما كانت زمان موجوده، اني بسلمه وببلغ عنه. كان الناس يقول لا بنفضح ومش عارف ايش. صاروا الناس يعرفوا عن وجود السريه التامه، خاصه انه في جرائم قتل صارت جوا البيوت، وبصراحه الناس صارت تخاف من وجوده بالبيت. طيب في معنا اتصال حياه افهم له. نعم
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: كيف حالك؟
0: تحياتي يا عزيزي.
1: اخي الكريم، بدايه انا كولي امر،
0: نعم،
1: انا بعتبر انه الابناء امانه في اعناق الاولياء الامور.
0: صحيح.
1: بالتالي أنا بعرف ابني لأنه في شعار ومن الحب ما قتل. بالتالي أنا لما بدي أحب ابني ما بصير أتساهل على عدوانيته من الطفولة. فأنا بقول متابعة الأبناء من الطفولة، من سن المراهقة، من سن البلوغ، ما بعد ذلك، من تصرفاته العدوانية مع المجتمع، مع حتى مع الأقارب، حتى معي أنا كولي.
0: طيب أخي راتب،
1: نعم،
0: انت بتعتقد انه الحماية الزائدة لابنائنا من الزغر، وهينا شايفين مستوى الحماية عالي جدا صاير والدلال، سبب بانه ما نمون عليهم وما نقدر نتحكم بسلوكاتهم لما يكبروا بمرحلة المراهقة؟
1: 100% دكتورنا 100%. لانه مرات يعني بقول لك من الحب ما قتل، الدلال الزائد، اللي خلينا نقول الميوعة الزائدة، الاستهتار الزائد، التفكك الاسري. يعني برضه ما نرمي على الابناء بس. طيب. انا كولي امر علي دور، لازم ألاحظ على ابني أي تغيرات انعزالية مثلا، عدوانية مثلا، هروب من المدرسة، عدم متابعته في المدرسة، عدم متابعته بين الأقارب. هاي السلوكيات المشين اللي ممكن يتصرف فيها إذا أنا ما مشيت خطوة ورا خطوة. أصدقائه زي ما تفضلت أنت، أي خطوة أنا لازم.
0: طب أخي راتب،
1: نعم،
0: ما بتلاحظ أنه الأيام هاي في كثير من الآباء بشوف السلوكات وبدير ظهره وما بدي يواجه المشكلة؟
1: ما هذا المشكلة، هذا الحاضر الغائب. ما بدنا لا بالحاضر الغائب، بدنا ولي الأمر الغائب الحاضر. أنا بدي ابني يضل يعني يشعر أنه أنا متابعه، مش مراقبه، مش تجسسي. أنا بدي شعاري التحسس للتجسس. أنا بدي أتحسس سلوكيات ابني، ما أنا بدي أخوفه مني، ما بدي أكون. أخي الكريم خلينا صريحين، التفكك الأسري، خلينا نقول الزواج يعني مسؤولية عند الأزواج بين الأب والأم. بالتالي إذا كان في كل واحد منشغل بنفسه أو منشغل بالآخر ومشاكل، هذا
0: برضه
1: بيعمل عدوانيه وسلوكيات.
0: اشكرك
1: من التفكك الاسري.
0: اشكرك على هاي المداخله القيمه. اذا الدلال الزائد والحمايه الزائده وعدم مواجهه المشكله. احيانا الكل بقول ابني وبس، انا ابني شايفه هو الملاك الموجود على الارض، وابني حساس كثير، وابني مش عارف ايش. بس بالنهايه انا يعني مع حمايه الابناء، لكن مش مع نوصلهم لمرحله انه تكون في عندهم حريه مطلقه بالسلوكات الصحيح، لانه بلحظه معينه راح تفقد كل شيء. يعني قبل فتره في اب ما مش قادر يمون على ابنه في عمليه العلاج ومش قادر يجيبه، فحكى معي متردد. قلت له انت صاحب المشكله نفسك، وانت اللي بتعاني منها، وانت نفسك المتردد. قلت له بس راح ترجع تحكي معي. قال لي متى؟ كيف؟ قلت له راح تحكي معي وقت مشكله. قال لي كيف قصدك؟ قلت له راح يعمل مشكله كبيره ويسحب عليك سكاكين، وقتها راح تحكي. فعلا بعديها باسابيع حكى الفجر، وحكى مع الطوارئ الفجر، ومشان الله ودخيلكم والحقونا، ابني المدمن اللي بشكل خطر على حياتي وحياة خواته وحياة أخوه الصغير، الحقونا. طبعا تم التحرك للمكان من قبل المعنيين وإلقاء القبض على ابنك بعد ما إيش؟ بعد ما تجمعوا الجيران وتجمعت الحارة وتجمعت المنطقة، كل العالم عرفوا أنه ابنه مدمن. وهذا الحكي طبعا بيأثر على الشباب عنده، على الشاب الصغير اللي عنده، بيأثر على سمعة البنات بالزواج، وبيأثر على والدة الشاب أمام المجتمع وأمام الناس اللي لها احترامها. ليش من البداية ما تصرفت عند الاكتشاف المبكر؟ ليش درت ظهرك للمشكلة؟ وأنا ترى يعني هو كان يتذرع بأمور أخرى، أنه هسا في عندنا ظروف وبدأ أجل شوي. أنا بعرف أنه كان مش قادر له، ومش قادر يتصل ويبلغ، خايف منه. فبالتالي لا نصل للمرحلة اللي كل العالم تعرف أو تصير جريمة، ومليح اللي يتحرك ويجوك قبل ما يذبح ناس بالدار. فهذا اللي بصير أحيانا مع بعض الأهالي لما يديروا ظهرهم الصحيح للمشكلة. أيضا السلوكات على فكرة الحكوا عنها الناس هي كلها صحيحة، بس أنا هم بدي أوضح نقطة مهمة. يعني مش كل واحد، خلينا نحكي، انطوائي وانزوائي وصار عنده اضطراب عادات النوم وصار عنده اضطراب عادات الطعام إنه مدمن، عشان احنا كمان ما نضيع الناس. لا، هو اي سلوك يقاس بمدة هذا السلوك، شدة هذا السلوك، تكرار هذا السلوك. راح اشرحها ان شاء الله بعد ما اخذ اتصال. حياة اف ام. الو، نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: اهلا بك، الله يعطيك العافية.
0: ربنا يعافيك. اهلا اخي عبد الرحيم.
2: الله يحييك. انا سبيك لو سمحت، يعني بدنا يعني ادارة مكافحة المخدرات مشكورة على جهودها.
0: نعم.
2: ومتابعة حثيثة دائما على الحدود والى اخره.
0: نعم.
2: بس نتمنى يعني انه تكون مثلا تكون في ربط بين مثلا اداره مكافحه المخدرات وما بين مثلا وزاره التربيه والتعليم، وخاصه يعني دمج مثلا بعض المناهج في الوعي لهذه الشغله، وطبعا تكثيف الرقابه مثلا على الطلبه اثناء مثلا تواجدهم في الفرصه او في الحصص نحكي الرياضيه او الفنيه، وفي يعني في وجود يعني عفوا في حال يعني وجود عدم وجودهم في أماكن تحت النظر يعني.
0: أها. طيب أشكرك يا عزيزي. إذا أنت تؤمن إنه الوقاية هي بالدرجة الأولى، طب بدي أسألك سؤال. بالله أنت كشخص يعني شو ثقافتك، أو هل لديك المقدرة تكشف لا سمح الله وجود حالة إدمان قريبة منك؟
2: والله للأمانة لا. أنا كنت بدي أطرح السؤال وأنت يعني سبقتني في الموضوع. يعني كنت بدي أسألك كيف بدي أعرف مثلا، خاصة يعني مثلا طلبة المدارس أو زملاء العمل وإلى آخره.
0: صحيح.
2: يعني شو السلوكيات أو مثلا الشغل يعني الشغل اللي الملفت للنظر حتى أعرف أميز هذا الشخص يعني بتعاطى أو ما بتعاطى.
0: أشكرك يا عزيزي.
2: الله يبارك في عمرك يا رب.
0: على موضوع اللي تفضل فيه زملاء العمل، ترى الموضوع مش سهل بالعمل. أنا بحكي لكل الناس يعني بهذا القطاع بشكل عام، قطاع العمل وين ما كان، إنه في قضية مرة صارت، أحد الأشخاص كان يتعاطى بأحد الشركات، وهذا الشخص عمره في منتصف العشرينات، وهذا الشخص أصلا هو لما توظف بهاي الشركة ما كان له فيها إلا سنة، لما توظف فيها هو جاي من بيئة، من منطقة أصلا يعني موبوءة ومعروفة بالتعاطي، فأعطى لأحد الأشخاص، الشخص هذاك أعطى لمين؟ لكمان شخص. بعديها هو بعد ما أعطى لشخص والشخص أعطى لشخص، ما ساهم إلا بكمان اثنين، يعني مجموع هو ما أعطاهم ثلاثة أشخاص بالشركة. هيك أثبت التحقيق فيما بعد. لما القضية انكشفت وتم التفتيش وتم أخذ عينات وأخذ فحص وضبط الأشخاص، تبين أنه بنفس هذه الشركة بتعاطوا 18 شخص أعمارهم في منتصف ونهاية العشرينات لحد بداية الثلاثينات من نفس بيئة العمل. إذن شخص واحد سوسة، أسف بهالكلمة، موجود في مكان العمل، أدى إلى أنه هو والمجموعة اللي بدأوا معه من خلاله يقنعوا، فمجموع ما توصلوا إليه مع عدد الشخص الأول 18 شخص. خذها وعندي وجربها، وبس هالمرة وحبوب سهر وبتعطيك طاقة وبتمنحك مش عارف إيش، حتى ورطوا هؤلاء الناس اللي بالشركة. وبالنهاية شو ذنب الشركة اللي وظفت شباب حتى تشغلهم، حتى يصير فيها هيك ويطلع عليها سمعة؟ فالبعض بيقول يا أخي ليش إنه أحيانا بعض القرارات من بعض المؤسسات إنها بتنهي خدمات الشخص اللي بنحكم أو يدان بالمحكمة بقضية تعاطي، وليش ما إنها تحتوي؟ يا أخي ما هو أنت بتعرف شو اللي بصير. أنا ما بدي أقول أنا مع أو ضد، بدي أترك الموضوع للناس، لكن بدي أحكي شغلي مهم جدا، إنه وجوده في هذا المكان شخص لا يؤتمن جانبه. صاحب المصلحة بقول لك أنا شو بضمن إلي إنه ما يرجع ويرجع يدخل على الشركة تبعي؟ مواد مخدرة. فموضوع بيئات العمل مهم, بس أنا يعني بعتب على اللي كبر وتخرج أو كبر وما درس ووصل لمرحلة أنه يصير موظف ويصير معيل لنفسه ولعائلته أو بده يبني نفسه, ولا زال أنه بتقبل هيك أمر. طيب نأخذ اتصال. حياة اف ام. له نعم.
3: السلام الله عليكم.
0: كامل تحياتي.
3: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا سبيك الله يعطيك العافية أنت كل العاملين بالإذاعة الطيبة وضيفك الكريم.
0: ربنا يعافيك ويحفظك.
3: والله إحنا نحبك لله يا أنا سبيك, أنت والمقدم خضر خطاب.
0: الله يحفظك. نعم العميد الزميل.
3: يعني ما شاء الله عنك, والله يجزيكم الخير.
0: أحبك الله لأحببتنا فيه.
3: والله يا أنا سبيك أنا في سؤال محيرني وبعرفش إذا إله جواب عندكم تعطيني إياه إذا تكرم.
0: نعم.
3: هسه مكافحة المخدرات يعني دائما بتسقط مثلا بالونات وطائرات مسيرة وأشخاص بكونوا يعني حاملين هالمخدرات ورايحين.
0: نعم.
3: طيب أنا سؤالي يعني اللي بدي أسأله أنا مثلا ليش ما هاي مكافحة المخدرات بتخلي هالبالون أو هالطائرة تعرف وين بنزل ولمين رايحة وبعدين تمسكهم, يعني ليش مثلا هي يعني بتحبطهم بالجو؟ ليش مثلا يعني هاي المكافحة مثلا ما بتلاحق هاي الطيارة بتعرف لمين جاية؟ يعني
0: عسرتك
3: انت تروح اي واحد بده يشتري غرض وبتوصيه انت بتعرف لمين رايح.
0: صحيح. اشكرك يا عزيزي اشكرك.
3: بس طيب. انا والله اذا انا سبيك اذا جواب عندك
0: ان شاء الله. طيب موضوع الاكتشاف المبكر للمدمن عندك فكرة عنه؟ راح ابو كامل. ابو كامل اخوي لكل قضية ظروفها. اللي بتحكي عنه انت اسمه بالعرف الدولي قضايا المرور والمراقب. قضايا المرور والمراقب ان تمكنت السلطات في الاردن او في اي بلد انها تتبع القضية, سواء القضية كانت في زي ما تفضلت بالونات او مسيرات او كانت خلينا نحكي احيانا شاحنة بتدخل بلد وبتركوها حتى تدخل لمنطقة معينة بالبلد وتقوم بعملية الاستلام والتسليم ويضبطوا التاجر الكبير, ونحكم تجار عنا 20 و15 سنة بهذه القضية كان به. لكن ان كانت القضية لا يمكن متابعتها لاسباب وتحريات أمنية خلينا نحكي هم أعرف فيها وأعرف بالمنطقة وظروفها, يتم ضبط الكمية ويتم التحقيق فيما بعد. فبالتالي أنا ما بدي أجاوبك عنها بالعموم, وأنا من خلال خبرتي الطويلة بهذه القضايا لسنوات طويلة نعم هناك قضايا مرور مراقب وهي الأسلم, الطريقة الأسلم والأفضل لضبط باقي الأطراف وباقي الأشخاص. طيب أبو عبد الله القاسي على الفيسبوك يسعد أوقاتك بكل خير, ويعني عندي كمان رسالة أنه يا ريت نكسر من هاي الحلقات اللي بتوضح السلوكات. إن شاء الله رب العالمين راح يكون في حلقات أكثر وأكثر للي بتوضح السلوكات. حتى أنا يعني لسه ما بلشت بإني أحكي عن السلوكات, إن شاء الله راح نسوي كمان حلقة عن نفس الموضوع ونستمر فيه. لكن الإشي المهم اللي بدي أحكيه للناس بالله يتركزوا معي, هذا الموضوع مهم جدا يا جماعة. الاكتشاف المبكر للمدمن من خلال المظاهر السلوكية أفضل من الاكتشاف من خلال العلامات الجسدية. لماذا؟ في شيء اسمه الاكتشاف المبكر بمرحلة مبكرة, وفي أشياء بتكون في مرحلة متوسطة وفي أشياء بتكون في مرحلة متأخرة. كلمة مبكر تنطبق على التغيرات السلوكية ما بتنطبقش على الجسدية. يعني قبل شوي اللي قالنا شاف بشفتين جحوظ بحدقة العين رجفة برؤوس الأصابع, ماشي يا عزيزي أنا بضم صوتي لصوتك بس بدنا نتركها لسببين. السبب الأول إنه العلامات الجسدية بتتشابه مع أمراض أخرى نتركها للطبيب. السبب الثاني إنه العلامات الجسدية بتظهر في المرحلة المتوسطة والمتأخرة, يعني مش انت شاطر كثير ومش اكتشاف مبكر اسمه. اما والله اذا فاتتك السلوكية وصلت هسه على المرحلة هاي خلاص كان به واطلب منه فحص. اما السلوكية دائما بتظهر اسرع, يعني التغيرات المفاجئة بالسلوك مثل اضطراب عادات النوم اضطراب عادات الطعام والحاجة الملحة للحصول على المال, وبصبح فجأة انزوائي وانطوائي وبصبح خلينا دائما بده يطلب مصاري واستدانة. التغير المفاجئ بالاصدقاء, الخروج المفاجئ من المنزل, الخروج المتكرر خلسة ويرجع خلسة من المنزل, خلينا نحكي اهمال عامل الوقت واهمال كل شيء بصير حواليه. إهمال المظهر العام، إهمال الشغل، إهمال الدراسة، الكذب، التلعثم عند السؤال، كل الأمور هاي خلينا نحكي هي أسرع بتصير خلال أسبوع أو أسبوعين. إذا في أسرة مترابطة ومتماسكة وبيشوفوا بعض كل يوم وعلى طول ومتابعين بعض، بأيام بأيام بتكون مكتشفه. بتقول لي بتتشابه مع أشياء أخرى، ممكن تكون عنده بعض المشكلات تتشابه، لكن مجرد نسأله لازم يصرح لنا شو المشكلة اللي عنده. غير هيك بده يروح على الفحص، إذا رفض يروح على الفحص. إذا عنده حسن النية هو بوافق يروح على الفحص، إذا تبين أنه ما بتعاطى عادي اعتذر له حتى لو أنك أبوه، لأنه إحنا ما بدنا ننعته واعتبر أنه اتهمناه. لكن إذا رفض أنه يروح على الفحص قل له خلص شكرا النتيجة وصلت وكأنك فحصته زيادة، هون غالبا بكون بتعاطى. فبالتالي نعم السلوكية أسرع من الجسدية، بنوعدكم لأنه إن رح نستمر في في في مثل هيك حلقات. بالنسبة للرسائل اللي قاعدة بتيجي، إني أرجع للتسميات اللي بداية الحلقة وإنها لفتت نظر البعض وإنها مهمة، بدي أرجع باللي أنا بدأت فيه، إنه أحد الآباء، نعم أحد الآباء اتصل معي وقال لي لقيت رسالة على تلفون ابني متكررة عدة مرات من شخص بيحكي بدي عجال وعجلات. حكيت له أنا للأب إنه ابنك عنده سيارات وكل يوم بيجيب عجال وعجلات، قال لي لا، حكيت له هذا كبتاغون، قال لي إيش بتحكي، قلت له كبت كبتاغون. فهو صدم بإنه أنا بهالثقة اللي قاعد بجاوبه فيها وإنه أقول له ابنك تبع مخدرات. فبالتالي بالفعل حط الولد ابنه الشاب في موقف، وابنه الشاب بالنهاية رضخ وراح على الفحص وتبين انه بتعاطى كبتاغون. بدي اطلع من موضوع ابنه وحتى وصل للعلاج وقصة وبين عنده مشكلات صحية وغيرها. هاي التسميات اصبح لزام، ما ظل بين المروجين والمروجين والمتعاطين. رسالة لكل اب وام ولكل تربوي، نعرف هاي التسميات، تسميات المواد المخدرة اللي بيشتغلوها أندر كفر حتى يحاولوا يضللوا الجهات ويضللوا خلينا نحكي الأهل. عجل، عجلات، نقرة، شحطة، وصلة، قرش، اتفقنا؟ فراولة، أبو قوس، أبو قوسين، لولو، كريس، ثلج، آيس، صاروخ، تربة، بلوك، إصبع، أبو ريحة، سودا، شجرة، وما شابه ذلك من تسميات. اعرف انه هذا الموضوع هو موضوع مواد مخدرة، اذا انتبهت للالفاظ اللي بتتم او للرسائل الموجودة على الخاص او الاس ام اس او غيره، هذه تسميات مواد مخدرة. وبسبب هذا الاب اللي انتبه لكلمة عجل وعجلات كشف انه ابنه بمرحلة معينة أصبح من التعاطي واستطاع أنه ينقذ ابنه. فبالتالي هذه مهارة أصبحت للأهل، زمان ما كنا نهتم فيها ونقول شو هالحكي، لكن أصبح لكل أسرة أنه نكون عارفين هاي الأمور في ظل وجود أعداد من المتعاطين وجزء منهم في بيوت محترمة ومليحة وتفاجأوا أهل البيت. فهون بس أنا انتهى الوقت. أنا هاي الحلقة يعني دسمة، طيب ماشي الحال. أنا بشكر الشباب اللي كانوا معي اليوم بالأستوديو من تلفزيون حياة، عبد الرحمن أبو رياش، أيضا الأخ كريم وأنس عربد. دائما قبل أن ننهي، الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث، هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء. انت أقوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414342 أو 0739545539.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقات أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك.
2: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام حياكم الله، أخواتنا الكريمات حياكم الله أيضا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركات. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن. أسأل الله تعالى نفتتح الحديث بالحديث عن أبينا وأبي الأنبياء إبراهيم. هذا أبو ملتنا، هو سماكم المسلمين من قبل، ولذلك نتعرف على أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم، نموذج ومثل أعلى لمن يريد الله أن يرفع قدره ومنزلته، وكيف أن الدين يرفع الفرد ويرفع الأمة. ورسولنا عليه الصلوات وأبو الأنبياء إبراهيم عليهم جميعا الأنبياء الصلوات نموذج لمن رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. يعني ما قدر محمد صلى الله على محمد؟ أعلى منزلة في الكون لكل المخلوقات إبراهيم بعد نبينا، مع أنه أبو الأنبياء إبراهيم، لكن محمد هو الأول صلى الله عليه جميعا وسلم. إذن نموذج إبراهيم لمن رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. وقانون رفعة الأفراد هو قانون نهضة الأمم. بما ارتقى إبراهيم هذا المرتقى، ومحمد عليه الصلوات بما ارتقى هذا المرتقى لما وصل إلى الملأ الأعلى؟ بماذا؟ بهذا الدين، بالإيمان. إذن قانون رفعة الأفراد هو قانون نهضة الأمم ورفعة شأنها. وقد ورد بحق أمتنا رفعة شأن لا يقادر قدرها عندما امتثلت منهج ربها، فكان ذكرها في المشارق والمغارب. أمتنا كانت مثلا أعلى لكل الأمم، من الهند والنازل متأثرون مقتدون بأمتنا، يتعلمون من علم أمتنا عندما امتثلت منهج ربها، فكان ذكرها في المشارق والمغارب. وهذه عدد من الآيات ترفع شأن أمتنا لما تمثلت منهج ربها. إحنا الآن ما وزننا أمام إسرائيل؟ ما إحنا قادرين نأخذ حق من حقوقنا؟ تلعبين قاعدة دولة قد كده يا الله، بينما كنا إحنا لا نحسب حساب أمم نقابلها جميعا وننتصر عليها. الآن مش قادرين نقاتل إسرائيل قد كده، وإحنا مئات الملايين. ليه؟ نسأل إخوانا، نفكر لماذا ونحن كنا قلة فتحنا الهند والسند والشرق والغرب وصلنا الصين، الآن مش قادرين نحرر فلسطين من أجبن شعب، من أنذل شعب، من أردل شعب؟ شو القصة؟ بغينا نفهم. على كل حال هذه عدد من الآيات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أبقوميتكم العربية صرت أمة وسطا، ولا بحزب البعث ولا من الاشتراكية ولا من القومية ولا بالليبرالية، ما صرتم أمة ذات وزن إلا بهذا الكتاب وهذا الرسول وهذا الدين. الآن قال يعني العالم العربي دار ظهره ليش؟ ولا شيء، ما دارش ظهره. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا سلام، آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس، هنا كانت في مكان أزيح الستار عنها،
1: يا سلام،
2: وظهرت للعالم بقدر يعني شأن جليل إلى آخره، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ونحن نحن المقصود بهذا الكلام، وممن خلقنا أمة يا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إن هذه أمتكم، شفت المد يا أبويا، إن هذه أمتكم من الهند إلى غزة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سبحانك مولانا رفعت شأننا فالحمد لك والشكر لك. أول ورود اسم إبراهيم في القرآن كان مقترنا بالامتحان أي الاختبار، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما دام امتحنت فنجحت إذن أنت إمام الناس، وإن شاء الله تعالى غزة امتحنت فنجحت وبإذن الله تكون إمامة للناس. وهذا الكلام قائد العبد الضعيف 2000 something، يعني قبل ما تبدأ الحرب بسنتين ولا كم، قلت غزة ستدخل الناس في دين الله أفواجا، وقد كان من فضل الله تعالى صارت إماما للناس، يتظاهر الناس دعما لغزة. العالم العربي إخواني مشغول لأنه يعني ينهض بالأوطان، ما عندوش وقت للمظاهرات والتعيين، يعني هذا الكلام كلام ما له يعني مش لازم. أوروبا لازم وإحنا مش لازم، زي بعضه يلا زي ماشي. الإمامة لابد لها من مقومات وامتحانات، فبعد أن يمر من يمتحن بهذه البلاءات والامتحانات يجعل الله له المنزلة الرفيعة. يعني الآن شرف دخول الناس في دين الله أفواجا لمن يعود؟ لسبعمائة مليون عربي أم للشريط المفقر المحاصر اللي اسمه غزة؟ هم الذين أدخلوا الناس في دين الله أفواجا فجزاهم الله خيرا، إحنا لا أدخلنا ولا مهم. والمكانة العالية والإمامة، ورد اسم إبراهيم في سورة آل عمران 7 مرات، وفي النساء والأنعام وهود والأنبياء 4 مرات لكل واحدة من هذه السور. إبراهيم نموذج لمن يرفعه الله باستسلامه لأمر ربه وحمل دعوة الله ورسالة الدين. إن حملنا رسالة الدين فنحن على خطى إبراهيم. إبراهيم صار إماما للعالمين. لو قول لليهود ما علاقتهم بنا؟ قال طبعا احنا أحفاد إبراهيم. يا سلام، بس إبراهيم رسول كريم موحد عظيم عادل، وانتم عوج منحرفون جقمون، مش علاقتكم بإبراهيم؟ قال لا احنا نسل إبراهيم. ولو قلنا للدين الآخر قلنا احنا إبراهيم والمسلمين، لأن كل يدعي وصلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن بحق وإن بباطل احنا ننتمي بحق، مش ادعاء. لا، هو سماكم المسلمين من قبل، يعني هذا شهادة القرآن أنه إبراهيم. على كل حال هذا أردت أن نعرضه عليكم هذا اليوم. آخر ورود لاسمه في القرآن صحف إبراهيم
1: وموسى في سورة الأعلى.
2: سورة الأعلى. بارك الله بكم،
1: أكرمكم الله دكتور. نواصل حوارنا بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
0: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: نواصل دكتور في التفسير بعد إذنك. وصلنا عند الآية 110 في سورة آل عمران: لن يضروكم إلا أذى.
1: بسم الله. يا سلام، لن يضروكم إلا أذى. كلام زعبرة، يعني إعلام، كلام دشت لا قيمة له. قد يكون متخلفين مش عارف إيه ولا إيه، كانوا المتدينين يعتبرون حتى في نظر يا الله كمكم أمتنا يعني فيها فصام، كانوا يسخرون من المتدينين. ليه؟ طب انت لا متدين، من يسخر ممن؟ وليه نسخر من بعض؟ ليه من يعني نخش في نقاش علمي مهذب مؤدب عقلاني حتى نصل للزبدة للحقيقة الخلاصة؟ إذن لن يضروكم إلا أذى. من هؤلاء؟
0: نقف عند من هؤلاء بعد هذا الاتصال بعد إذن حتى ما تأخر عليه. الأخ أبو وسام، تفضل يا أبا وسام.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ضيفك العزيز الدكتور الفاضل،
1: الله يحييك.
0: حياكم الله.
2: يعني دكتور، أنا أريد أن أتكلم عن موضوع يعني استغل مجتمعنا، وهو يعني ما صاب المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة من حالة المزاج السيئة والإحباط الذي صاب يعني حقيقة الناس في المجتمع من ارتفاع نسبة الجريمة القتل في الأردن. يعني أود يعني منكم كعلمائنا إنه يعني نتكلم عن هذا الموضوع، هو موضوع مهم أنا أتكلم عنه يعني بطريقة حقيقة جادة. هل يعني أنا أريد منكم، هل غياب النخب أثر إلى وصل حد إلى نسبة الجريمة بشكل كبير؟ هل تغييب التعليم بطريقة صحيحة وصل لهذه المرحلة؟ هل السوشيال ميديا، هل العامل الاقتصادي أوصل مجتمعنا إلى نسمع لا نريد نسمع جريمة قتل، هناك في بشاعة في جريمة القتل اللي هو من حرق وتقتيل، فيوصلنا لحد يعني حقيقة نوع من الاشمئزاز. فأود من علمائنا يعني لو يعني نوع، وأيضا أود يعني أذكركم أنا أقول برضو غياب المسجد وغياب المسجد وغياب الوازع الديني هو له تأثير كبير في وصولنا لهذه المرحلة. فأنا لا أريد أن أطيل، أريد أن نسمع منكم لعل يعني تعمل فائدة للجميع، نصل لمرحلة الكل، نصل لمجتمع آمن يعني سليم إن شاء الله خالي من هذه الشوائب. بارك الله فيكم.
0: بإذن الله بإذن الله. تكرم يا أبا وسام، الله يجزيك الخير. معي الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية دكتور بشار، أنت ومولانا بضيف الدكتور أحمد.
0: عافاكم الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: الله يكرمك. في عندنا سؤالين سيدي.
0: تفضلوا.
3: السؤال الأول، في قول الله عز وجل فناداها من تحتها،
0: نعم،
3: إيش المقصود هون من تحتها؟
0: تمام.
3: والمقصود كمان بنفس السورة اللي هي اللي هي تأزهم أزة، الآية اللي
0: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة.
3: نعم، معنى تأزهم أزة.
0: تمام. أبشر أبشر أخي عمر.
3: الله يكرمك.
0: وليهم الخير. حياكم الله حياكم الله. طيب دكتور، يعني نجيب عن الأسئلة سريعا. الأخ أبو وسام يتحدث عن موضوع جرائم القتل التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وكما تعلم دكتور وجود وسائل التواصل الاجتماعي يسهل وصول الخبر على الناس، فأصبح الناس يشعرون أن جرائم القتل كثرت في الآونة الأخيرة، رغم أنه في بالأرقام والنسب يعني الرسمية لا تزال الجرائم من فضل الله قليلة على مستوى المجتمع، لكن تكرارها بين الحين والآخر، يعني كل يومين وثلاث نسمع لنا جريمة، يشعر الناس أنه انتشرت. فيريد يعني كلمة من الدكتور أحمد نوفل تتحدث عن هذا الموضوع، عن الأسباب، عن النتائج، عن دور المسجد في التقليص، عن دور المدرسة والتعليم في التقليص من هذه المسائل. تفضلوا سيدي.
1: الله يحييك. أما أن جرائم القتل ازدادت هذه مش احنا عم نطلع إشاعة فتضعف مجتمعنا، تضعف وزننا، تضعف قيمتنا، لا يا أبويا، هذا واقع ينبغي أن نعالجه، مو ندفن رأسنا في الرمل. يعني آخر من تكلمنا عنهم اللي حطوا نعم. الولد باب بيت أهله،
0: نعم صحيح،
1: شو نخبي رأسنا في الطين في الرمل في التراب؟ أي لا، ينبغي أن أنا مريض بروح عند دكتور، دكتور أنا مريض بالقلب وبالرئة وبالمشاعر، يعني عشان نعالج المرض مو نطبطب عليه. إخواني الدين ينبغي أن يكون في حياتنا، إذا دخل الدين في حياتنا خرجت الجريمة. كيف أنا لما أعرف أنه مخلد في جهنم وأؤمن بهذا، مستحيل أقرب على واحد أقتله ولا حتى كف أضربوش. إحنا إخوة يا أبويا، إنما المؤمن إخوة، لا بقتلك ولا بتقتلني عشان يا فلوس. الدنيا كلها أهون من أن نقتتل عليها، أصلا ما فيش لنا دنيا نتطاوش عليها، وين هي دنيانا اللي إحنا نتطاوش عليها؟ وين؟
0: سبحان الله. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
1: تمام إخواننا، لا ندفن رؤوسنا في الرمل، نواجه المصيبة، نواجه الكارثة
0: في التعليم، في المساجد، في مختلف المؤسسات، في الأسر طبعا.
1: تفعيل المسجد مرة المليون بنعيدها، تفعيل دور المسجد، الإمام مفروض هو إمام قائد. اسمه هيك، أراده الله أن يكون كذلك، دوره الاجتماعي هكذا. احنا عم بنحيد وبنهمش، ليه؟ بدنا نعالج هذه الجريمة، كيف نعالجها بالله إما دخلش القرآن في الموضوع؟ كيف نعالجها؟ تفضل، أو أجيب مغنيان يعني الأغنية، والقتل حرام ولا القتل مثلا على العود ولا على الكمنجة؟ إخواني يعني الحل والله بيدينا واضح كالشمس، ندفن رأسنا ليه؟ أما إنه الجرائم زادت، نعم زادت، أنتوا عم طلعوا إشاعات يا حبة عيني، إشاعات يا شبوية، كل هذا الكلام وهذا إشاعات؟ كل كم يوم قتلوا أولاد صاحب صديقهم، قتلوه وحملوه وحطوه ببيته، يا الله. إخواني دفن الرأس ما بحل مشكلة،
0: نعم
1: جميل. أن نقف الشمس،
0: جميل،
1: بنعالج علتنا، إن قعدنا لا لا إحنا بخير. على كل حال
0: احنا بدنا نوسع الخير اصلا، بدنا
1: طبعا
0: بدنا ينتشر اكثر،
1: بدنا نعالج الشر،
0: نعم، ونوسع
1: طبعا،
0: نعم، الله يكرم
1: زيارة الخير، نعود الى ما كنا عليه. الاردن الانموذج، ولا بطلنا الاردن الانموذج لك العالم كله، احنا اللي علمناه عالمك العربي كله، احنا اللي علمناه، الى ان احنا نصير نتلقى دروس من العالم العربي مثلا الى اخره.
0: جميل
1: اخواني، يجب ان نواجه الحقيقه. بس
0: معي اتصال، طولت على الاخت ام محمد، تفضلي يا ام محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله،
4: يعطيكم العافيه.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
4: بعد اذنك دكتور، بدي استشيرك بحكم شغله معينه. هلا انا مصوره، وعرض علي شغل معين مع يعني جمعيه اثافيه لتصوير يعني اهل مخيمات وهكذا في الاردن، هي الاصل الجمعيه اجنبيه،
0: نعم،
4: وممكن يجي يعني مع الوفد يعني نساء غير محجبات، فما حكم تصويرهم يعني طيب. ونشرهم للعوام.
0: تسمعين الإجابة إن شاء الله، ولا يهمك. أهلا يا أم محمد،
4: العافية.
0: أهلا وسهلا. طيب، كان الأخ عمر قبل الأخت أم محمد سأل سؤالين عن يتعلقان بسورة مريم. السؤال الأول، فناداها من تحتها، بيقول ما المقصود من تحتها؟
1: أنا سهلة، يعني هي لما خرج الولد من الرحم،
0: نعم،
1: صار من تحتها،
0: صحيح،
1: يعني وكان في بطنها فصار الآن من تحتها،
0: من تحتها،
1: يعني
0: جميل،
1: داش شرح، يعني
0: نعم، نعم،
1: واضحة كالشمس. فنادها من تحتها، يعني كناية عن القرب،
0: القرب،
1: أي نعم،
0: نعم، جميل جميل،
1: يعني بحكي مع أمه، سبحانك ربي، أنطقه الله حتى تطمئن وتأنس.
0: جميل. السؤال الآخر، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ بقول ما المقصود بتأزهم أزا؟
1: تهزهم هزا،
0: اهتزاز،
1: أي نعم،
0: نعم،
1: يعني برج رج هيك،
0: يا الله،
1: شلون الخلاط،
0: يا الله،
1: تهزهم أزا، تهزهم هزا،
0: سبحانك،
1: نفس الوزن ونفس المعنى
0: ونفس التأثير الصوتي حتى. جميل. الأخت أم محمد دكتور تعمل مصورة، وطلب منها أن تصور يعني منطقة مخيمات، تابعة لجمعية أجنبية وتقول الآن كون الجمعية أجنبية سيكون في الوفود وفي الناس الموجودين من الجمعية وناس غير محجبات وهي مطلوب منها أن تصور، هل في ذلك حرج دكتور؟
1: لا ما في مشكلة، يعني هذا واقع
0: نعم
1: للأسف يعني،
0: وهم غير محجبات غالبا
1: قد يكونوا أطفال أو طفلات
0: لا من الوفود اللي هي من الجمعية الأجنبية يعني غير مسلمين،
1: ما في مشكلة، مش مطلوب منهم يعني أجنبيات ولم يكونوا مسلمات يعني محجبات.
0: لا هي بتسأل عن تصويره، هي مش مطلوب منهم يتحجبوا، بس هل لو صورتهم بده يكون في حرج في الموضوع؟
1: ما في مشكلة، ما أنت عم تصوري واقع،
0: الواقع نعم واقع هذه المخيمات
1: أوريدي في البلد
0: نعم،
1: يعني مش إن احنا اللي جبناهم
0: نعم،
1: ما فيش مشكلة إن شاء الله.
0: أكرمكم الله دكتور الفاضل. نواصل دكتور هيك لدقائق بالآية الكريمة، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، إحنا وصلنا عند وإن يقاتلوكم ثم لا ينصرون،
1: أذى زعبر الإعلام يعني
0: نعم.
1: لن يضروكم إلا أذى، كيف كانت الهجمات العربية على بعض، إذا هذا تنقر على هذا وإذا هذا نعم. تخربط على هذا وتهزئ من هذا، للأسف يعني هذا كان لن يضروكم إلا زعبر
0: نعم،
1: وقنوات ولا مش قنوات إلى آخره كلام، لن يضروكم إلا هذا، لكن لن يستطيع أن يقتلعوكم من موطنكم أو يؤثروا على نظامكم الاجتماعي والسياسي والديني، لن يزحزحوكم عن مبادئكم. هنا العظمة، أن نصمد ثباتا على ديننا، لو اجتمع الإنس والجن علينا ولو حاربتنا أمريكا وبريطانيا وفرنسا غزة الشريط اللي أدي كده صامد للعالم، غزة مش عم بتقاوم إسرائيل يا ناس، لا يا أبويا، وراها البلدوزر اسمه ترومبا، وترومبا وراها أوروبا كلها والآخره بزخم أمريكا اللي نازل في الحرب
0: نعم.
1: مو إسرائيل اللي أدي كده، لا غزة اللي أدي كده صامدة لأمريكا العملاقة اللي قتلت طبعا 110 مليون هندي أحمر، فيبررون لصديقهم وحبيبهم اللي هو النتن هذا، ولا كان عشق بينه وبين ترومبا. المهم فهذه الشريط الضيق هذا هو اللي عم بيقاتل هذا العالم، نعم نعم. لماذا؟ لأنه هذا اكتنز في صدره قرآن ربه، ولذلك رفع الله شأنه وأعطاه هذا الزخم، هذا الصبر، هذا الجلد، هذه البطولة، هذا المثل الأعلى، والحمد لله رب العالمين.
0: جميل جميل
1: إخواني، والله الحل بين يدينا، أن نربي أجيالنا على القرآن، والله يتغير وجه التاريخ. ما الذي صرف الأمة؟ والله ما نعرف، فاكر لما كنا والاشتراكية قومي عربية اللي هي يعني يا حلاوتكم الربابة، يلا اشتراكية والقرآن منحى جانبا والدين منحى جانبا، اشتراكية شيوعية نعم، وسكر وعربدة وحكاية. يعني لما كان ليلة ما في قصف على مصر، الصديق عرف صديق عبد الناصر اللي هو اسمه ايه نسيته آخر بيت، لا إله إلا الله، صديق للروح بالروح، هذا اسمه عبد الحكيم عامر،
0: عبد الحكيم عامر،
1: لا إله إلا الله، الذاكرة صارت منخورة خالص. عبد الحكيم عامر جامع فنانات ورقصات وسهرة اللي ما يحبها قلبك، لا مطلع الفجر للساعة 8 الصبح لموعد قصف الطائرات، لأنهم خمر من خلال أحد المفكرين الإسلاميين، قال وزعتها على كل العالم العربي، الحرب الساعة 8 الصبح يوم الاثنين، في نفس الوقت هذا ظلوا مستمرين في العربدة والخمر إلى أن قصفت الطائرات، ولذلك وتحطمت الطائرات في الفجر مثل ما قالوا اليهود.
0: والله المستعان،
1: لا إله إلا الله، الله المستعان فعلا.
0: طيب احنا نواصل دكتور ان شاء الله، في اتصال ولا لا؟ ما في اتصال، طيب نواصل بعد فاصل مرحب. اخر ان شاء مرحب. الله فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. تقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله. يعني في الجزء المتبقي من الحلقة لدي مجموعة من الأسئلة دكتور.
1: مرحب.
0: أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. سؤالي: ألم يكن يعلم سيدنا إبراهيم عليه السلام أن أبوه لا أن أباه مفروض أن أباه كان كافرا بالله قبل أن يعده أن يدعو ويستغفر له؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: قد لا يكون، يعني قد نبئ.
0: لا، هو يعلم أن أباه كافر لذلك تمام. استغفر له، لكن هو لم يكن يعلم بالحكم.
1: تمام.
0: نعم.
1: يعني إبراهيم كان فتى.
0: نعم.
1: يعني بتكلم مع والده كوالد.
0: نعم.
1: مش عن بأحكام شرعية الآن.
0: نعم نعم.
1: لا، هذا غير لما صار حمل النبوة وحمل الرسالة وحمل الدعوة، اختلف المنطق.
0: نعم. نعم.
1: واختلف كل اللغة تماما.
0: يعني هو بجوز هو تعليقه على فلما تبين له أنه عدو لله، بمعنى هنا أنه لن يتوب إلى الله ولن يتغير، ربما فلما علم بذلك تبرأ من أبيه.
1: تمام.
0: والله أعلم.
1: تمام تمام.
0: في عندي اتصالين دكتور اليوم، الاتصالات كثيرة، مع الأخ عبد الرحيم. تفضل أخي عبد الرحيم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
2: لو سمحت بدي تفسير الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: تمام.
2: فبدي شو المعنى ذو حظ عظيم؟ والسؤال الثاني، يعني ما سبب نزول هاي الآية؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا.
0: أهلا وسهلا. مع الأخ داود. تفضل يا أخي داود.
3: السلام عليكم.
0: زمان عمرك يا أبا عمر. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
0: حياك الله يا مرحبا.
3: تحياتي واحترامي للدكتور أحمد.
0: الله يحييك.
3: سيدي، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا سليمان منطق الطير. قال الله سبحانه وتعالى: علمنا منطق البشرة قلما بيها. يعني اللي يشوف ترامب ونتنياهو بيحكوا البدومية، حتى ترامب بتدخل في كرة القدم. لا طلعوش هذا خالب وهذا، يعني في التفاصيل الدقيقة الصغيرة، بينما احنا المحللين السياسيين بيقولوا خلي ترامب يحكي ما زي ما بده، نتنياهو زي ما بده، وهم بتمددوا في الوطن العربي وخليهم زي ما بدهم يحكوا، مش مشكلة. فهين يعني منطق، يعني المنطق تبعنا يعني منطق سليم ومنطقهم أعوج، ولا هم منطقهم سليم وإحنا منطقنا أعوج؟ هل تعلمنا المنطق البشر؟ وليش ربنا ما يعلمنا منطق البشر؟ يعني لأنه أننا يعني مش عارف، زي ما قال أول متصل، تعبانة النخبة، تعبانة.
0: طيب ماشي، تسمع الجواب أخي داود، الله يكرمك. خليني أرتب الأسئلة دكتور وأبدأ بسؤال الأخ عبد الرحيم. يسأل عن الآية الكريمة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عنده سؤالين على الآية. السؤال الأول: ما معنى إلا ذو حظ عظيم؟ والسؤال الثاني: ما سبب نزول الآية؟
1: وما يلقاها، يعني سبب نزول إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ اللي هو lucky بالإنجليزي. لأ لأ، إحنا مش لعبة قمار.
0: جميل.
1: حظه لأ، ذو حظ، ذو نصيب من العلم، ذو قصة

0: يعني هو مجرم ولا بقاتل، هو هذا مدير المستشفى. يعني افرض انه واحد ابن اليهودية ولا الجيش الحقير مصاب، مش بتعالجه؟ وين علماء المسلمين؟ وين هيئة العلماء المسلمين؟ وين الشيوخ؟ انسى الدول العربية والأنظمة العربية يا سيدي العزيز. ما هو انتوا قاعدين بتقولوا، يعني انا اللي بسمعه واللي بشوفه يعني بقولوا يعني ربنا استبدل اهل السنة بأهل الشيعة. يعني ايران الله يحفظها والله ينصرها انها ضربت اسرائيل وضربت القواعد عند الدول العربية، وما في واحد فتح ثمه، واحنا يعني واحد يعني هيكل عظمي صار مشان هذا ابن اليهودية، هذا ابن الحقير يعني بتحكم في العالم. احنا مسلمين، احنا مجاهدين، الجهاد الجهاد بطل يحكوا عنه خطباء المساجد. كل هذا خوف وكل هذا ذل، انتوا يعني خايفين من عبد مش خايفين من ربنا؟ ما هو ربنا خلقني وخلق المسؤول. يعني بكره عند ربنا بده يسالني يقول لي انت قمت بالمسؤول ما قمتش مني؟ وينكم يا مسلمين؟ التهيتوا في الملاعب؟ التهيتوا في الارجنتين؟ هاي كافره تدعم اسرائيل والمان بدعم اسرائيل، ما حدا يشجعها، ما حدا يشجعها يا اخوان. الاطفال والنساء.
1: وصلت اخي حج محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك، اكرمك الله. طيب
2: احنا مش وقفنا بس لان الوقت
1: وصلت الفكره،
2: احنا سكتنا
1: لا ما ظلش وقت لانه بعدين الفكره واصله، يعني بدناش نكرر. الاخ داود الدكتور كان يسال ابو عمر، بيقول علمنا منطقه الطير، فبيقول انه سيدنا سليمان يعني فهم منطقة الطير. طب احنا مش قادرين نفهم منطق البشر، بيقول يعني ترامب له منطق، نتنياهو له منطق في هذا العالم كما يقول، ومش قادرين نفهم عليهم تناقضات في التصريحات مرة مع مرة ضد إلى آخر.
2: لو أردنا أن نفهم نفهم أن ترامب منحاز بالمطلق إلى أعدائنا، ومنحنا هدينا 10 تريليون ما مكشوفك الشمس. لا. يعني داش فصاحة ولا بيان ولا لا. ولا غيره. وهكذا إذا علمنا منطقة الطير، لأنه كان الطيور يوظفها وظائف لما أرسل الهدهد إلى ملكة سبأ.
1: نعم.
2: ولذلك ضروري يكون هذا يعرف منطقة الطير. نعم. فعلم منطقة الطير لأنه سيستخدمها في إدارة الدولة.
1: نعم. جميل.
2: بس
1: جميل.
2: منتهى البساطة يا أخانا.
1: أكرمكم الله. طبعا دكتور الأخ محمد يعني واضح عنده غيرة على ما يحدث لأهلنا في غزة، وتحديدا اختار شخصية الدكتور حسام أبو صفية يسأل عن علماء المسلمين وين دورهم في نصرة حسام أبو صفية. وأنا هنا أسأل دكتور، يعني ما علاقة علماء المسلمين؟ لا، علماء المسلمين لا يملكون إلا الكلمة، يعني هل
2: مسموح لهم بالكلمة أصلا؟ يا ريت. وين هذا؟ قصدي في فنزويلا. أنا بتكلمش عن العالم العربي معاذ الله، أنا بتكلم عن فنزويلا.
1: يعني هل أقصد من كلامي، هل لدى العلماء سلطة تنفيذية بحيث أنه يعني
2: لا ما عندهمش
1: يعني، وبالتالي يعني ليش
2: ولا عندهم حرية الكلمة حتى؟ لا. يا عمو الله يصلح الحال يا أبويا، خليها على الله، خليها على الله.
1: طيب احنا يعني ضايل دقيقة تقريبا. الأخ مجدي حسين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: تحياتي لكم وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب المبارك. تحياتي من شيكاغو
2: ما شاء الله،
1: من أمريكا يتابعنا.
2: والله زمان يا أبوي لما كان يسمح لنا بالسفر يمكن نازل شيكاغو على قرن 10-20 مرة وملتقي فيها بالشباب، لكن الآن حجموا أسفارنا. وإذا كان في عالمنا العربي محجمين بدنا نكون في أمريكا موسع علينا، يعني مستحيل.
1: نحمد الله على كل حال. بقي مجموعة من الأسئلة لكن نرجئها للحلقة القادمة، بتمنى من الإخوة يكرروها. نعم، لأنه انتهى الوقت. الله يجزيكم خير دكتورنا الفاضل،
2: حياكم الله.
1: وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أسكت تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونصحبكم إن شاء الله تعالى في ساعة طيبة مباركة في هذا اليوم المبارك على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة فم، وأيضا على تلفزيون حياة. لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن، هذه الحياة الطيبة المباركة التي نريد فعلا أن تتحقق بشكل عملي في علاقتنا مع القرآن. نقرأ القرآن، نأخذ الأجر، نأخذ الثواب، نحقق صلتنا بالله سبحانه وتعالى، ونحقق العبادة. لكن الذي أمرنا به أيضا أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نحقق هذه المعاني التي نرصدها ونعيش معها ونقف معها، أن نحققها في واقع حياتنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في قيمنا. وهذا الذي حرصنا عليه في كل حلقة من حلقات برنامجنا بقدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى، وأخذنا على أنفسنا أن نقف في كل حلقة مع سورة من سور القرآن الكريم. هذا البرنامج هي مساحتكم، كما نكرر ونقول دائما، مساحتكم الخاصة التي نطلع على آرائكم فيها، وتطلعون أيضا على آراء غيركم في النظر والتأمل والتفكر والتدبر. يا ترى كيف نحقق هذه المعاني العملية السلوكية الأخلاقية القيمية في حياتنا من خلال عيشنا وحياتنا مع القرآن الكريم؟ مرة أخرى متابعينا ومشاهدينا على إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، أهلا وسهلا بكم. وحلقتنا اليوم اللي حنعيشها معكم إن شاء الله تعالى حتكون مع سورة مريم، اللي تابعنا في لقاءاتنا السابقة، وواضح أن نحن مستمرين من فضل الله عز وجل. من أول ما بدأنا هذا البرنامج من سورة الفاتحة، الآن وصلنا إلى سورة مريم. في كل حلقة بناخذ سورة واحدة، فقط أصروا علينا أنه نعيد في سورة يوسف حلقة ثانية، ولكن من فضل الله عز وجل طبعا لو أردنا أن نعيش مع سورة واحدة في القرآن الكريم سنة كاملة لست مبالغا، والله في كل آية أيها الإخوة أيها الأخوات نستطيع أن نعيش حلقة كاملة، ننظر في الآية كيف نطبقها، كيف نحققها، كيف نستنبط منها أعمالا ومهاما وهدايات وإرشادات تتعلق بواقع حياتنا. لكن الذي قصدناه هو أن نتدرب نحن وإياكم، لهذا نقول هذه المساحة الحرة، المساحة الخاصة بكم التي نستمع فيها إلى تعليقاتكم. أنتم كيف تعيشون مع هذه الآيات؟ أنتم كيف تعيشون مع هذه السور القرآنية؟ كيف تتدبرونها؟ كيف تأخذون منها ما يصلح حياتكم، ما يصلح شأنكم؟ كيف نستطيع أن نأخذ من توجيهات القرآن ومعاني القرآن وقيم القرآن ما يتصل بأخلاقياتنا، بسلوكنا، بأعمالنا؟ وترى هذا الشيء من فضل الله عز وجل متحقق في جوانب كثيرة، نحتاج فقط نحن نأكد عليه. يعني اليوم لما أنا بعلم نفسي الصدق وبعلم ابني الصدق، طب أنا منين ما أخذ هذا الشيء؟ ورب العالمين يأمرني يقول لي وكونوا مع الصادقين. لما أنا بعلم ابني الصلاة وبعلمه الالتزام وبعلمه التقوى وبعلمه العفة وبعلمه غض البصر وحفظ الفرج، ولما بعلم نفسي وبعلم من حولي وبلتزم أنا ومن حولي في إنه والله ما نطفف الكيل وما نطفف الميزان، ونتعلم نحن من حوالينا ما نغش وما نسرق، منين جبنا فيها هذه الأشياء؟ نحن ما أخذناها من قانون اجتماعي ولا قانون عرفي ولا قانون مدني ولا غيره بيفرض علينا هذا الشيء والالتزام به، وإذا ما التزمنا معناته بصير لنا عقوبات ومع عقوبات. نعم لابد من قانون رادع، لكن أعظم قانون بيردع الإنسان وبيحرك الإنسان وبيشتغل على قلب الإنسان النابض بالحياة والإيمان هو القانون الرباني، إنه نحن نستشعر هذه الرقابة الذاتية من جوة. لما نحن بنحس بقيمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبة رب العالمين وبنلتزم بهذه الأخلاقيات وهذه القيم وهذه السلوكيات وهذه الأحكام، بنحقق الأمن والأمان في مجتمعاتنا، بنحقق الأجر والثواب عند ربنا، بناخذ الجزاء الأوفى، نحن مش فقط مشان مصالح دنيوية بنكون صادقين وأمينين، لا، مشان مصالحنا الدنيوية ومشان مصالحنا الأخروية عند رب العالمين. هذه قيمة تغيب عن كثير من المجتمعات، ولذلك المجتمعات تحكمها القوانين، فإذا كان القانون قويا وتطبيقاته قوية ممكن يلتزم الناس فيه إلى مرحلة، لكن القانون وجد ليخترق. هتلاحظوا أنه في كثير من المجتمعات يتحايلون على الأنظمة والقوانين، لأن القوانين وحدها ليست رادعة، لا تربي الناس من الداخل، ومن هنا أنت تجد الحرامي أشطر من الشرطي، لأن الشرطي يضع القوانين والإجراءات والحرامي يريد أن يتغلب عليها، بينما في مجتمعاتنا لم توضع هذه التشريعات وهذه القوانين الربانية ليتجاوز الإنسان، بل لتهذب الإنسان، لتربي الإنسان، لتصنع المسلم الصالح، لتصنع الفرد الصالح في المجتمع اللي بيحرص على أمن المجتمع وعلى أمان وطنه وأمنه واستقراره، اللي بيحرص على أن يكون إنسان منتمي، اللي بيحرص على أن يكون إنسان بيبني وطنه، اللي بيحرص على أن يكون إنسان بيبني مجتمعه، بتحس أنه لحمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا التكافل نسميه التكافل القيمي، التكافل الأخلاقي، التكافل المجتمعي اللي بتحقق اليوم بسبب ما نعيشه من معاني الإيمان ومعاني الأخلاق ومعاني القيم. والله يا إخوة يا أخوات لا نجد هذا إلا في مجتمعاتنا، وإن كانت ضعفت. يعني واحد يقول لي طب ما احنا شايفين اليوم مجتمعاتنا ضعيفة ومتفسخة وما فيها الشيء اللي أنت بتقوله، بينما شايفين المجتمعات الغربية ملتزمة أكثر. ممتاز، طب هي ملتزمة أكثر لأنه في قانون. إحنا اليوم هنا لا في قانون يردع ويخلينا زي المجتمعات الغربية، ولا عندنا التربية الإيمانية القيمية الأخلاقية التي من شأنها أن تصنع أبناءنا صناعة عميقة وصناعة طويلة وصناعة مكثفة وغير ذلك. هذه معاني حنعيشها. حنعطيكم أرقام التليفونات الآن إن شاء الله تعالى مشان نفتح الاتصال والتواصل بيننا وبينكم، لنستمع إلى مشاركاتكم، لنستمع إلى آرائكم، لنستمع إلى تدبراتكم أنتم في العيش مع هذه السورة، سورة مريم، بنقرأها ومحببة إلى نفوسنا وبنحس فيها براحة وبنحس فيها بسكينة وبنحس بمعاني كثير رقيقة وبنحس بمعاني فيها رحمة وفيها حنية زي ما بيقولوا. ما الذي تعطينا إياه هذه السورة الكريمة؟ ما الذي تفعله في نفوسنا؟ ما الذي تحققه لنا؟ هذا ما نريد أن نستمع إليكم فيه إن شاء الله تعالى، ونستمع من خلالكم إلى آيات وقفتم فيها مع هذه السورة كمنهجنا الذي اعتدنا. يمكن آية واحدة تكون حركتك أنت في هذه السورة، يمكن كلمة أثرت فيك في هذه السورة، يمكن موقف بينك وبين هذه السورة هو الذي أدى إلى أن تتفاعل في نفسك وتتفاعل معها وتعطيك من المعاني والدلالات الشيء العجيب. يمكن واحد يقول والله أنا أول مرة أصلا بيخطر في بالي سؤال مثل هذا السؤال. مشكلة ترى، يعني خلينا نكون صادقين، نحن محرومين يا جماعة. والله اللي ما بيتفاعل مع القرآن وما بيعيش مع القرآن وما بيعني له القرآن هذه السؤالات وهذه التساؤلات ترى هو محروم. أي والله، معلش خلينا نكون صادقين مع أنفسنا. يعني أنا بقرأ القرآن وبختم ومش عارف إيه، بس ما خطر ببالي مثل هذا الموضوع. معلش، معناته أنا محروم. هو لازم لما أنا أقرأ القرآن الكريم يتفاعل في نفسي أسئلة، طب إيش بتعني لي هذه السورة؟ طب ماذا تعني لي هذه الآيات؟ ماذا تعني لي هذه القصة داخل هذه السورة؟ مجرد يخطر بأن هذه التساؤلات رائعة جدا، أنت على الطريق، نحصل الجواب اليوم، ما نحصلوش نصل إله، ما نصل إله مش مشكلة، لكن على الأقل نحن استطعنا أن نتفاعل عمليا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم بعد هذه المقدمة السريعة شوي لكنها تضعنا على الطريق في تأملنا ونظرنا إلى هذه السورة الكريمة، سورة مريم. وأرقام التواصل لمن يرغب أن يتواصل معنا وأيضا يتحفنا بمشاركاته على 516-06 طبعا 516-50-20 و 516-20-20 و 516-40-20 و 516-20-60. نرحب باتصالاتكم، وأيضا على صفحة حياة اف ام لمن يريد أن يشاركنا في آرائه أو مداخلاته أو ما يرغب، احنا جاهزين إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. عودة إلى هذه السورة الكريمة. طيب سورة مريم، مثل ما اعتدنا نحن المقدمات التفسيرية ما بنوقف معها طويلا، نقول هذه سورة مكية نزلت في مكة ومتصلاتها وموضوعاتها. خلينا نعيش المعنى العملي الذي نريده في هذه السورة الكريمة، سورة مريم. وطبعا سميت سورة مريم لأنه أول قصة فيها هي قصة، أو أبرز آسف قصة فيها هي قصة ميلاد عيسى عليه السلام، ولأن ميلاد عيسى كما نعلم لم يكن من أب وإنما كان من أم بكلمة ألقاها ربنا سبحانه وتعالى، فولدت مريم عليها السلام عيسى، ولأنها أغرب قصة وأغرب موقف سميت السورة بهذا الاسم. ومع ذلك السورة لم تبدأ بقصة مريم، وإنما ابتدأت بقصة زكريا عليه السلام وولادته ليحيى، يعني إنجابه ليحيى من امرأته التي كانت عاقر وبلغت من الكبر عتية، لكنه دعا ربه وطلب ربه في لحظة اليأس وعدم وجود الأسباب فاستجاب الله عز وجل له. ثم نجد مريم عليها السلام الأسباب منعدمة في أن تنجب، هل يمكن أن تنجب امرأة من غير زوج؟ لا يمكن، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى كان بين الكاف والنور فقط، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فولدت عيسى عليه السلام بكلمة كن من الله سبحانه وتعالى، يعني من المستحيل ولد الممكن. هذا القانون لا يمكن أن يكون قانونا بشريا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون في حدود علاقاتنا البشرية، هذه في حدود قدرة الله سبحانه وتعالى. وتمضي السورة تعطينا قصص كثيرة من هذا النموذج، حتى إنها تعطينا قصص فيما هو ممكن لكنه لا يتحقق. هذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه وينصحه ويرشده ليهديه إلى طريق الحق، الهداية إلى طريق الحق أمر ممكن لا مشكلة فيه، ليس أمرا مستحيلا، ومع ذلك لم يتحقق وأصبح أمرا مستحيلا في حق آزر. طب يعني إيه القانون اللي بيحكمنا؟ أول حاجة لازم نعيش فيها مع هذه السورة الكريمة يا جماعة، ونحن بنقرأها وبنتلمس فيها معاني الرحمة وبنتلمس فيها معاني القدرة ومعاني الأمر من الله سبحانه وتعالى، أول قيمة لازم نعيشها مع هذه السورة تتحقق في حياتنا، إنه أنت أيها الإنسان ارتباطك بمن؟ ما هو أنت إما أنك مرتبط بالأسباب واعتمد على الأسباب، أو إنك مرتبط بمسبب الأسباب برب هذه الأسباب. هل أنت مرتبط بالله؟ إذا كان ارتباطك بالله فقد يكون ما تراه مستحيلا يتحقق، وما تراه ممكن التحقق قد يكون مستحيلا. شو موقفك أنت؟ هل ترضى؟ هل تثق؟ هل تطمئن؟ يا جماعة ما أحوجنا لهذا الأمر اليوم إن نحس فيه ونعيش في واقع حياتنا. خلينا نأخذ أول اتصال من أخونا عمر كما يشاركنا دائما ويتحفنا بمشاركاته الرائعة، حتى نشوف كيف نحقق هذا المعنى وغيره في واقع حياتنا. أخي عمر السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الله يعطيك العافية واستغفر الله، احنا بالعكس أنا والله بنحب نشارك، حتى بس نقولها بنهز ورد حتى نشم ريحه.
1: الله يسعدك وبارك فيك يا أخ عمر، والله إحنا يعني نسعد باتصالك واتصال كل أحبائنا على برنامجنا الكريم إن شاء الله تعالى.
0: والله إحنا يعني مشاركاتنا إحنا لا تساوي شيء أمامك يعني.
1: لا أبداً والله يا أخ عمر، يعني سامحني أنا بقول دائماً وبكرر لا نفكر هذا التفكير، والله ليس الهدف إن إحنا نعطي معاني عميقة ولا كبيرة لا يستطيعها الناس، نحن نريد أن نبين لكل من يستمع إلينا أخي عمر أنه بإمكاننا نعيش مع القرآن وبسهولة وبيسر وببساطة صحيح. وبأريحية إن شاء الله تعالى. تفضل يا عمر.
0: صحيح أكيد هو القرآن يعني هو مفتاح إنا جميعا، هو دستور إنا، هو حياتنا أصلا. لكن إحنا يعني لما نتكلم إحنا اللي بنعطي أرانا وننتظر يعني تعقيب منك، وأنت ما شاء الله عنك يعني
1: الله يسعدك
0: أهل لهذا. أنا سورة مريم سيدي علي، سورة مريم يعني أنا بستفيد بعرف أو بستفيد منها وبتعلم منها إنه كيف تتحدث عن التربية الأسرية. جميل. يعني اللي بده فعلا بدك يكون عندك بيت فيه تربية أسرية وفي علاقة الأسرة مع بعضها، تكون علاقة أفراد الأسرة مع بعضهم البعض كيف بتكون، يقرأ سورة مريم.
1: رائع.
0: يعني فيها أمور تتحدث مثلا عن خلينا نقول يعني عن سيدنا زكريا الابن علاقة الابن مع أبوه مع والديه.
1: جميل.
0: وكيف هم الدعوة اللي عندهم اللي بحملوا الأمانة وبروا والبر بالوالدين. وفي تتحدث عن العلاقة بين الأم وابنها. يعني أول هو عندك الأسرة بعدين بين الابن والوالدين والأم وابنها. الأم الطاهرة النقية ستنا مريم العذراء اللي وهبت حالها نفسها كلها لدين الله عز وجل والدعوة. وكيف علاقة الولد الصالح هو العيسى عليه السلام اللي دافع عن طهر أمه وشرفها.
1: جميل.
0: لحمل الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا يعني بعطينا دروس والله دروس مش درس.
1: رائع.
0: بعطينا دروس. وتتحدث هاي الصورة عن الصديق إبراهيم عليه السلام. كيف الله هداه. وعلاقته بوالده لما دعاه أنه عبادة الواحد الأحد.
1: جميل.
0: عبادة الله. اعتزل قومه وكيف أصروا على الكفر وتحمل المشاق في سبيل الدعوة وصبر حتى يكمل رسالته لأنه عنده رسالة.
1: رائع جدا. وجل
0: أكرمه بالذرية الصالحة اللي رباها في أحسن تربيتها. إحنا هنا أنا بقول هذه قدوة إلنا جميعا إحنا الآباء. إنه في ناس بقول لك يا أخي هذا ابنه أبوه مثلا مش الولد مش مربى أبوه مش عارف يربيه. حتى يا دكتورنا الحبيب يعني حتى في المساجد بنواجه هاي المشكلة في المساجد. تلاقي مثلا إذا خاصة إحنا الآن في عطلة صيفية بيجوا الأطفال الصغار على المساجد. والله أنا قبل يعني امبارح أو أول امبارح يعني منظر شعرت بدن منه في أحد الرجال الكبار بالسن نهر في ولد صغير قال له أبوك مش مربيك وأبوك هاب الجامعة.
1: يا الله.
0: صور ولد صغير يعني عمره جزء 9 سنين 10 سنين طلع طلاب مع بعض جايين هم أصلا جايين عم مسجد يصلوا وفي بعد الصلاة فيه هم مركز قرآن يعني دورة صيفية بالمسجد يعني ولد اللي يعمل حركة في المسجد
1: طبيعي.
0: واحد من الكبار قال مين يا ولد يا صوتك طالع هذا أبوك مش مربيك. قال لي رجل أبوه هي جنبك في المسجد هي أبوه جنبك في المسجد أو لو أبوه مش مربيك ما جابوش على المسجد
1: ما جابوش. الله يجزيك الخير يا عمر بارك الله فيك حبيبنا. يعني المعالي تفضلت فيها عميقة ولازم نعلق عليها إن شاء الله تعالى. كل الشكر لك كل الشكر عمر. مرة أخرى إذن على 516-50-20 516-20-20 516-40-20 و516-20-60 في موضوع حلقتنا اليوم عن سورة مريم إيه القيم والمعاني اللي إحنا ممكن نعيشها. أخونا عمر اتكلم عن قضيتين. قضية الأولى خليني أنا أخرها شوي لأني بدي أربطها في المعنى اللي بدأنا فيه. والأمر الثاني سريعا اللي تكلم فيه في مسألة يعني أولادنا في الأيام هذه وفي العطل والمراكز اللي بيروحوا عليها مراكز القرآن الكريم والمساجد ودور القرآن اللي في المساجد وارتيادهم للصلوات كونهم الآن في عطلة وبيروحوا مع آباهم أمهاتهم مثل ما حكى أخو عمر لو أبوه ما كانش مربي ما جابوا معه المسجد بده يربيه. لكن هذا الطفل نعم في أحكام وشروط خاصة فقهية وأخلاقية متعلقة بوجود الأطفال في المساجد لكن يا أخي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام خليهم يتربوا في المساجد خلي أولادنا يراهقوا في المساجد يا جماعة خلي أولادنا يراهقوا في مراكز تحفيظ القرآن وفي دور القرآن وفي هذه المراكز التي تهيئهم وتربيهم للقيم وللأخلاق. إيه اللي يمنع يجيني أنا ابني وعند إمام المسجد وإمام المسجد يأخذ بإيده ويعلموا القرآن ويكون عندهم شاب حافظ للقرآن ولا شاب من عمرهم أيضا متقن لتلاوة يكلفوا يقولوا لي يلا درس هذول الطلاب في بيت الله وفي مسجد الله. إذا ما كان في بيوت الله وفي مساجد الله أولادنا يعملوا مثل هذه الأشياء. نعم بنعلمهم الأخلاق. خلينا كلنا أنا لو كان ابني صغير وما أخذه معي وعمل تصرف ووجدت جاري في المسجد قالوا تعال يا أبويا لازم نعمل هيك لازم تهدأ طب صف في جنب أصحابك اعمل بكون أنا مسرور مسرور أنه هو شاركني في تربية ابني تربية حسنة ما بزعل. أما مو أنه والله أنا جاي على المسجد كأني أنا يعني مطاوش في البيت وزهقان من الأولاد وجاي بدي أرتاح في المسجد فلما يجي أولاد كأنهم بيزعجوني ما بده تكون هذه النظرة اللي موجودة عند بعضنا. لذلك أرجو إنه فعلا يعني هذه الجزئية التي تبين مقدار حرصنا على أولادنا وتربية أولادنا نأخذها بعين الاعتبار. الجانب الآخر اللي تكلم فيه أخونا عمر أنا حرجع له لأنه غاية في الأهمية في صلاتنا مع آبائنا وأولادنا ومجتمعنا وأسرنا. ونأخذ اتصال من أخونا حابس. السلام عليكم يا حابس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير.
1: وإياكم أخي الكريم.
2: دكتور بالنسبة لصورة مريم يعني علم من أعظم الدروس من هذه الصورة
1: نعم.
2: وتحقيق الإخلاص والتوحيد توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وبراءته من الولد كما نسب إليه.
1: جميل.
2: بالإضافة يعني القيم الأسرية
1: حلو.
2: وكذلك نبي الله يحيى يعني أنه لم يسمى يعني أن الله تولى بنفسه
1: نعم. تسميته
2: يحيى عليه السلام.
1: لم يكن أحد سمي من قبل والله الذي سماه. صحيح والله يا حبس.
2: وشرف كبير أنه الله سماه سبحانه وتعالى.
1: جميل. بارك الله فيك أخي حابس. أكرمك الله. شوفوا قديش في معاني حلوة لما منتفكر مندبر فيها. بس زي ما قلنا لكم يعني شوفوا المعاني قد تكون مسألة بسيطة جدا. يعني أنه أنت تنتبه أنه يحيى عليه السلام لم يجعل له ربنا من قبل سمية. يعني أول واحد سمي باسم يحيى. طب هذا إيش ممكن تعكسه انتفاق حياتك؟ تقول لي خلاص يا أخي هو يعني أنا بدي أسمي اسم ما تسمى فيه أحد من قبل لابني؟ ما فيش. أو بدك أنا أنتظر أنه رب العالمين يسميه؟ لا. لكن على الأقل نأخذ منه جزئية خبرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن نحسن أسماء أبنائنا وبناتنا. يعني أنك أنت تتقن شو تسمي ابنك وبنتك هذه قيمة مهمة تأخذ أنت فقط من هذه الجزئية. شوف كيف مثل ما ركز علينا أخونا حابس إنه والله هذا لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل. طب رائع جدا. أنا شو ممكن أستفيد منه؟ طب احسن أسماء أولادك. اليوم قديش بتطاوشوا الزوجات والأزواج على تسمية الأبناء. وفي النهاية القرار الحق بمشي ترى. والرجل صاحب الكلمة في النهاية لأنه هو القوي وله القوامة بمشي رأي زوجته. في النهاية بمشي رأي الزوجة صح ولا لا؟ لكن المقصود انه يا عم يسموا اولادكم اسماء جيده واسماء جميله. طب خليني ارجع على الفكره اللي بدانا فيها. اذا اول قيمه لازم نعيشها في حياتنا يا جماعه ونحن بنقرا سوره مريم بل بنقرا القران كله انه انت مرتبط بمن؟ مرتبط بالاسباب ولا مرتبط بمسبب الاسباب؟ الله سبحانه وتعالى. هذا بيحقق اكبر قيمه في حياتنا. ترى بيعلمنا الرضا اليوم والقناعه والسعاده ان احنا نكون راضين في الاشياء اللي بتصير. طب ما هو زكريا ما كانش راضي. كيف يعني ما كانش راضي؟ طب هو يعني زوجته صارت عاقر أو هو زوجته عاقر لا تنجب ولم يأتي أولاد ومع ذلك لم يرضى. بالله يركزوا معي شوي. مبارح كنت أسأل سؤالا فقهيا لكن أنا بدي أخذ منه بعد تربوي. بسألون بيقولوا يعني واحد بده زوجه زوجتهم يحددوا نوع الجنين عندهم أول مولود فقال لك إحنا بدنا نخليه مثلا في إجراءات طبية بدنا نخليه ولد أو بدنا نسوي بنت. طب وهذا سبب من الأسباب ورب العالمين أعطانا هذه الأسباب وما دام مكننا ربنا من الأسباب معناته بصير. طب هو السؤال إذا ربنا مكننا من أسباب خلاص أصبحت الأشياء مباحة. طب ربنا اليوم مكننا من أسباب صناعة القنبلة النووية يعني أصبحت مباحة؟ طب رب العالمين اليوم مكننا من صناعة المخدرات أعطانا الأسباب أصبحت المخدرات حلال؟ لا. القدرة على وجود الأشياء وأسبابها شيء واستعمالها شيء آخر. فرب العالمين اليوم مكننا مثلا من أن نحدد جنس المولود هل أصبح هذا الشيء مباحا؟ لا له شروطه. لكن أنا بدي مشان نفهم المسألة أين التوكل على الله؟ أين الثقة بالله يا جماعة؟ طب هو أنت اليوم بتقول لي أنا بدي ذكر إيش عرفك أنه هذا الذكر فيه الخير لك؟ لا أنا بديها أنثى. طب إيش عرفك؟ طب أنا أترك ما رب العالمين أعطاني القدرة أترك الأمر لله. طبعا أترك الأمر لله. إيش عرفك إنه هذا اللي لصالحك ولا هذا اللي لصالحك؟ طيب ما هو الآن إذا امرأة ما بتنجب زوج وزوج تزوجوا وبدهم يعملوا أطفال أنابيب طب ليه ما يتركوا الأمر لله؟ لا في فرق. شوف أن لا تنجب المرأة هذا مرض ورب العالمين أو لا ينجب الرجل هذا مرض عند أحدهما ورب العالمين ما خلق داء إلا وخلق له دواء. لكن أن يكون عندك بنات ما يكونش عندك أولاد أو عندك أولاد ما عندكش بنات يعني ذكور دون إناث أو إناث دون هذا ليس مرضا حتى أنت تسعى لأنك أنت تحرص عليه. يعني حرام لو عملنا أنا ما بتكلم عن حرام لاحظ ولا حلال أنا أتكلم عن ثقة بالله ويقين واطمئنان. وبتتذكروا في سورة الكهف لما مرينا وتكلمنا عن الطفل الذي قتله الخضر عليه السلام كان الآباء بالنسبة لهم أنه الأب والأم أنه هذا ابننا لكن كان ممكن يؤدي فيهم إلى الكفر. طب اليوم إحنا ما بنعرف أولادنا وين حيودونا. فأنت ارضى بما قسم الله لك. أما إذا كان مرضا فنعم تغلب عليه. خلينا ناخذ ابو اسامه حتى ما نتاخر عليه ثم نستكمل كلامنا. ابو اسامه السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وينك يا ابو اسامه في الفتره السابقه؟
3: جاهز جاهز. السلام عليكم دكتورنا الغالي.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: والله بنحب نسمع اكثر ما نتكلم كلامك طيب.
1: الله يسعدك. الله يسعدك يا ابو اسامه لانك احنا كل مره بنترقبك بتغيب عنا ثلاث اربع حلقات وترجع لنا. حياك الله ابو اسامه.
3: والله ما بيشغلني الا يكلم بقبل فضي او اسكر او كذا.
1: يلا كويس. هات يا ابو اسامه شو موقفك اليوم مع سوره مريم؟
3: والله انا من اخذت العبره من ستنا مريم كيف فن الحوار وكيف تخاطب بلطف يعني
1: يا سلام
3: يوم ما أنجبت سيدنا عيسى القوم تبعها خاطبوها يا أخت هارون. نعم دكتور.
1: صحيح.
3: فما جابوا تاريخها زينا هسه أي إنسان بغلط بيجيبوا تاريخك وبيهاجموك من دون ما يتحققوا. يعني أنا بس عاتبك بدي أنا أحسن الظن فيك من دون مهاجمة. هذا دكتور فن الحوار بالزمن هذا مفقود. أي إنسان بيقبله تاريخ كويس بيغلط له بتعبير بيغلط له في جملة غير مقصودة بيشطروا تاريخه يا دكتور.
1: يا الله.
3: فهي الآية بتعلمنا كيف حسن الظن بالزمن اللي ماضي. لو ستنا مريم في عايشة معانا هسه يعني كيف بده يكون القول عليها؟
1: جميل والله يا أبو أسامة، يعني وأكون صادق معك وكل والله الإخوة بلفتوا انتباهي لأشياء، يعني أنا بكون محضر أمور وجاي أتكلم فيها وأنتم بتأخذوني باتجاه وزاوية رائعة جدا. أشكرك يا أبو أسامة، أشكرك. يعني لاحظتوا يا جماعة لفت انتباهنا فعلا، يعني إحنا لما نقرأ في السورة بتلاقي كلها حوار. ما هو زكريا تحاور مع مين؟ مع رب العالمين. يعني إذا بنسميه تحاور أو بمعنى، يعني حتى ما نأخذ الكلمة أحد بيقول لك ما فيش تحاور مع رب العالمين، ماشي، لكن هو ناجى رب العالمين، خطاب بينه وبين رب العالمين. طب ومريم عليه السلام؟ طيب ولما جاءت مريم إلى قومها وقومها معها ولما عيسى تكلم معهم، ما كان يمكن رب العالمين مباشرة هم يقولوا يا مريم أنت فعلت كذا، وينط عيسى ويقولهم لا الأمر كذلك. لكن شوفوا كيف هو حوار، فأتت به قومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني. حتى هو في المهد كان يمكن أن يقول كلمة واحدة، أنا رسول معجز انتهى، لكن يقول يعني مباشرة أشارت إليه فقال رد، هو حوار، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي. الموضوع موضوع الحوار والنقاش، وهذا الشيء بده تفصيل، كيف نعيش معاني الحوار وقيم الحوار عنا ونحل مشاكلنا بالحوار. يا جماعة يا جماعة بالحوار والله بنحل أكبر مشكلة وأصغر مشكلة، سياسية اقتصادية اجتماعية دينية، والله بالحوار. أما الطوش والخلافات والنقاشات العقيمة والتقاضيات العجيبة إيش بنسميه ترادح الإعلامي والتناطح الإعلامي، والله ما بيجيب نتيجة، والله ما بيجيب إلا فساد العلاقات البينية فيما بيننا. خلينا نتحاور نحن وياك إن شاء الله تعالى في بقية حلقتنا، لكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. عدنا إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن، ونحن معكم على الهواء هذه الساعة اللي من الساعة الثالثة حتى الرابعة إن شاء الله تعالى، وحلقتنا تعاد الساعة التاسعة مساء. نسعد دائما أن نعيش وإياكم مع قيم القرآن ومعاني القرآن، وموقفنا اليوم مع سورة الكهف، جلينا فيها بعض المعاني الضرورية المهمة اللي لازم نعيشها، ونتواصل معكم أيضا، تواصلوا معنا على الأرقام هواتفنا 516-40-20 516-20-20 و516-50-20 و516-20-60. ومين معنا على الخط؟ في معنا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: أهلا، عليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ بس
1: أبي أبو خليل.
0: أبي، حي الله يا أخو أبي، سامحني ما قرأتش الاسم كويس. أهلا يا أبي، تفضل.
1: بخصوص صوت الكهف من آية 60-70، عندنا سيدنا موسى كان على تشخاص واحد، والفتى هاي اثنين، لما راحوا نسي الحوت ولقى عبد الصالح، هاي ثلاث أشخاص. لما سيدنا موسى اتبع سيدنا عبد الصالح بالآية 70 فانطلقا، مثلا هي على المثنى اجت. طب رقم الثالث وين راح؟ مثلا هم عدد اشخاص الفتى مع سيدنا موسى، تبع عبد الصالح ما تبعه.
0: جميل.
1: وغير هيك عندك لما قتل الطفل، طب عبد الصالح من اسم عبد الصالح يعني بيعمل اشي ضمن الحدود الشريعه الاسلاميه، طب هل عوقب؟ شو جزاته كان بهذيك اللحظه هذيك الحق؟
0: ايوه.
1: وفي السر انه نقرا سورة الكهف للجمعة، شو الرابط بالكهف؟
0: بارك الله فيك، احسنت يا شيخ أبي، كرمك الله. طيب يعني شوفوا أخونا أبي وجه أسئلة، ونحن مخصصين برنامجنا هذا إنه نشوف إيش هي القيم والمعاني السلوكية والأخلاقية اللي نعيشها من خلال السور، وهاي الأسئلة بإمكاننا نتوجه فيها إما لأستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد نوفل، كونه يعني الحلقات اللي عنده متخصصة في مجال التفسير، أو حتى لشيخنا إبراهيم الجرمي. هذا عموما مشان يعني نكون إحنا سائرين بطريق موحد في برنامجنا. أما وإنه سئلت الأسئلة فحتى من يستمع لا تضيع لي، أنا سأجيب إن شاء الله تعالى. أول إجابة اللي كان سألتنا عنها أختنا من قبل أو أحد الإخوة، كأنه لما قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إنه البعض اليوم بيقول لك هم ما كانوش نايمين، هم راقدين، والرقود غير النيام. سبحان الله، يعني في ناس أحيانا عدم معرفتها باللغة العربية واستعمال القرآن للمفردات هو اللي بيوقعهم في إشكالية. هو اليوم لما أنا أقول راقد يعني نايم، هذا أنا بفسر الكلمة بأقرب معانيها، لكن القرآن ما أراد أن يتكلم وهم نائم يمون النوم اللي احنا بنعهده، انه هم في حالة سكون، سماها القرآن رقود. هذا الرقود معناها في نوم، هذا جزء منه، لكن في رقود في حركتهم، يعني هم لا يستطيعوا أن يتحركوا، فقط الحركة اللي كانت نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو كانوا نايمين ممكن يتقلبوا ذات اليمين وذات الشمال ويقوموا، ممكن واحد يشوخر، ممكن واحد يحلم، ممكن واحد يصير يطلع مثلا، صح ولا لا؟ ممكن إنسان يشردق. كأنه بده يقول لك نعم، هي الحالة التي يعني ظهرت لنا فيها أنهم نائمون. هذا الكلام الذي نردد، استعمال القرآن رقود أي في حالة من السكون. هلا شو تفسير هالعلمي أو كيف تكييف هذا؟ هذه أمر خارق للعادة لا يعلمه إلا رب العالمين، فلماذا نتكلف في البحث في كيفياته؟ هذا جانب. ما سأل عنه أخونا أبي الآن، لماذا؟ طب ما هم أصبحوا ثلاثة، ليش قال فانطلق؟ الحقيقة العلماء ذكروا في هذا، إما أنه يعني انتهت مهمة هذا الفتى فعاد وخلص، بدأت الرحلة بين موسى عليه السلام والعبد الصالح، أو لما كان هذا الفتى أصلا يسير مع موسى عليه السلام وهو تبع له، فلما بدأت الرحلة الحقيقية التي أراد موسى بالدرجة الأولى أن يتعلم منها من العبد الصالح الذي هو الخضر، فلما بدأت الرحلة قال فانطلق، لأن هم الشخصيات الرئيسية أو الشخصيتين الرئيسيتين، فهذا أو ذاك في النتيجة وفي النهاية يعني هذا هو التعبير القرآني، ونحن ليس عندنا في ذلك حديث. إخواننا نتعلم دائما في فهمنا للنص القرآني والقصص وغيرها، إنه إذا لم يردني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحداث التاريخية وغيرها، فأنا أقتصر على ما يعبر عن لي فيه القرآن الكريم من اللفظ ودلالة اللفظ. أما المسألة الأخرى، فهذا الطفل شو ذنبه؟ ومين قال إنه قتل هذا الطفل يعني عقوبة له؟ يعني اليوم الأطفال اللي بيموتوا هؤلاء عقوبة لهم؟ الذين قتلوا في غزة عقوبة لهم هم؟ الذين يقتلون في سوريا وغيره هل هذه عقوبة لهم؟ جماعة، هو من الذي خلقهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي تكفل بهم؟ الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الحياة الدنيا لسنا مسؤولين لا عن رزقنا ولا عن غيره، نحن نأخذ بالأسباب، نحاسب عن كيف نتعامل مع كسبنا لهذه الأشياء وإنفاقنا لها. الإنسان غير المكلف. طب من النبي عليه الصلاة والسلام مات أبناؤه وهم دون سن التكليف من الذكور، يعني هل هذه عقوبة لهم؟ هل كانت عقوبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. هذه طبيعة الحياة، هذه سنة الحياة، ابتلاءات. ولذلك ربنا هل يحاسب هؤلاء الأطفال يوم القيامة يقول له أنت كنت ميت أو أنت كنت تريد أن ترهق والديك فأنا أخذت روحك قبل ذلك فسأحاسبك على هذا الأمر؟ لا، ما دام ليس مكلفا ليس عليه إثم ولا يحاسب. ولا نقول ما ذنبه، نحن دائما نسأل عن حكمة الله. حكمة الله هو الذي ذكرها لنا النص القرآني لما قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنا أسأل أي واحد فينا الآن، أنت إذا واحد قال لك اسمع قبل زوجتك ما تحمل، يحكي لك ولا زوجتك قبل ما تحمل زوجتك ويجيك ولد، ترى انتبهوا هذا الولد اللي راح يجيك راح يكون سيء وعاق وتاجر مخدرات وراح يعني ينسجن 20 مرة، وراح بعد ما يطلع من السجن يقتل الأمه ويقطعها ويرميها في الحاوي، وبعدين يروح على إخوته وبعدين على أبوه ويظلوا يعمل ويساوي لحد ما يطغي في حد بيقول لك بدي ولد؟ والله لو ما عند أقول لك بتقول بدي أطلق أمه وأهله كلهم ما بديها، صح ولا لا؟ فأنت ما بتعرف المستقبل. لذلك الآية أرادت أن تبين لنا يا جماعة أنه أنت ارضى بالواقع اللي بيصير معك، لأن هذا الواقع حتى لو كان مؤلما في ظاهره لكن ما هو مخبأ مما تتوقعه قد يكون أسوأ بكثير من الشيء الذي أنت خسرته. وهم هؤلاء في الظاهر خسروا ابنهم، لكن في الحقيقة لو أنهم اطلعوا على هذا الأمر لحمدوا رب العالمين ولقالوا من أول ما كان بدنا إياه. طب إيش موقفهم هم؟ هل صبروا؟ هل احتملوا؟ هل احتسبوا عند رب العالمين؟ هنا الاختبار الحقيقي لكل واحد فينا. لما نحن بصير معنا أحداث أقول لك ما أنا بخسر صفقة، طب ما هو أنا ممكن أخسر ابني، طب أنا ممكن أخسر زوجتي، طب ممكن هي تخسر زوجها، طب ما هو ممكن صح مش بصير عندنا ابتلاءات، ممكن أنا أمرض. كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات والمصائب؟ هذه الرسالة اللي كان لازم تصل. مش نسأل نحن إيش ذنب الطفل وما ذنب الطفل وليش قتلوا ما قتلوا. ولهذا هل ما فعله الخضر من أمره؟ لا، هذا بأمر الله سبحانه تعالى. ومدام بأمر الله هذه مجريات قدر أراد ربنا أن يعلم موسى وأن يعلمنا. أما القضية الأخرى أنه طب ليش نحن بنقرأ سورة الكهف، وهذا الكلام قلناه من البداية، ونحن المعاني اللي ذكرناها يا إخوة عن مسألة التربية الإيمانية والكهف الذي نحتاجه والصحبة التي نحتاجها والصبر الذي نحتاجه والعمل الصالح، هذا اللي قلنا عنه في بداية السورة، قلنا كل هذا منطلق من فكرة معرفتنا بهذه السورة الكريمة وما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل أسبوع حتى يكون إلنا نور. وكيف تقي من فتنة الدجال؟ ما هو الدجال، تعرفوا يا جماعة اليوم لازم نوقف هون وقفة مهمة جدا، معليش يعني بديش أنا أتكلم عن معاني أخرى يعني جاءت فيها السورة ورائعة جدا، بتتكلم كيف نتعامل مع النعمة، كيف الفتن اللي بتصيبنا في المال والسلطة والغيره. أنا خليني أوقف لو بس مع موضوع الدجال وفتنة الدجال. كثير من الناس اليوم لما بسمع بقول لك الدجال يا أخي طيب ما هو معروف، والله راح أقف في وجهه وما راح أخليه يأثر علي ولا يضيع ديني. طب ليش النبي حذر منه صلى الله عليه وسلم؟ طب ليش فتنته عويصة مثل هذا الشيء؟ بعض الناس يقول لك يعني أنتوا يا أخي بتخوفونا من الدجال كأنه واقف وراء الباب ومنستناه. لا لا، بين يدي الدجال دجاج لا كثر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا المعنى يا جماعة أن يبين لنا الفتن الكثيرة التي يمكن أن تصيب الناس. كثير منا بقول لك يا أخي والله لو أجل دجال ما هو مبين، واضح النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ملامحه ومعالمه، أنا ما راح أنساق وراه. إياكوا تتحدوا القدر بهذا الشكل يا جماعة، ديروا بالكم. طب ما إحنا اليوم عمالنا منفشل ومنسقط في اختبارات أبسط من اختبارات الدجال، صح ولا لا؟ اليوم كثير من الناس بتبيع دينها مقابل فلوس وتكون متآمرة على على على المجاهدين وغيرهم ويصيروا عملاء.

بيتنا. طب كثير من الناس اليوم في مواقفهم السياسية والاقتصادية وغيرها بيبيعوا مواقفهم بس مشان يقبضوا فلوس. خلينا نكون صادقين يا جماعة، اليوم مش بيطلع عندنا أنظمة كثيرة، أنظمة يعني أقصد أنظمة غذائية، سميها ما شئت أن تسميها، أنظمة فلسفجية بشيك. الناس اليوم واحد بيقولك أنا والله سأصبر في أمام فتنة الدجال. يا بوي ما أنت ما قدرتش تصبر أمام فتنة الطيبات اللي أنت مسمي ليها طيبات مثلا، ولا مش قادر تصبر أمام فتنة الحرب اللي موجودة الآن، وين موقفك منها؟ وصلنا نسأل أنفسنا أين نقف وأين لا نقف. شاهدي شاهدي إنه السورة الكريمة هذه سورة الكهف اللي جاءت في منتصف القرآن وقالت لك أنت لازم يكون في إليك كهف تؤوي إليه، تفهم المعاني وتعرف كيف تبني تصوراتك صح حتى يكون سلوكك صح وعملك كله صحيح، جاءت لتقول أنت بتحتاج ثلاث أنواع من القوة في مواجهة كل أنواع هذه الفتن، فتنة الدجال وكل أنواع فتن الدجال. ثلاث أنواع من القوة بنحتاجها. أول نوع من أنواع هذه القوة قوة الإيمان والتصور، وهذه قصة أصحاب الكهف. الفتية ما هي نقطة القوة عندهم؟ الإيمان. أنت اليوم بدك تواجه كل الفتن المحيطة، شو هو إيمانك بالله؟ شو ثقتك بالله؟ شو يقينك بالله؟ طب ما هو الدجال لما بيجي معه جن، معه نهر فيه ماء ونهر فيه نار. شوف النبي كيف بيقرب لك المعنى، فهو يدعوك إلى أن تدخل معه في نهره الذي فيه ماء، شو تساوي؟ لا، روح على النهر اللي فيه نار. قال فإن ناره جنة وجنته نار. الشاهد انه اليوم انت الحضارة الغربية والواقع بزين لك الاشياء وانت بتشوف انها كويسة، لكن اذا رحت في هذا الطريق وبتظن انه في سعادة وهناء انت بتروح لعذاب رب العالمين. لكن بالمقابل لو اخترت انك تصبر وتثبت على الايمان واليقين وتواجه صعوبات الحياة، صحيح هذا عبء كبير جدا، لكن النتيجة الجنة عند رب العالمين. وضحت الفكرة؟ طب ما هو يعني يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، يعني عنده من أسباب العلم والتمكن الشيء الكثير. اليوم كثير منا بيقول لك يا أخي أمريكا أمريكا، يعني مين بيقدر يهزم أمريكا؟ ما أمريكا هي اللي اللي اللي اللي بتسود العالم، وإذا بدها بتحيي شعوب وبتميت شعوب، ونعم، وإذا بدها بتحيي دول وبتميت دول وبتعين زعماء وبتختطف زعماء، صح ولا لا؟ طب المعادلة هي. فالناس اليوم صار عندهم أوثان وأصنام للقوة يعبدونها من دون الله. القوة اليوم هذه هي اللي بتحرك العالم وطاقة العالم. طب ما هو نفسه الدجال زي ما خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر الرجل فيموت ويأمر الرجل فيحيا. يعني الفكرة ليس أن الله أعطاه قدرة الإماتة والإحياء بالصورة المباشرة اللي نحن بنتوقعها، ولكن عنده من أسباب القدرة والتمكن. شيخ محمود دائما بفاجئني، أنتوا شفتوا المشكلة عند شيخ محمود، أنا كنت أتكلم وأنا عارفه بتسمعوا وبدي أطول كمان ساعة، بس هو قال لي معك دقيقتين حلخص الكلام في دقيقتين. اليوم الدجال أو لما يجي الدجال برضو حتى قبل الدجاج الأخرى، هم اللي بيحكموا على هذا بالسجن وبالإعدام وبموتوه، هذا الحرامي، صح ولا لا؟ كأنه أسباب القوة هذه قالنا ربنا تستطيع أن تواجهوها، أولا بقوة الإيمان أصحاب الكهف، ثانيا بقوة العلم والفهم والإيمان بالقدر، وهذه قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح، ومنقدر نواجهه أيضا بقوة العمل والتمكين، وهذه قصة ذي القرنين. لذلك من السنة أن نقرأ سورة الكهف ونكررها في كل أسبوع مرة حتى تعطينا هذه القوة، قوة الإيمان، قوة الفهم والعلم والإيمان بالقدر، ثم قوة العمل والتمكين. هذه السورة هي التي تقينا من فتنة الدجال، وهي التي تقينا من الضعف الذي نعيشه اليوم، التراجع والانكسار والانحسار الحضاري اللي احنا بنعيشه. يا إخوة ويا أخوات، قراءة هذه السورة بتمعن تحتاج أن نطيل النفس معها، لكن هذا ما تمكننا فيه في هذا الوقت المختصر. نركز على ما ذكرته لنا من قوة الإيمان والصحبة الصالحة والعمل الصالح، وكيف نحقق ونبني ويبني كل واحد منا سفينة نجاته، وننتبه أن قوة المال وطغيان المال أخطر شيء على نفوسنا. لذلك جاءت قصة أصحاب أو صاحب الجنتين، وهذا صاحبه وبنصحه، أنت بتتواصل مع صاحبك بالخير وبتنصح صاحبك وبترشده للخير وبترشده للحق، هذا الذي نحتاجه في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات وفي هذه الساعات، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة جديدة. أستودعكم الله، أترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم للصفحة رقم 318. نحن معكم في الجزء 16 من كتاب الله تعالى. إذن سأتلو بعون الله هذه الصفحة رقم 318، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا يا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا يا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 318. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت

0: الترق بقولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى ونرحب طبعا بتلاواتكم حياكم الله تعالى. كلمات القرآن الكرام غاية في الدقة، غاية في الفصاحة، بل في الإعجاز، وذلك بحاجة إلى عناية على مختلف الصعود كما سنشير بعون الله. دعونا مع القارئ الأول، أخي القارئ محمد، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا

0: يلاه مجلاه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسن الله عليك، سلام ممتازة أخي محمد، شكرا لك. الأخت القارئة فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها
1: لا لا لا لا عديها
2: جوع. أيوة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.

0: جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسن الله عليك القارئة فاتن ممتازة لو شكر لك. الأخت القارئة مريم تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد
1: من عند ولا عذاب. نعيد ولا عذاب.
2: والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
1: اكمل الغني بس ولا تمدن
2: به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
1: لنفتنهم فيه.
2: بقدر أحكيها لحالها
1: ممكن زهرة
2: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: طيب أحسن تلاتك جميلة والله وأدائك لطيف بس فينا العناية بالغنى والوقف الابتداء إن شاء الله في الحلقات القادمة منرتبها إن شاء الله. شكرا لك يا أخت مريم. أبعوني أيها القارئ تفضل.
3: الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث
1: الغنى يا سيدي الله يرضى عليك
3: ماشي ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض.
1: إذن شعبة. طيب
3: طيب. وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
1: أحسنت يا أبو عوني، وتلا برواية شعب بعض الفوارق. شكرا لك أبو السعيد، تفضل أيها القارئ.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله علينا أبو السعيد.
4: كيفك شيخنا؟
1: الله يديمك ويرضى عليك.
4: نقرأ إن شاء الله الكسائي شيخ إذا ممكن.
1: الكسائي، تفضل تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا قوما آخرين.
1: كان الظالمة ولا كان الظالمة؟
4: وقفنا عليه صحيح مضبوط.
1: يلا وقف عليه سيدي.
4: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة
1: صح.

0: تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
1: لا لا لا لا لفظ الجلالة مرفوع نعيدها بالله. لو كان
0: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: الله يرضى عليك. أحسنت أبا السعيد بقراءة الكساء وفيها بعض الفوارق. شكرا يا سيدي. الأخت القارئة فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
2: بده يقرأ معي ابن أبتي ابن بنتي
1: معلش. يلا طبعا يلا.
2: أنا أبدأ أنا ولا
1: هو؟ لا أنت طبعا تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم
1: لا لا أفإن مت مت بالكسر
2: ذائقة الموت ونبلوكم
1: لا لا لا لا بدك تسمعيني. أفإن مت عديلها الأولى أفإن مت بالكسر
2: أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت
1: ونبلوكم
2: بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ممتازة ما شاء الله ممتازة أخت فاطمة. من القارئ معنا الآن؟ طيب كان عند ابن حفيدة بده يقرأ صح؟
2: يقرأ
1: مين معي تفضل؟
3: احكي.
1: أنا عمر. يلا حبيبي اقرأ.
3: بدي أقرأ سورة مريم
1: اللي بدك يقرأ يلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
1: ربي بدون ياء بس صح؟ زبطنا
3: ربي شقيا.
1: لا لا ربي شقيا ما نبدأش فيها، الله يرضى عليك. من عند ولم أكن، عيد ولم أكن. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أعدها الله يرضى عليك.
3: ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: نفس الكلام حبيبي ما فيها، أنت بأي صف يا عمر؟
3: خامس.
1: طيب انت طلع لي واجعله ربي راضي، هل في ياء بعد الباء؟ ما في ياء صح؟ اذا ما بننطقها واجعله ربي راضي. يلا زبطنا.
3: واجعله ربي راضي يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: وجزاك الله خير أنت وجدتك، بارك الله فيك. تروات ممتازة، ستعقب أخرى بأمر الله بعد الفاصل فانتظرونا.
4: كيف نقرأ القرآن؟

0: FM نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن، وبدأ مع القارئ الأخت أم سليمان. تفضل يا أم سليمان.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم.
1: لا لا لا لا الحركات. هذا الذي
2: لا غلطت أنا. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار.
1: لا لا الميم مضمومة. عن وجوههم النار ضبطيها.
2: عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: أحسنتي وبارك الله فيك يا أم سليمة. شكرا. أبا حسام أيها القارئ تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيكم العافية. معلش سامحنا دكتور إبراهيم اليوم تأخرت عليكم.
1: لا لا حياك الله سيد.
3: أنا عارف أنكم مشتاقين لسماع
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. أنت مثلك لا يغيب. أهلا وسهلا تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. تفضل يا محسن.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا يا سيدتي. أهلا يا محسن.
4: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك. تفضل يا سيدتي. أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه

0: عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
1: بارك الله فيكم وأحسنتم وشكرا. الأخت أم محمد تفضلي.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدتي، أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.
1: الله يكرمك يا أختي محمد، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، شكرا لك. إفادات كثيرة طبعا في مجال لمن أراد أن يقرأ في وقت إن شاء الله. هنا أيها الكرام بدنا ننتبه في النفي، إذا كان النفي موجودا في جملة بدنا ننتبه. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم، ما بدنا نبدأ من عند ينفعكم شيئا، لا، الله يقول لا ينفعكم. ولذلك نراعي الوقف والابتداء لنراعي المعنى، المعنى يكون حسب الوقف والابتداء. أحيانا يتنوع الوقف والابتداء والمعنيان صحيحان، ما في إشكال. أما هنا البداية أقطع النفي وأبدأ بالإثبات، لها كارثة، ما أحد قصدها لكن انتبه لها. أما مثلا قوله تعالى قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، هنالك من قرأه كما قرأت الأخت، قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا ليس كذبا، هذا من باب الإدانة لهم والاستهزاء بهم. فعله كبيرهم هذا. في وجه آخر من قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله أي إبراهيم كبيرهم هذا فاسألهم، هذان وجهان سليمان ولكن الأول أصح. طيب الأخت القارئة أم معاذ تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
3: أعطيكم العافية، بس أبي وقتها الراديو شوي.
1: راحتك براحتك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث.
1: لا المد المد الخبائث
3: تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
1: أحسنت يا سيدة مع شكر لك بارك الله فيك تلاوة حسنة. أخي جمال تفضل سيدي. حياكم الله تفضل.
4: من الشيطان الرجيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من

سواد الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.

0: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: الله يفتح عليك أيها القارئ الجميل، ما شاء الله صوتك جميل يا جمال، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأرجو لك التوفيق، تابعنا حتى نكمل جمال أداء القرآن. شكرا، هذه تلاوة حسنة، يسعدنا والله أن نستمع لتلاوة جميلة ينسجم فيها الصوت مع الأداء مع الوقف الابتداء، هذا ما يسعدنا بصراحة. طيب الحقيقة ملاحظات كثيرة ولكن سهل إن شاء الله. في سورة طه كان في حكم للألفات وذكرناها من قبل، الألف تتبع ما قبلها تفخيما ترقيقا، يعني مثلا تتجاور كلمة مثلا تعرى لكن قول تض حاء، الحاء مرققة الألف ترققت، الراء مفخمة تفخمت الألف، مثل ذكرى حملا، نعم هذا هو المتجيد. إدغام الله في الراء هذا ما حد يخطئ فيه، وقر ربي، لكن في راء لمن ارتضى، هنا الراء مفخمة حتى ولو كسرت بالنون قبل النون مكسور لأنها النون عارض، أرجو الانتباه. علم التجويد علم غاية في الدقة أيها الكرام، ذلك لاحظوا في سورة الأنبياء كان في ينظرون وبعد ينذرون، شو الفرق بين الضاء والذال؟ الفرق بين الكلمتين فقط الضاء والذال، أي إخلال بالضاء تنزل لمستوى الذال، أي تصعيد للذال راحت إلى الضاء، فبدأ انتباه شوي. فلا تستعجلوني إن وصلناها، بخلاف ينصرون مثلا، في كلمات رسمت بطريقة خاصة منها، سأريكم، الواو مرسوم فوقها دائرة صغيرة لا تنطق، ومثلها أفإمت الياء لا تنطق، كلمة ونبلوكم في المضارع مرفوع ما في داعي أبدا لنصبه. معيشة ضنك فيها مسألة كثير هامة في الإخفاء، الإخفاء مع الغنة مفخمة ولا مرققة بحسب اللي بعدها، معيشة ضنك، التنوين عند الضاء غنته مفخمة، النون عند الكاف غنته مرققة، نعم هاي قضايا لازم تنتبه لها وأنت تتلو كتاب الله مع مراعاة الوقف الابتداء. من الإفادات الهامة قوله تعالى في سورة طه فتعالى الله الملك الحق، يشير إلى انقضاء القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدنا علما، ورقم الآية 114، وهذه وعدد سور القرآن، استمعوا واستفيدوا. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة. نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، موجود الآن قريب من بدر، ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت. لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين الخروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب، فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر، والقافلة مش مبينة، مش عارفين وين رايحة، فهم مش عارفين أن القافلة ابتعدت، قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل: أيها الناس، حدث كذا وكذا وكذا، خرجت قريش للقائنا، أشيروا علي أيها الناس. فأبو بكر تكلم وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو وأحسن. المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة: بارك الله فيكم، شكرا لكم. وفي كل مرة يقول: أشيروا علي أيها الناس. طبعا هؤلاء الثلاثة من المهاجرين، فعند ذلك فهم سعد بن معاذ أن المقصود الأنصار، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا. قال: نعم أنا بعنيكم، أشيروا علي. ليه؟ لأن الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة، ولا ممكن في أي مكان. فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. لاحظتوا؟ ولو استعرضت بنا برك الغماد، احنا جاهزين، وعسى ان يقر الله عينك بصنعنا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك استبشر، قال: ابشروا فوالله لكأني انظر الى مصارع القوم. عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر، واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل أن القافلة تصل، عندهم أمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس أن قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل، نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود فيه بدر، فعند الآبار. فجاءه الحباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا رأيك ولا أمر الله عز وجل أن ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل رأيي، يعني بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لاحظوا أدب الصحابة، إذا كان أمر من الله نقطة ما بنناقش، إذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش، هكذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا: يا رسول الله، عند إذن فإن هذا ليس بمنزل، هذا مش مكان مناسب، امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر، ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون، باقي الآبار نغورها. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون. في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار. ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان، فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فقالوا: من أنت، لمن أنتما؟ قالوا: لأبي الحكم ابن هشام. فالصحابة طبعا اللي زعلوا قالوا له: إيه يعني أنتم؟ لا مش أنتم، فأنتما لأبي سفيان. فقالوا: لا إحنا لأبي الحكم. قالوا: لو أنت، بل أنتما من لأبي سفيان، وضربوهم. فقالوا: نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال: اتركوهم تعالوا. فقال: لمن أنتم؟ يعني أخبروني. قالوا: لأبي الحكم. قال: أخبروني عن قريش. فقالوا: هذا وراء الكثيب هيومي في العدوى القصوى. فقال: كم القوم؟ قالوا: كثار. كم عدتهم؟ لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم ينحرون، كم يذبحوا كل يوم؟ قالوا: يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، لأن الجمل بطعم 100 تقريبا، من 90 إلى 100. فقال: من فيهم من أشراف قريش؟ فقالوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعين بن عدي وأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف ووالا. فالنبي وعقبة بن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ويعني هذه كل مكة، قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم. في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال، وفعلا بدأ الأمر. في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت، أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت، فعتبة قال خلص نرجع. فأبو جهل قال: لا والله، جبنا عتبة، لا والله، بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمرة ثلاثة أيام، نعملها حفلة ثلاثة أيام فتسمع بنا العرب. فقال: لقد انتفخ سحرك، انت واحد ما اصلا سحرك محمد يا ابا الوليد. فقال له عتبة بن ربيعة، قال له: ستعلم غدا من انتفخ سحره. في اليوم التالي، عشان هذه الكلمة، عتبة بن ربيعة خرج هو واخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة الى المبارزة في البداية. فخرج لهم ثلاثة من الانصار، فقالوا: يا محمد طلع لنا اكفانا من قوم قريش. فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه، اخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه، أخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة، وأخرج لهم عبيدة ابن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة. وما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث، وبدأت المعركة الطاحنة. في طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها، لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم، وإن لا ندري ما يفعل بنا، ولقد خلفنا قوما خلفنا، يعني والله حريصين عليك في المدينة، فلو أذنت بنينا لك عريشا، عريش بتكون ورانا، فإذا كانت لنا الحمد لله، إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة. لأنه إحنا بنخاف على الدعوة، بنخاف على الإسلام. انظروا أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمله، لا أبدا، سأقاتل حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة. فقال: بلى إن شئتم، حط، ما في مشكلة. ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش، وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، يا الله ما أصعبها. فعند ذلك يهتف، وأبو بكر يقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة، ثم فتح عينيه مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على رأس ألف من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني التراب، يعني على أسنانه جاهز. فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج من العريش وأمسك حفنة من التراب وألقاها في ميدان المعركة وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في ذلك يقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحفنة من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: نزلت آية في مكة وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر، وهو بيقول: فما فهمتها، أي جمع وأي دبر، حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر. طبعا شوف، انظر هذه اللفتة، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم، تخيلوا في نفس المعركة: والله فهمت الآية. عجيب عمر رضي الله عنه. وتمخض الأمر فعليا عن هزيمة منكرة من المشركين، قتلوا جميعا، قتل 70 من صناديدهم على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثأر من كل التعذيب الذي عذبه إياه. معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل أبا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال: يعني من ينظر لنا ما فعل بأبي جهل؟ فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، و جلس على صدره أو وضع رجله على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف الإهانة، يعني هذا الرجل يعني بحاول في الكبر في لحظات الموت. فسأل فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: لله ولرسوله. فأبو جهل أبى إلا الكبر وقال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني مش مشكلة. فضربه حتى مات. انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش. وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا، ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا. انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين، أول معركة كبرى حقيقة. أسر سبعون من صناديد قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين. هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفتديهم، ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر، ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء. وهكذا تم الأمر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا، فدخلت الأفاعي في جحورها، وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة، وهذا الأمر سيكون له الأثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
2: من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور

لكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي
1: من أول سورة الرحمن إلى الآية 29 نهاية سورة الحديد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلنسوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: ارحمنا. حياة اف ام. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كثير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار. بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية. فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح، طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نومي كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحق

0: بيقدر انه عم يعيل عيله، بسوق بامان، بيستقبل الزبون بشكل احلى، بياخذ مشاوير اكثر، بيكسب اكثر. نفس الساعات، نفس السياره، نفس الشوارع، النتيجه مختلفه تماما. هذا الفرق اسمه اداره الطاقه. الموظف العادي بيدير وقته، بيستهلك طاقته بدون وعي، وبصير اخر اليوم منهك بدون انجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولا، وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية، وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريبا كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط، لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحياً، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولاً، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك، زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائياً. وذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،
1: مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز،

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، عدد ليس بالقليل من آيات الله، وعدد ليس بالقليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستنبط منها في مجموعها قاعدة إيمانية أساسية، بل هي أساس الإيمان، أو هي من لوازم الإيمان. هذه القاعدة قاعدة الولاء والبراء، وقد عالجت هذا الموضوع من زوايا متعددة، وها أنا ذا أعالجه مجدداً من زاوية أخرى. أيها الإخوة الكرام، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ديننا دين أدلة، ديننا دين نصوص، ديننا دين منهج. فالأدلة على الولاء والبراء كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، أي بتعبير لغوي في الآية قصر وحصر من كلمة إنما، أي ليس المؤمنون إلا إخوة، فإن لم يكونوا إخوة ليسوا بمؤمنين. هذه الحقيقة الأولى، إنما المؤمنون إخوة، فإن لم يكونوا إخوة ليسوا بالمؤمنين. إذا انتهت الأخوة انتهى الإيمان. في آية أخرى، وقبل أن أذكر الآية الأخرى، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين، العداوة، البغضاء، المنافسة، الحسد، المشاحنة، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاء بين المؤمنين جزء من الدين، الولاء بين المؤمنين جزء من الإيمان، هذا تأكيد من الله عز وجل، جاء بصيغة الخبر وكأنه أمر مستقر مفروغ منه. كيف أن الله سبحانه وتعالى قال بصيغة الخبر والوالدات يرضعن أولادهن؟ لم يقل الله عز وجل أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، لأن الأمر يقتضي تصور العكس، قد لا يستجيب، لأنه أمر مستقر ومفروغ منه جاء التوجيه بصيغة الخبر ولم يأتي بصيغة الإنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، المقصود أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضا. آية أخرى، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. أيها الإخوة الكرام، لو تأخر مجيء الإنسان إلى آخر الزمان فهو من الرعيل الأول مكانة، وهو من الرعيل الأول انتماء. لذلك تقرأ حياة الصحابة، إذا كنت مؤمنا حقا، إذا كنت متفوقا، تشعر أنك معهم، أنك مع قيمهم، مع مبادئهم، مع تنافسهم الشريف، مع همومهم التي حملوها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، هذه آيات تبين الولاء للمؤمنين. أنا مضطر أن أوضح هذا بمثل. لو أن شاباً له أب على علم وعلى خلق وعلى فضل، الفضل يعني العمل الصالح، سمع من أحدهم تهمة ألصقت بأبيه، هذا الابن الذي له ولاء لأبيه، ماذا يحدث عنده؟ يحدث عنده اضطراب شديد، لأن ولاءه لهذا الأب الكامل، هل يصدق هذه التهمة؟ يردها فوراً، وإن كان الخصم معانداً يسأل أباه: ما ملابسات هذه التهمة يا أبتي؟ ثم يحلل أدلة الخصم ليكتشف خللها وضعفها، ثم يأتي بالأدلة القوية. هذا المثل المبسط لو وسعناه، أنت مسلم، لو ألصقت بالإسلام تهمة، ينبغي أن تضطرب، ينبغي أن لا تنام الليل، لأن ولاءك لهذا الدين، ينبغي أن تسأل أهل العلم ما الرد على هذه الشبهة، ينبغي أن تحلل الأدلة التي جاء بها الخصم لتكشف زيفها وخللها، ينبغي أن تأتي بالأدلة الناصعة اليقينية القاطعة النقلية والعقلية والواقعية والفطرية كي ترد هذه الشبهة. هذا هو الولاء. أما إذا استمعت إلى تهم لا تنتهي وكنت مرتاحاً ولم تكلف نفسك عبئة البحث والدرس ولا السؤال ولا التوضيح ولا كشف أدلة الخصم، فأنت ليس لك ولاء لهذه الأمة ولهذا الدين العظيم. وأفرق بين الأمة وبين الدين الذي هي عليه الأمة. أيها الإخوة الكرام، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا ما في القرآن الكريم من بعض الآيات التي تؤكد الولاء. أما في السنة المطهرة فيقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، رواه الشيخان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه الإمام مسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، رواه مسلم والترمذي. هذه الأحاديث أيها الإخوة تؤكد أن الولاء للمؤمنين جزء من الدين. هذه مقدمة. لو دخلنا في التفاصيل، أولا، هناك حقوق لكل مسلم عليك. أول هذه الحقوق أن تحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الشيخان. هذا أدنى درجات المحبة، والمقصود أن كل مسلم يجب أن يحب لأخيه من خير الدنيا والآخرة ما يحبه هو لنفسه. وفي إضافة لهذا الحديث: وينبغي أن يكره له ما يكره لنفسه. ولمجرد أن تتألم إذا أصاب الخير أخاك، هذه علامة نفاق. لمجرد أن تفرح إذا أصاب الشر أخاك، فهذه علامة النفاق. إن أردت أن تكتشف عمق إيمانك فانظر، إن أصاب أخاك خير، درجة علمية، تجارة ناجحة، منصب رفيع، وهو مستقيم على أمر الله، ينبغي أن تفرح له كما لو أن هذا لنفسك. هذه علامة الإيمان، وهذا من الولاء للمؤمنين.
أيها الإخوة الكرام، أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك، وأن تكره له من الشر ما تكره لنفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. هذا الحب ينبغي أن يخفق قلبك بالحب لأخيك. السبب، هناك تفسير علمي، لأن قيمك كقيمه، لأن مبادئك كمبادئه، لأن أهدافك كأهدافه. تطابق عجيب في الأهداف، في المنطلقات، في الوسائل، في القيم، في الأساليب، في الخلق. ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه الإمام البخاري. وقد يظن ظان أن المحبة عمل قلبي، لكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ بأسباب المحبة. أنا لا أتصور إيمانا من دون حب، والله عز وجل بنى خلق الكون على المحبوبية. ما أرادنا أن نطيعه مكرهين، قال لا إكراه في الدين. أرادنا أن نأتيه محبين، أرادنا أن نأتيه طائعين، أرادنا أن نأتيه بمبادرة منا، أرادنا أن نطيعه محبة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة تؤكدها الآية الكريمة: يحبهم ويحبونه. ولو ألغيت الحب من الدين لوجدت الدين جثة هامدة من دون روح. المحبة أيها الإخوة تفعل الأعاجيب. المحبة تفعل في الإنسان ما لا يتصور. يقول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام دقيق، هذا كلام سيد الخلق: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني ينبغي ألا تتصور أن مؤمناً يكره أخاه المؤمن. لا إيمان قبل المحبة. المحبة أولاً والإيمان ثانياً. فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. إفشاء السلام. أيها الإخوة، من لوازم الولاء المجاملة. جمعت المجاملة في خمس خصال وردت في حديث صحيح واحد، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، واتباع الجنازة، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة. هذه تنمي المحبة بين المؤمنين. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت. والكراع رجل الماشية، يعني أخشن طعام، أقل طعام. من لوازم الولاء للمؤمنين النصرة، أن يقف المسلم في صف إخوانه المؤمنين فيكون معهم يدا واحدة على أعدائه. لا يسلم إخوانه إلى الكافر بتاتا. الله عز وجل يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. علامة الولاء أن تنصر أخاك المؤمن، أن تنصره ظالماً بأن تكف يده عن الظلم، وأن تنصره مظلوماً بأن ترد عنه الظلم. هكذا أيها الإخوة الكرام، هذه الحقوق العامة
المحبة والمجاملة والنصرة. وأما الحقوق الخاصة فعلى رأسها حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو هادي هذه الأمة وقائدها ورسولها صلى الله عليه وسلم، إليه المرجع في التبليغ والاتباع. وحق كل مسلم في هذه الأمة أن يحبه أكثر من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان هناك أمر من الأب أو رجاء من الزوجة أو مصلحة الولد تقتضي أن يخالف سنة النبي، فاتباع سنة النبي أغلى عنده من إرضاء كل من حوله. هذا هو المعنى الدقيق للحديث. يعني إذا كان عليه ضغط شديد من قبل أقرب الناس إليه ليعمل عملاً مخالفاً للسنة، محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من إرضاء من حوله. قد يفهم هذا الحديث فهماً سطحياً أنه والله أنا أحب رسول الله أكثر من كل شيء، هذا كلام. أما حينما تتعارض سنة النبي مع مصلحتك، مع رغبة زوجتك، مع ضغط والدك، مع ضغط شريكك، حينما تتعارض الضغوط التي حولك مع منهج رسول الله، وأنت تحب رسول الله أكثر من كل هؤلاء، لذلك لا تعبأ تطبق السنة ولو غضب الغاضبون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين سراب. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محبة هذا النبي العظيم جزء من الدين، والصحابة ما كانوا على ما هم عليه إلا بمحبتهم لرسول الله. وأنا أقول دائما والأسى يعتصر قلبي، ترى في العالم الإسلامي اليوم المظاهر الصارخة للدين، مساجد تكلف مليارات، مؤتمرات، مكتبات، وسائل رائعة جداً، لكن لا ترى المحبة بين هؤلاء. كل يكيد للآخرين. حينما تفقد المحبة يفقد جزء كبير من الدين. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى الانتقاص من مكانة النبي دون علم هذا مما يحبط العمل، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن محبة رسول الله أي أن تؤثر طاعته على طاعة من سواه، هذه الترجمة العملية للمحبة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وينسحب على هذا أن توقر وأن تحب من سمح الله لهم أن ينطقوا بدعوة الله عز وجل. هذا ينسحب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حق الوالدين والأرحام. سأل أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. الولاء في الدرجة الأولى لرسول الله، والولاء للعلماء الربانيين المخلصين العاملين، والولاء للوالدين اللذين كانا سبب وجودك. أيها الإخوة الكرام، ثم الولاء للأرحام
هذه الرحم من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. بل إن التضامن الاجتماعي في الإسلام أساسه القرابة والجوار، علاقات النسب وعلاقات الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ برسول الله، ثم بالعلماء الربانيين العاملين المخلصين، ثم بالوالدين والأقربين وأولي الأرحام، ثم ننتقل إلى علاقات الجوار والزمالة والصداقة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بعد علاقات القربة علاقات الجوار والصحبة والشراكة والضيافة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا الولاء لهؤلاء. ثم حق الفقير والمسكين وابن السبيل والسائل، هؤلاء أيضا لهم حق عليك. أيها الإخوة، الحياة كلها حقوق، كلها مسؤوليات. نحن في دار عمل لا في دار جزاء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل فرح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الفرقان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح، يكره ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا لدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث، ولماذا فعلوا هذا، ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون، ولماذا ميت، لماذا دمروا غزة، ولماذا. الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: جد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها ونوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ذلك ليعلم أني لم أخنه

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورتي الرحمن والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورتي الرحمن والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.